باسم الاب والاب والروح القدس الاله الراحل امين. اريد اني اكلمكم عن النفسيات وانواعها، انواع من النفسيات. ليست كل النفسيات واحدا في النوع، حتى بالنسبة للآباء الرسل كان توما في نفسيته عنصر الشك، وبطرس كان في نفسيته عنصر الاندفاع، يندفع مرة صح ومرة غلط، ويوحنا كان في نفسيته عنصر الحب والهدوء. فمش كل واحد زي التاني، وفي نفسيات نفسية اجتماعية تقدر تتعامل مع كل الناس وتندمج معاهم، ونفسية أخرى منطوية تغلق على ذاتها وما تقدرش تتعامل مع الآخرين. فدي أنواع. في نفسية سوية يعني كويسة مظبوطة، وفي نفسية غير سوية. هناك نفسية مستريحة وتريح غيرها من الناس، تعيش سعيدة وراضية وتعاملها مع الآخرين سهلا. ما فيها من خير تفيض به على الآخرين، يعني نفسية عم في

بس تبسط كنفوس المكرسين والمكرسات ونفوس الممرضين والممرضات في البذل والعطاء والخدمة والحب. والنفسية الشريرة للأسف ما فيها من الشر تظنه في غيره. يعني ايه؟ يعني ان كان انسان كذاب يتهيأ له ان كل الناس بيكذبوا، تكلمه يقول لك صحيح الكلام ده؟ انت متأكد؟ طب احلف لي، طب بذمتك حصل؟ ليه بقى؟ لان الكذب عنده من جوه فيسقطه على غيره ويظن في غيره ما فيه. ان كان عنده مكر يفتكر ان كل الناس اللي بيقابلهم بيمكروا بيه، يمكروا عليه. ان كان في نفسيته الميل للتآمر يخاف من الناس انهم يتآمروا عليه، ولذلك مثل هذه النفسية ممكن ان يوجد عندها المرض النفساني اللي بيسموه persecution complex، يعني عقدة الاضطهاد، يفتكر ان كل واحد عايز يضايقه. ان كان في نفسيته في خداع يفتكر اللي بيقابلهم انه ممكن يخدعوه ويتخوف منهم. ان كان عنده سوء الظن يسيء الظن في كل من يراه ولا يصدق احدا، وان كان في طبع الخيانة يظن ان غيره يخون. حتى نوع هذه النفسية فيما تقدمه من نصائح لغيرها تنفث فيه نفس النوع، قل له خلي بالك من الناس مش مظبوطين، جايز يكذبوا عليك، جايز يتخدعوا، جايز يخدعوا. يعني تكون بتنصح واحد او تربي واحد تديله من نفسيتك. حتى بعض الوظائف معينة تلاقي نفسية اصحابها عندهم الشك. النفسيات بتتنوع احيانا بالوراثة، يعني واحد يعرف عن ابيه او امه طبعا من الطباع يكون ثابت في نفسيته، واحيانا بنوع التربية نفسيته تلقط حاجة بالتربية. واحيانا بالبيئة، بالجو العام، حتى في العقائد. يعني مثلا البلاد الشيوعية كان الطفل من صغره يربوه في جو يطلع شيوعي زيهم، ونفسيته تبقى لا تؤمن بإله ولا بحياة أخرى ولا بخلود ولا بحاجة. يتأثر الإنسان في نفسيته بالبيئة، ولذلك كتير من الناس اللي بيسافروا للخارج ساعات بيتغيروا ونفسيتهم بتاخد طابع آخر. ويرجعوا لبلادهم وقد أخذوا لونا آخر من الطبع. واحيانا تتأثر بالمثل والقدوة النفسية وبنوع الصداقة. عشان كده في اديب من الادباء قال قل لي من هم اصدقائك اقول لك من انت. بيلقط من نوع النفسية.

وبنوع القراءة بيلقط ونفسيته جايز تتغير بالقراية، او جايز تتأثر النفسية بالعقد. يعني ايه بالعقد؟ يعني مثلا واحد خانه صديقه العزيز عليه، تخش له عقدة في ذهنه ان ممكن اي واحد يخونه، وتلاقيه يتخوف من الاخرين ويحترس من خيانة الاخرين. تخش له عقدة. وما يحدث معه من البعض يفترض ان الكل موجود فيه، يعني ان تعامل مع البعض الاناني يفتكر كل الناس انانيين. دي عقد نفسية. او طباع تتكون منذ الطفولة ومع ذلك فما اسهل ان النفسية تتغير وتتغير الى العكس اذا اثرت عليها عوامل مضادة، مثلما حدث مع القديس موسى الاسود. كان نفسيته فيه نوع من القسوة، تحول الى انسان هادئ ووديع وطيب وخدوم وكريم ومضياف. ممكن تتغير النفسية. او القديس اغسطينوس نفس الوضع. النفسية تؤثر على ذاتها وتؤثر على غيرها. يعني من ناحية السلبية ممكن نوع النفسية انها تتعب وانها تمرض وانها تتعقد وتدخل في صراع مع الذات. وممكن ان في القلب يوجد نوع من القلق. في ناس عندهم قلق في قلبهم كده، نفسيتهم قلقانة باستمرار، قلقان وخايف ومضطرب ومنزعج، واقل سبب يخوفه ويزعجه ويقلق. واحدة ابنها يتأخر بالليل، تقول يكون في حادثة، يكون داس اوتوموبيل، يكون حد خطفه، يكون واحد ارهابي. الست ما جرالوش حاجة، دي يمكن بيذاكر مع بعض اصحابه، لكن القلق. زوجها يبتسم في وجه واحدة يكون بتقول نكتة لطيفة تضحك الحجر، يقول لا هو ابتدى يلعب. تشك، ممكن يجيلها قلق وشك وتخاف، تقول لازم اعمله معاملة احسن يوين ولا نهايته. جاي النفسية تتعب فتضر نفسها. يعني تبص تلاقي انسان نفسيته فيها شيء من التردد والخوف، ما يقدرش ياخد موقف قرار سريع ولا حتى قرار بطيء، دايما متردد، او انسان دايما متقلب يقول الرأي وبعد كده يقول عكسه. نفسيته فيها هذا النوع، دي من النوع اللي الواحد نفسيته بتضره هو، او واحد يصل الى مرض اخر هو عدم الثقة بالنفس. يعني اي يفكر فيه ما يثقش بنفسه ويحتاج يقابل غيره ويعرض عليه الامر ويشوف، ما بيثقش. فنفسية تحتاج الى من يسندها باستمرار. وفي نفسية تتعب وتنهار. وبكى ودموع وعقاقير حبوب مسكرة.

هنا وحبوب مهدئة وممكن حبوب منومة وممكن حبوب مخدرة والحكاية الواحد ما يعرفش توصل لحد فين. نفسية مهزوزة مش قادرة تمسك نفسيها، اما يسندها غيرها اما تسندها الادوية. زي ما قلت لكم مرة ان في نوعين من زراعة العنب، في كرمة عنب تتسند لازم على يعني على نوع كده من الخشب تتسند عليه، وفي عنب ارضي يقلبوه بحيث يقف لوحده كده. فالعنباية اللي تحتاج لتكعيبة لازم تتسند عليها، ان ما وجدتش تكعيبة تتمرمط في الارض وتروح وتضيع، لازم من تكعيبة تتسند عليها، بعكس العنب الارضي اللي يطلع واقف لوحده كده. ففي نفسيات من نوع بتاعت التكعيبات دي لازم تتسند على تكعيبة، لازم تتسند على تكعيبة. التكعيبة دي اما تكون زوج اذا كانت متجوزة، او مرشد روحي، او اب او ام. لازم نفسية تتسند على التكعيبة. في نفسية هادئة تشيع الهدوء في كل مكان تدخل فيه، نفسية بشوشة تشيع الفرح في كل مكان توجد فيه، نفسية متعاونة خدومة. في نفسية صافية شفافة يمكن أن تطمئن إليها وتستريح، وممكن تعطيها أسرارك وأنت مطمئن، وممكن تسترشد بيها وأنت مطمئن. نفسية فيها سلام داخلي مبني على الإيمان، فيها اطمئنان من إن تقعد وسط الناس النفسية دي تديهم جو من الاطمئنان. طب والنفسيات التعبانة دي زي ايه؟ في نفسيات حساسة بدرجة فوق الوصف، حساسة جدا، اقل كلمة تتعب، اقل كلمة تجرح شعورها، زي الحرير اذا مر عليه النسيم فيه غبار يخربشه يخدشه. نفسية كده نعمة ما لا تحتمل مر النسيم، فكم بالأولى لو مرت عليه عاصف. أقل كلمة تجرح. هذا النوع من النفسية لو جلس الواحد إليه يتكلم بحذر ويتعامل بحذر، هو عارف الكلمة دي تجرح ولا ما تجرحش، تشك فيها ولا ما تشكش، تفهمها غلط ولا تفهمها صح. في نوع من نفسيات كده، نفسية حساسة، وفي نفسية شكاكة. تشك في كل حد، تشك في الأصدقاء، وتشك في الزوج أو الزوجة، وتشك في الرئيس في العمل، عايز يتخذها، عايز يرفتها، عايز يلغيها، يلغي أقدميتها ولا يلغي ترقيتها. تشك في ربنا نفسه، ربنا اتأخر في استجابة الصلاة، تشك

تتكلم عن النصية دي تلاقي الشك في عينيها، والشك في ملامحها، والشك في صوتها ولهجتها. تبص لك بصة كده تشعر بان بتشك في الكلام ده، ولابد ان اللي تقوله تثبته بمئات البراهين لو كانت تكذب. يبان الشك في اسئلتها ونوع الاسئلة. صحيح. طيب وعشان ايه وحصل امتى وحصل مع مين ومين شاف ومين دري. الشك صعب جدا. على رأي المثل الشك ما اسهل ان يدخل الى العقل والقلب وما اصعب ان يخرج منه. يخش الشك لكن يخرج مش سهل. في نفسية متشائمة كتير من نوع التشاؤم، وفي نفسية هي نفسها شؤم، لكن يعني النفسية المتشائمة دي تتشائم من اي حاجة. تتشائم من صوت الغراب، وتتشائم من صوت البوم، وتتشائم من بعض الارقام، وتتشائم من بعض الاشخاص ووجوه معينة لو اصطبحت بيها تقول يا رب استر، يا رب مر اليوم ده على خير. هما كده بيتشعب. بل تتشائم اذا مسكت جرنان وقرت بختك في هذا اليوم، او ماذا تقوله النجوم، او حاجة زي كده تقرأ تتشائم. النفسية المتشائمة دي جايز تشيع التشاؤم مع الناس اللي بيتصلوا بيها، ودايما تتوقع اسوأ النتائج واسوأ الاحداث. اذا قالوا لها ان في قوات تحركت في الخليج تقول هتضرب بغداد، هيجرى نار في الشرق الاوسط، هيحصل، وتفكر تهاجر. جرالك ايه؟ نفسية شكاكة متشائمة. حتى في المرض ان واحد طلع له دمل، تقول دمل يعني ورم، من عارف الورم ده ايه؟ ده عايز تحليل، ومن عارف التحليل ده يطلع ايه، وجايز تروح تحلله يقول لها ما فيش سليم، تقول ما يمكن الطبيب بيضحك علي، يمكن مش عايز يخوفني، طب ما نروح نحلل عند واحد تاني. متشائمة يعني نوع من نفسيات كده تلاقيه متشائم وقلقان. يتشائم من جهة الأخبار، من جهة الأحداث إلى آخره. في نوع تاني من النفسية، نفسية دائمة الكآبة، من الصعب إنها تبتسم. زميلاتها في العمل يسموها كئيبة هانم. هي كده. وجايز الشخصية الكئيبة تتحول إلى شخصية نكدية، تشيع النكد حيثما تحل، وتخترع للنكد أسبابا مش موجودة، لكن هي غاوية النكد وغاوية نكد على غير

نفسية نكدية. النفسية النكدية تلاقيها دائمة العتاب، لأن عايز تنكد وبس.

0: انا عايز اتاكد وبس.
1: وشديدة العتاب اصعب من النكدية الشخصية العدوانية اجريسف، يعني شخصية عدوانية دائمة الشجار، ما تستريحش الا لما تتخانق، ولا بد تجد سبب للخناق، عدوانية وتقرص القرصة تطلع بالدم، هي كده العدوانية. الشخصية العدوانية احيانا في نفس الوقت تكون شخصية نقادة، يعني تنتقد كل حاجة، تنتقد كل حاجة، لا ترى شيئا سليما، دائما تنظر بمنظار اسود لكل ما حولها. وللأسف بولينا نحن بهذا النوع في بعض الصحف والناس اللي بينادوا بالإصلاح، كل شيء في نظرهم أسود وعايز يتصلح. لما تيقلي لو نظروا في مراية هيقولوا برضو عايزين الإصلاح، إصلاح المراية. يعني المراية لا تعطي الصورة الجميلة اللي هم عايزينها، يبقى لازم تتصلح. ده زي واحد عنده سخونة ولا حمى، يحط الترمومتر قريبه، يعني يحط له الترمومتر ويبص للترمومتر وعايزين يكسروا الترمومتر. طب الترمومتر ذبه ايه المسكين؟ لانه اعطى صورة معينة. الشخصية النقادة التي تنتقد كل شيء ولا يعجبها شيء، في نفسية، على فكرة لما بقول نفسية اقصد نفسية رجل او ست، عشان تفكرينها بالمؤنث يبقى للناس، لا لا، في نفسية قاسية، نفسية قاسية زي نفسية الحمى او زوجة الاب. انا اسف اللي جبتهم مثال سيدات ما اقصدش، لكن في الطبع في شيء من القسوة. حتى الام احيانا تكون ام قاسية تكون شديدة في تربيتها، او اب قاسي يكون شديد في تربيته، نفسيته فيها نوع من القسوة، لا يحل المشاكل الا بالقسوة. النفسية القاسية والنفسية النقادة ربما لا يسلم احد من لسانها، لسان مؤلف على انه لازم يخبط في الصغير في الكبير في الرايح في الجاي، طبعا كده. في نفسية غيارة او حسودة اللي بيقولوا لها عين تفلق الحجر، طبعا انا مؤمنش بالعين، لكن يعني هي حسود، الحسد في قلبها يبان في كلامها، كلامها يكشفها، تصرفاتها تكشفها. في نفسية جشعة لا ترضى بشيء، لا تكتفي مهما اخذت، زي ما بيقول سليمان الحكيم في سفر الجامعة: كل الانهار تجري الى البحر والبحر ليس بمن آن. الجشع ده في البيت وفي الشغل، والنفسية الجشعة لها أغراض لا تنتهي، زي واحد مهما أخذ من ترقية يريد أكثر فأكثر فأكثر، وهذا الجشع يجعله يلجأ إلى طرق غير سليمة، زي الناس اللي بتسمعوا عنهم في الجرائد الجشع بيخلوهم ينهبوا البنوك ويهربوا بيها ويلجأوا إلى طرق عجيبة جدا، نفسية جشعة لا تكتفي ولا ترتوي ولا تشبع، وقد يصل بها الجشع الى الغش والتزوير والجريمة. كل هذه النفسيات تضر ذاتها وللأسف لا تحب ان تتغير ولا تقبل النصيحة، والعجيب انه على الرغم من اخطاء هذه النفسيات فهي جميلة في عين نفسها، لا تريد أن تتطور، وإن تطورت تصل إلى أسوأ. والإنسان الحكيم يحتاج أن يفحص نفسيته ويرى ما هي النقائص التي فيها وما هي العيوب التي فيها لكي يصلح من ذاته ويهذبها. اتفضل صلي.

أيها الرب لا زال سات روح قدسك على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدده في أحشانه يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا

0: مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا.
1: آمين.
0: يا والدة الإله أنت الكرم الحقي الحامل عنقود الحياة نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملئ الكل كان الصالحات ومحتحيها لما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنة سأيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ونحن سلام خلصنا يا رب ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
1: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.
1: يا رب ارحم.
0: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا

0: ايسون قدوس قدوس قدوس رب الصوت السماء والارض مرتين الكرام ارحمنا يا الله يا عبد عبد كل يا سيدنا قدوس ارحمنا يا رب لا قواتكم معنا ليس معين في شهيدنا ذكرنا هل اخبر اصحنا الله عن سيئاتنا لا تصنعنا ابدا لا تصنعنا بغير لا تفعلنا عارفه لا تفعلنا بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا نجس قدوس لاجل علينا كرحمتك يا رب وليس خطايا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطينا اليوم وفي لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأنك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: تسبحت الساعة 6 وتسبحت الساعة 9 من النهار مبارك نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا آمين.

0: قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون.

0: طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء. طوبى لكم إذ طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعض الشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة ومجد أباكم الذي في السماوات. والنقد لله دائما.
1: نسجد لك يا المسيح الآن ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا.
2: يا من في اليوم السادس والكساء السادس ومن تصلي من أجل الخطيئة تجر علي أبو نادم في فلدوس من أجل خطيئنا أيها المسيح لنا وخلصنا من أصل أخطاء الله. ورب سمعني لو مستجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشيا وبيك ركض الظل كلامي أقول فيسمع صوتي وخلص نفسي بسلام ودريك. يا يسوع المسيح أنا سمعت الصليب في الساعة السادسة قدرت الخطية بالخشب وحيد الميت موتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية يقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سملت بها انقذ عقولنا من طيش تعمل هيلي والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السماوية كرافتك. إذ ليس لنا دلة ولا حب ولا معذرة من أجل قصة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي يولد منك يا إله العذراء لأنك سيناء شفاعتك مقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهر لا تفضي الخطاة من شفاعتك لأن عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقدر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لأن عندما وصلت يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت

0: لا العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا فاستحققنا الحياة الأبدية، ونلنا نعيم فردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح لنا لأنه قوي.
1: قدوس الله قدوسك يا قدوس الحي الذي يموت العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوسك يا قدوس الحي الذي يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوسك يا قدوس الحي الذي يموت القائم الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد لله والابن والروح القدس الآن وكل الآن دار كل آمين. أي يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك قدوس أبانا وأخواتنا الذين ارتكبوا يا رب ان احنا نفوسهم يا من بلا خطية. يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطية. يا رب اعنا وتربواتنا ليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. أبانا الذي في السماوات قد من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد السلام. ولكن اسالك يا قديس امتلا مجدا عظرا كل حين ونتلاه من المسيح سيدي صلاتنا انك الحبيب لا فينا قطيان السلام التي ولت لها النور الحقيقي المسيح الان عظرا قديس اسال رب عنا نصنع راحه من نفوس ايت العظرا مريم ويت لها قديس الشفيع الامين الجنس البشريه يشفع فينا امام المسيح الذي ولتيه لكي نعمل لنا فينا قطيان السلام.

0: يذهبوا إلى الكرة المحيطة والحقول ليستريح ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفر. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا، فقالوا ليس عندنا. ميزوا ليتكوا في كل الموضع 50-50، ففعلوا هكذا واتكوا أجمعين، وأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمها وأعطى للتلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فقالوا فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءتين. والمجد لدائما أمين.
1: نسجد لك يا المسيح لأن مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا.
2: يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجينا. فاليد توصلي قدامك يا رب، قولك فهمني لتدخل طلبات إلى حضرتك كلمتك حيني. يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة، وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس، لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضي فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية، لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح، وقتلت الموت بموتك وظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرج يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر يا الصالح، اقبل من والدك شفاعة من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الضهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع

0: آمين.
1: لما أبصر للصليب الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاع الأرض ما كانت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف لسه على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بولدك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحامل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبولي الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظري لصلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
0: نعظمك يا أم النور حقيقة ونجدك عزراء قديسة وأتلانك والتي مخلص عالم وتخلص فصل من أجل قياسك للمسيح فخر الأسر كريس الشهداء تليس تكين سبات كنيس غفران الخطايا نباشر دوس له وراح الناس قلنا نجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نوما بإله واحد الله إله

0: قدوس قدوس قدوس رب الصوت الصناع الأرض ومتين الكرام وتكرحمنا يا الله إله بضابط الكل يا سيد قدوس ارحمنا يا رب يا قوات كن معنا لأنه ليس معين في شهيدنا وذكرنا سواك حلوة وقدوس لنا الله سيدنا صنع بلدنا صنعنا بغيرنا ادفعنا معرفة ادفعنا بغير معرفة خفية وصغيرة يا رب اغفر لنا باسمك قدوس الأسماء لأنك رحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ليأت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمعادنا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة
2: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
3: هذه الخرابين المقدسة الكريمة وتقديمات

هو أيضا فلنسألن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضاب.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق حين جرب، وقرب ابنه الوحيد ذلك الذي قبل المواعيد بسببه، الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، وافتكر في نفسه أن

0: أن الله قادر أن يقيمه من الأموات، فمن أجل هذا أخذه بمثل بالإيمان. بارك كل واحد من ابن يوسف وسجد على رأس عصاه بالإيمان. يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من أجل عظامه بالإيمان. موسى لما ولد أخفاه أبواه أمر الملك بالإيمان. موسى لما كبر أنكر أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وشاء بالأحرى أن يتألم مع شعب الله أفضل من أن يتنعم بالخطية زمنا يسيرا، إذ جعل عار المسيح عنده أنه غنى عظيما أوفر من كنوز مصر، لأنه كان ينتظر حسن المجازاة. بالإيمان ترك مصر ولم يخف من غضب الملك، لأنه ثبت للغير منظور مثل واحد منظور. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، آمين.
1: أكرسلكم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثاني وبركاته علينا، آمين. وثابت عندنا كلام الأنبياء هذا الذي هو نعمة ما تصنعونه إذا تأملتم إليه، كمثل سراج مضيء في موضع مظلم حتى يظهر النهار والنور يشرق ويظهر في قلوبكم. وهذا أولا فاعلموه أن كل نبوات الكتب ليس تأويلها من ذاتها خاصة وليست بمشيئة البشر جاءت نبوة في زمان، بل تكلم أناس بإرادة الله بالروح القدس. وقد كان أنبياء كذب في الشعب مثل ما يكون فيكم معلمون كذابون، هؤلاء الذين يأتون ببدع هلاك، والسيد الذي اشتراهم يحدونه ويجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وكثيرون ينجذبون نحو نجاساتهم ومن قبلهم يجدف على طريق الحق، وبالظلم وكلام الباطل يتجرون بكم، هؤلاء الذين دينونتهم منذ البدء لا تبطل وهلاكهم لا ينعس. فإن كان الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، لكن أسلمهم في وثاق الظلم والزمهرير ليحفظوا للدينونة معذبين، والعالم الأول لم يشفق عليه، ولكن نوح الثامن المنادي بالبر حفظه وأتى بماء الطوفان على العالم المنافق، والمدن الأخر سادوم وعمورة أحرقهما وحكم عليهما بالخسف وجعلهما عبرة للمنافقين الذين سيكونون، والصديق لوط خلصه من ظلمهم ومن تقلبهم الرديء وسلوكهم النجس، لأنه بالنظر والسمع كان الصديق ساكنا بينهم، ويوما فيوما كانوا يحزنون نفس الصديق بأعمال مخالفة للناموس لا تحب العالم ولا أشارت في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

المشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا آمين. لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في التقي مع بولس وبرنابس يهوذا الذي يدعى بيرسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقسوس والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأغلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبنا برنباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على

0: غير هذه الأشياء الضرورية. احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، هذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون. كونوا معافين. لم تزن كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. اليوم 22 من شهر مصر المبارك، أحسن الله انقضاء وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا باي إخوتي أمين.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 698 تنيح الصديق ميخا النبي. ولد هذا الصديق من سبت يهوذا من قرية مرشجت، لذلك دعي ميخا المرشتي. كان إنسانا هادئا رزينا حكيما مترفقا يحمل كل نبوته حوالي 60 عاما من سنة 758 إلى سنة 698، وقد عاصر النبي العظيم أشعياء، وكان يشبهه في أسلوبه كقوله: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب. تنبأ ميخا عن خراب السامرة وخراب أورشليم وسبي سكانها، ويشير عليهم بالتوبة وينبئ برجوع رحمة الله وبركته وغفران خطاياهم. حينئذ يتمجد جبل قدسه وتعترف الأمم بيهوى ربا لهم وتنتهي الحروب. وقد عاش هذا النبي حتى شاهد سقوط السامرة سنة 722. يتحدث هذا النبي عن السيد المسيح بدقة، محددا مكان ميلاده بقوله: أما أنت يا بيت لحم إفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجهم منذ القديم منذ أيام الأزل. وقد اقتبس منه الكهنة هذه النبوة عند مجيء المجوس إلى أورشليم. واقتبس أرميا في نبوته من قول ميخا، إذ يقول إن ميخا المرشتي تنبأ في أيام حزقيا ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا: هكذا قال رب الجنود، أن صهيون تفلح كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. وأيضا السيد المسيح نفسه اقتبس من نبوة ميخا بقوله: فإني جئت لفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وعداء الإنسان أهل بيته. بركة صلوات هذا النبي العظيم فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 146

للشهداء 430 ميلاديا تنيح. سوق أهراس حاليا بشمال شرق الجزائر في سنة 354 ميلاديا من والد وثني يدعى باتريموكوس وأم مسيحية تقية تدعى مونيكا، فلقنته مبادئ الدين المسيحي منذ طفولته. درس أولا في موطنه الأصلي، ولكنه تعرف على مجموعة من الشباب الأشرار الذين قادوه إلى الشر والرذيلة، فأهمل دراسته وعاش حياة الفراغ والخطية والفشل، لأن المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. ذهب بعد ذلك للدراسة في كارتاجينا تونس حاليا، وهناك عاش حياة الفساد والخطية. كانت أمه تنصحه كثيرا وتصلي من أجله بدموع حتى يرجع عن شره، ولكنه كان يزداد في الخطية والفساد، مما سبب ألاما شديدا لأمه التقية. وبعد أن حصل على قسط من التعليم في كارتاجينا، سافر إلى روما ومنها إلى ميلانو، حيث اختاره حاكم ميلانو ليباشر مهنة التعليم هناك. وسافرت أمه وراءه إلى ميلانو، وكانت تصلي من أجله بحرارة ودموع غزيرة، وتشكو أمرها للقديس. الدموع وبتدبير إلهي التقى أغسطينوس بالقديس إمبروسيوس، وأعجب بروحانياته وبلاغته، وواظب على سماع عظاته الروحانية العميقة، فبدأ ضميره يستيقظ ويبكته على خطاياه، وبدأ يقرأ في الكتاب المقدس وبصفة خاصة في سفر أشعياء والأناجيل ورسائل معلمنا بولس الرسول. فتأثر بأعمال السيد المسيح ومعجزاته وموته المحيي لأجل خلاص البشرية، كما وقع في يده كتاب القديس أثناسيوس الرسولي عن حياة القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، فقرأه وأعجب به كثيرا وأحس بدعوة الله له، فقرر أن يقدم لله توبة قوية ويعيش لله بقية حياته. فالتقى بالقديس إمبروسيوس واعترف أمامه بكل خطاياه وشروره السابقة، ثم حدثه عن ميله للزهد في أمور هذا العالم لكي يحيا لله. وبإرشاد القديس إمبروسيوس اختلى أغسطينوس في مكان هادئ خارج ميلانو ليصلي وليدرس الكتاب المقدس بعمق، وليدرس الكتب اللاهوتية والعقيدية استعدادا لنيل سير المعمودية المقدس. وبعد ذلك عمده القديس إمبروسيوس سنة 387 ميلادية، فتغيرت حياته تماما وصار كل اهتمامه بالله وحده. ففرحت أمه كثيرا

سيرون أسس لهم ديرا وصار هو أبا ومرشدا لهم في طريق الرهبنة والعبادة والنصب، فبدأت رائحة قداسته وفضائله تنتشر في كل الأرجاء المحيطة. ولما احتاجت هيبون إلى كاهن رسمه أسقف المدينة كاهنا سنة 389 ميلاديا، ثم أسقفا مساعدا سنة 395 ميلاديا. ولما تنيح أسقف المدينة خلفه القديس أغسطينوس في الأسقفية سنة 396 ميلاديا، وكان له من العمر 41 عاما. واتسمت رعايته وخدمته بالدعوة للتوبة والعطف على الفقراء والمساكين. ولما بلغ سن 72 عين له أسقفا مساعدا. بعد ذلك اشتدت عليه وطأة المرض، ثم تنايح بسلام وله من العمر 76 سنة، بعد أن خدم شعبه بكل أمانة وصار مثالا للتوبة الصادقة في كل الأجيال. ولأنه كان فيلسوفا روحانيا فقد ترك للكنيسة تراثا روحيا ضخما من الكتابات العميقة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أن

كلمة طوبة بالياء المكسورة ولا بال ولا بالت؟ طوبة ولا طوبة؟ ايه الفرق بين الطوبة والطوبة؟ الطوبة اللي هي الدبش دي، عارفين الدبش ده؟ طيب، فربنا بيقول لنا كده، احنا لو انت او اي عامل ايه؟ هتحط طوبة مش كده؟ وتحط فوقيها كمان طوبة وتحط فوقيها كمان طوبة. فقال لنا طب ربنا قال لي هسهلها لك، انت عشان تروح السما هنحط طوبة عليها طوبة عليها طوبة، بس غير الطوبة اللي هي الدبش بتاع العالم بتاعكم، هنحتاج ايه؟ طوبة تانية مختلفة شوية. فقال لنا كده هديكوا طوبة اسمها للمساكين بالروح، عليها هتلاقي فيها مكافأة في ساعتها. مش احنا كده بنقول للولد مثلا والبنت يقول لك لو بقيت قعدت كويس هجيب لك حاجة حلوة، لو عملت كذا هتاخد كذا، وللطالب لو ذاكرت كويس هتنجح وهتخش الكلية اللي انت عايزها وانت هتكسب كذا. فربنا بيقول لك كده طوبى للمساكين بالروح لان لهم ايه؟ ملكوت السماء. انت لو شايف ان هدفي في حياتي هو ملكوت السماء هتفرح بالقيمة دي، لكن لو هدفك في حياتك اللي هو بس جاست المال والمركز هيقول الرب طب وبعدين هيبقى حسابي كام في السماء؟ يقول لي كده طوبى للحزانة لانهم يتعزون، وطوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، وطوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون، وطوبى للرحماء لانهم يرحمون، وطوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله، وطوبى لصانع السلام لانهم ابناء الله يدعون، اخر حاجه طوبى للمطرودين من اجل

البر، لأن لهم إيه؟ الله، ده ابتدى التطويبات بإيه؟ بملكوت السماء، وآخر طوبة فيها إيه؟ ملكوت السماء. فقال لك كده لو بصيت على التطويبات كلها دي واحدة واحدة كده، هو ده السلم اللي أنا عايز أخدك ونطلع بيه إيه؟ ملكوت السماء. فهتلاقي البداية الهدف بتاعي آخر الطريق خالص السلم اللي عايز أوصله ملكوت السماء.

وويل لكم أيها الشباعة لأنكم ستجعون، ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون، ويل لكم إن قال فيكم جميع الناس إيه حسنا. الموضوع مش موضوع الغنى أو كده، ويل لكم أيها الأغنياء. فالناس يقولك طب أنا يعني أنا لو فقير، أنت بص كده على حساب في البنك، ده أنا ما فيش حساب في البنك، أنا كده داخل السماء. إيه رأيكم؟ ليها علاقة؟ الكلمة الجميلة بيقول لك القضية مش في إحنا بنملك إيه، لكن إيه اللي بيملك علينا. مش مهم أنا بملك قد إيه من الفلوس، ولا الفلوس هي اللي ملكاني. مش مهم أنت معاك كام، مش مهم أنت بتملك إيه، لكن مهم إيه اللي بيملكك. هل المال؟ هل المركز؟ هل الصيت؟ هل كبريائي؟ هل أي حاجة عندي هي اللي بتملكني، وأنا اللي بملك الحاجات دي كلها وبدوس عليها عشان أوصل السماء. فناخد كده المكافآت، إذ كانت الويلات هي إنذار للإنسان، فالويلات ليست مكافأة لكن هي إيه بركة الإنسان بياخدها عشان يوصل بها السماء. أول سلمة خالص التحت. اللي عايز يبني سلم مفروض تحت يحط أجمد حجارة، أجمد طوبة، ويحط إيه؟ مفروض يحط أكبر واحدة، أتقل واحدة، عشان هي اللي هتشيل إيه؟ بقية الطوب بتاع السلم. فنفس الحكاية في الكرف في السلم بتاع السماء، هنجيب كده أكبر طوبة ونقول لك إيه دي أهم حاجة. لو عرفت تاخد الطوبة دي وتحطها تبقى أول خطوة ليك إنك توصل تطويبات سلم السماء، هقول له يا رب، قال لك طوبة للمساكين بالروح، طوبة للمساكين بالروح. الإنسان المسكين هو إنسان دايما بيشعر إن أنا محتاج إلى الله، مهما كانت معرفتي، مهما كانت خبرتي، مهما كانت خدمتي، مهما كان شعري الأبيض، مهما كان سنين كهنوتي، مهما عملت كل ده، طول ما أنا محتاج لربنا وحاسس إن أنا من غيره مش هقدر أعمل حاجة، فبالتالي أنا إيه ببقى فرحان بيه، ما بعتمدش على ذاتي. المسكين بالروح ما بيبصش لنفسه، لكن بيبص لمين؟ بيبص لربنا. وبيبص ما بيبصش على ضعفات الآخر، لكن يبص على ضعفاته ويقول له يا رب إيه؟ سامحهم وسامحني، شيل عنهم وشيل عني، اديهم بركة باركهم وباركني. فلما تلاقي أخوك ضعيف أو أختك ضعيفة، بدل ما تتريق عليه، لكن أعمل فيه إيه؟ أصلي له وأصلي لنفسه، أقول له اللهم ارحمني أنا إيه؟ أنا الخاطئ. لكن الويلات أول ما بيحس الإنسان اللي هو مش محتاج لربنا، وإن هو ابتدى يصلي بجسده بس، واللي أنا بقول أبانا الذي في السماوات، وفي الآخر بلاقي نفسي الصلاة خلصت، لو وقفت أصلي بنا إيه بعمل الواجب بتاعي، عشان أب اعترافي بيقول لي صليت الصلوات السوايح، أقول له آه. لكن هل أنا صليت فعلا ولا لا؟ لو أنا مسكين بالروح وشايف ربنا قدامي هقدر أصلي بجد. فالكده المشكلة في الغنى، مش في الغنى اللي موجود في الإيد، لكن المشكلة كلها هنا في دخول المال إلى القلب. المشكلة مش إن الفلوس تكون في إيدك، المشكلة تكون الفلوس فين؟ في قلبي. يبقى أول حاجة بنتكلم على إيه؟ مساكين بالروح، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. تاني طوبة هنقول لها كده، هيبقى قال لك كده طوبة للحزانة لأنهم يتعزون. طب هنقلبها نكد، ايه رأيكم؟ والويلات قال لك طوبة، قال لك الويل لكم ايها الضحكون. ايه الحكاية؟ اللي بيحزن على خطيته، اللي بيحزن على اخ او اخت ثابت المسيح، او حد واقع في خطية من غير مدينه، هو ده اللي ربنا كده ايه طوبة للحزانة لانهم يتعزون. ان حزنت على خطية، ان حزنت على كلمة، ان حزنت انك انت اذيت حد بدل ما انا يستحق ولا يستاهل، بدل ما اعمل فيه انكد عليه، لكن برجع واقدم توبة بجد، فانت تتعزى. هديكم مثل صغير كده، فاكرين بطرس عمل

ايه في المسيح؟ انكر. ايه اللي حصل له؟ رجع جاري، قال لك ايه؟ فخرج الى خارج وبكى بكاء مرا، فحزن على ايه؟ على الخطيه اللي عملها، حزن على ضعفه فتعزى. فربنا بعد كده قال له تعالى انت تنفع تبقى الصخره، الطوبه من الطوبات اللي انا هتقدر تطلع بيها ايه؟ تطلع بيها السماء ويطلع بيها الشعب. فبالتالي الدموع اللي طالعه من القلب بتفتح ابواب السماء، والضحك اللي بدون فايده، لكن في احيانا ضحك ممكن له مغزى. ان كان الله يعني متنايحة قدسه البابا شنوده كمل كلام وكمل عظات وكمل مرات ابونا لؤاس يدروس ربنا يعني ينيح روحه وذكراه من يومين، لما كان حتى في وسط الكلام او وسط العظه وبيقول لنا حتى لو تامل او نقطه صغيره بضحك بتوصل ايه؟ من القلب للقلب. لكن بيتكلم هنا على الضحك اللي انا لا اكون مهزارا في حياتي، اللي انا ما تكونش حياتي كلها جاست ضحك في كلام فاضي. فطوبى للحزانة لانهم يتعزون. ثالث واحدة بيقول لنا كده طوبى للودعاء. الانسان الوضيع ليس انسانا ضعيفا، لكن انسان ايه؟ عنده قوة، يقدر يظبط نفسه، يقدر يتحرك كده، يختار الكلمة الهادية. في ممكن اطلع كلمة طوبة بجد دبش احطها في وش اللي قدامي، وممكن نفس الموقف لو اترجعت كده خطوتين ثلاثة واستنيت دقيقة وابتديت اتكلم بهدوء هلاقي بوصل ايه اللي انا عايزه بهدوء. الجواب اللين حافظينها بنعمل بيها؟ لا مش كده. الجواب اللين يصرف الغضب. الجواب اللين في البيت مع مراتك بيصرف الغضب. الجواب اللين في البيت مع جوزك بيصرف الغضب. وهتلاقي كل المجلس كليريكي كده احنا قطع عليهم الشغل، هتلاقي كده كل المشاكل كلها هتتحل. لو في فرح في سلام في البيت، وببني في الاخر السلم وصلني للسماء. المسيح قال لنا كده تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. رابع طوبة قال لك طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. لما بكون جعان ببقى مستني لحد يقول لي تعالى كل. لو حبينا نعمل إحصائية أكتر باب بيتفتح في البيت رايح جاي باب إيه؟ باب التلاجة مش كده؟ باب التلاجة. فعشان كده حطوا التطويبات دي على باب التلاجة وانت رايح وانت جاي كده. لو حد سألك قول لك بحفظ بس ايه الآية بتاعت التطويبات، ما تقولش انا رايح اخد حاجة. فطول ما انا جعان عمال افتح ايه في الباب جعان. ليه لما بكون جعان لربنا ما بفتحش كده اجبيتي وانجيلي وبقف اقول له يا رب انا عايز ايه؟ كلامك حلو احلى من ايه؟ من الشهد. هل انا بعمل كده؟ بقف كده مع ربنا بقول له فعلا يا رب انا جعان شبعني، لان اكل بتاع العالم مهما تاني. لكن لو لي علاقة مع ربنا كده فبالتالي هفرح بيه. عشان كده الويل بيقول لك ويل لكم ايها الشباع لانكم ستجعون. طب الشباع قال لك اللي بيدور على الشبع بتاعه في فلوس، في مركز، في سلطة، في زعيق، في أكلة، في سجارة، في شيشة، مش كده؟ في الحاجات الموضة الجديدة دي كلها هتلاقي في الآخر إيه؟ لأنكم إيه؟ ستجعون. الحاجة الوحيدة اللي عايز تشبع بيها روح كده هتلاقي ربنا بيقول لك أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. كده وصلنا أربع إيه؟ أربع سلالم. حد صحي؟ نكمل؟ فضل أربعة بسرعة كده. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. زي ما تدان أو زي ما تدين ستدان. لو رحمت سترحم. كم مرة بنقول يا رب ارحم أو كريا ليسون في القداس؟ هنخلي مرة حد كده الشمامسة يشغلونا الاي اي كده ويقولوا شوف كم مرة بنقول يا رب ارحم او ارحمنا او كريا ليسون.

بنطلبها عشان ايه؟ عشاني. كم مرة واحد او واحدة بيجي يقول لك ارحمني او سامحني، انا بعمل ايه؟ بديله كتف؟ برحمه؟ فكر، لو انت بترحم ربنا هيرحم، لو انت مترحمش تعطي راسك كده وروح صالح اخوك او صالح اختك او صالح مراتك او صالح جوزك او صالح اللي عندك، وقول له يا رب ايه، عشان يوم ما اقف واعمل مطانية بجد وقول له يا رب ارحم، ربنا ايه، يقبل صلاتي. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. فكل مرة بتصنع رحمة وبترحم حد، افتكر ان ربنا ايه، هيرحمك وهتطلع بيه ايه، لسلم السماء. سادس خطوة هيقول لنا طوبى لانقياء القلب لانهم، مين عايز يشوف ربنا؟ ايه المكان اللي بتشوف فيه ربنا؟ تخيل انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. تخيل اكون روح الله ساكن فيا ورايح جاي عمال اعمل في خطية وفي تعب وبدور على نقاوة قلبي برا. يقول لك لا، طوبى لانقياء القلب انهم ايه، يعينون الله. انتم هيكل الله، فبالتالي اللي عايز يعين ربنا يبتالي يشوف كده نقاوة قلبه، هل العالم قاعد جوايا ولا ربنا هو اللي قاعد جوايا. الطوبة السبعة يقول لك طوبة لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. رجاء محبة ما تنقليش كلام، رجاء محبة ما تنقلش كلام. أبونا الحبيب ربنا يديله الصحة أبونا تدرس يعقوب، كان أول من الدروس كده كان دايما يقول لنا إيه، ملكش دعوة بسياسة الكنيسة ولا سياسة العالم. ملكش إيه؟ ملكش دعوة، ملكيش دعوة، مش لازم تعرف، مش لازم تعرفي، مش لازم تقعدوا تجيبوا سيرة حد. يمكن قلت لكم قبل كده عاملين كده مجموعة اسمها كده قعدة نميمة. لو قلت لحد عندنا قعدة نميمة كم واحد هيحب يجي؟ الكل. طب لو قلت لكم قعدة نميمة مقدسة، النهاردة هننم على أستير، بكرة هننم على راعوس، بعده هننم على يوسف. تخيلوا لو قعدتنا في البيت بدل ما نقعد نجيب سيرة حد، نجيب سيرة القديسين ونجيب سيرة الإنجيل، نفتح كده إنجيل النهاردة أو القرايات أو السنكسار ونقعد ننم عليهم، فبالتالي هيحل السلام في بيوتنا. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ويجي بعد كده طوبى للمطرودين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا عيروكم طردوكم وقالوا فيكم عنكم كل شيء كذبين، من أجل كذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا. اللي بيدور بيعمل مطانية عشان قدام الناس يقولوا عليه الله، ده بينقط زيت ولا ده بيعمل خدمة حلوة ولا ده بيقول كلمة كويسة، بدل ما ياخد طوبة هياخد ايه؟ هياخد ويل، او هياخد طوبة هياخد ايه؟ ويلات. فبالتالي ابص كده على خدمتي وحياتي مع ربنا، اشوف التطويبات التمانية اللي قلناهم. انا كل ما بقترب من ربنا انا بفرح بالسماء. هل حياتي فعلا اقترب من الله؟ بشوف خطاياي وباحزن وبقدم توبة. بقترب من ربنا بقدم توبة بجد. هل انا انسان وديع؟ هل في رحمة؟ هل قلبي مفتوح لربنا؟ ربنا قادر يملأ قلوبنا كلها رحمة. هقول لكم تاني، اول توبة او بلاش، او اول كلمة هنلاقيها في المزامير ايه؟ طوبة للرجل. واخر كلمة في المزامير هللويا. عايز اقول لك كده، لو ابتديت بالطوبة هتوصل للسماء. لو ابتديت طوبة للرجل اول آية في المزامير، اخر اصحاح في سفر الرؤيا 22-14 هيقول لك برضو طوبة. فحياتنا من اولها لاخرها تطويبات وفرح. ياريت نفرح بربنا نتمسك بيه. عايز ابني كده سلم السماء، فنحط ايه؟ تحطوا ايه؟
طوبة على طوبة على طوبة على

0: المطوبة لغاية ما توصلوا للسماء. ولو حبيتوا تطلعوا التطويبات الموجودة في الكتاب هتلاقوهم حوالي 113 طوبة، فخليكوا في الثمانية ركزوا فيهم عشان نقدر نوصل كلنا للسماء ولهنا المجد الدائم أبديا.
1: نياتو خنو مثمين يسوى من بايهو في واي في واي كاطب لي من راتي انت بخريستوس
2: اري برزبا في ناري يقولو تنشو سنبتر انت تقول تير انت فكان انو في ناني
1: بولي مبشو يسير روز بشو يسبور قاركي استفكان انو بيناني بور
2: طبي مبشو يساري يقون بي اوي بنتي مثمي بنيوت بي شوي بي ما يستفرو استفكان انو بيناني
1: جيف اسمار

0: En Sofía Theopros Homen, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Gen U.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح إن الله الوحيد المولود الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق إلى حق مولود غير مخلوق بسوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل سيدنا الروح القدس مريم العذراء تأنس وصدفة عنا تألم وكبرى قام بين الموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس الرب المحيي المنبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة مفرد غطايا

0: Baby Reserve Kiss Tathite Baraka
1: wa Salam Ligamiyai
0: المحبة ومعطي وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد الذي للفضيلة الذي أنعم علينا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت. نحن غير المستحقين الضالين وبذلت ابنك الحبيب

0: الإخوة، لكي نهرب من شبه هول الخائن إذ نعطي قبلة روحية، وإذ صالحنا بعضنا بعض بالطهارة مثل تلاميذك القديسين الرسل من قبل وساطة روحك القدوس.
1: قبلوا بعضكم بعض المقدس المقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، كفوا بخوف ورعدة ولا الشر كنزور ونون.

مستحق عادل، مستحق عادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن سيد ربي لا الحق الكائن قبل الدهور والمالك للأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها برب.

قائد لتلاميذ القديسين رسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا.

ممن احنا ايضا نصنع ذكرى الايام المقدسه قيامتي من الاموات وصعودي الى السموات وجلوسي عن يمينك ايها الاب وظهوري الثاني الاتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال من اجل كل حال وفي كل حال.

0: مستحقين كن سيدنا تناول مقدساتك أي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصرنا أرضك مزور بعد أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم نزل مسيحك احفظها بالسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسية مكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا التوادروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معنا بهم على كنيستك المقدسة يروا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين

الصيدها كمقدار يا كلمة تكفر رحمك الأرض وحرثان تكسر أثمار عيد درزة العصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لنا الكفاف في كل شيء كل حين

شارك في تذكر قديسيك تفضل بأن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا

مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق وشهيق قديس فنوس ضيس الشمام سوير الشهداء الناصر مرقس الرسول الزهر والشاهد بطريق قديس سوير معلم نادس قرس وقديس أسناسيوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء ويسكان وقديس يوحنا ذبير فم القديس ثودوسيوس وقديس ثوفيلوس القديس ديمتريس وقديس كيرس وقديس باسيليوس القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس صانع عجائب والقديس 18 مقتنع من القيام 150 مقسطنطين 200 بافسوس ابانا الصديق العظيم انبا انطونيوس والبار انبا بورا وجميع اولادهم لباس الصليب ابانا انبا يونس القمص وابانا انبا شوي البر خلصنا الصالح ابانا انبا ابراهام اسقف والارشزياكون حبيب جرجس وابونا ونا من خير ابراهيم كل ما صار الذين سولت مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس.

هؤلاء هم الذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل أحد منا، الذين ليسوا فيه بالمسيح. تفضل يا رب ان انفس عبيدك، عبدك المرحوم جوزيف انطون حليم تذكار السنة، رؤوف رايد ونصرة توما وفؤاد عطلة وعزيز فوزي ومجد ميخائيل شكري ونعمات شندي عطلة وملاك يوسف في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في أورشليم السماوية في ذلك الموضع. نحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك وانعم

تكون تغلق بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميع

موتك لشيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم وبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأننا جعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق نخدم اسمه القدوس، هو أيضا فلنسى جعلنا مستحقين لشركة وسوع

بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش يسيل الدم من جسدي لنغتسل من أثامنا. أخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية.

إن خطاياي هي الشوك الذي يؤخذ رأسك المقدس. أحزنت قلبك بسنيا الباطلة.

ملائكتك وخليقتك جميعا، لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك، فهل رأينا

يا يسوع رأيتني عضوا يابسا، رطبني بزيت نعمتك، ثبتني فيك غصنا حقيقيا، وحينما أتقدم

السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: من ثيوم تفوفوا
1: اذكر يا رب ضعفي انا ايضا اغفر لي خطايا الكثيره وحيث كثر اسمه تكثر هناك نعمه ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمه روح قدوس اللهم حاللنا الوحود كلها من كاذب انعم لنا يا سيدنا بعقل اجتمعتنا باركها
2: خلصت حقا مع روحك ننصت بخوف الله.

0: المسيح وابن الله وقدوس الروح القدس.
1: واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. آمين.
0: بركة وسلام ليكم
1: ولروحك أيضا.
0: جسد مقدس، دم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله.

أؤمن أؤمن أؤمن أخير. هذا هو الجسد المعدم نحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل وقت لها القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، اعترف الاعتراف الحسن أمامه بالعطس البنطي، اسلموا على خشب الصليب المقدسة بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة يؤمن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية.

التناول. نقول مع بعض صلاة بعد التناول هتطلع قدامنا على الشاشة. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهل إليك يا رب، لتلبسني حلة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة الخلاص ولباسا للنعم، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاء والحب، وفرحة وسرور أبدية، ولجواب حسن القبول أمام فاجعلني واحدا معك. أسيرني تحت إرادتك، أستدعى إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتبارك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطش قدر ملاهيب محبتك في قلبي، تلاف بحنو ورفق كل ما ينقل، ورافقني إلى أن ينسى من النهار. فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي لا بد.

0: المجدون الكرام الكرام مجد السلس القدوس يا ملك هذه التقدمة الصعدة هذه التسبحة اذكرنا أمام رب يغفر لنا
1: فلنسبح ملائكة قائلين المجد لله في الأهل أرض السلام في الناس مصر أمين.

اسمه أمين سشوبي. يتقدس اسمك، ليأتي السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين لك، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الملك والقوة والمجد إلى أبد آمين.

فكان معنا ليقل إسرائيل: لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. واخر ايه في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. بهذه الكلمات يا احبائي ربنا يسوع لخص تاريخ الكنيسه على مدار العصور كلها. انكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. موضوع الالم يا احبائي وموضوع التجارب وموضوع الضيقات موضوع بيحير الانسان جدا، وخصوصا انه مرات كثير الانسان يتساءل منين محبة ربنا للانسان ومنين ربنا يسمح بالالم للانسان. بل مش بس بيسمح بالالم، ده بيقول لكنيسته في العالم سيكون لكم ضيق، بيقول لكنيستم انتم ستبكون والعالم يفرح. طب ليه؟ في الحقيقة يا احبائي ربنا لما خلق الانسان ابونا ادم ما كانش يعرف الالم، ما كانش يعرف التعب، ما كانش يعرف الضيق. آدم أبونا كان عايش في نعيم في راحة في فرح دائم. أمال الآلام ديت إيه؟ الآلام ديت دخلت للعالم بسبب الخطية. أول ما أبونا آدم وأمنا حواء أخطأوا لقينا العقاب الإلهي، أو بمعنى أدق العلاج الإلهي، إنه ربنا قال للمرأة بالوجع تلدين. بدت المرأة تعرف الوجع، تعرف الألم، تعرف الدموع. وأيضا آدم سمع الكلمة بعرق جبينك تاكل خبزك، فبدأ الألم يدخل إلى الطبيعة البشرية. ومن هذه اللحظة يا أحبائي أصبح الألم كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن زي ما قال بولس الرسول. فالألم يا أحبائي ده إحنا اللي اخترناه نفسينا. ربنا لما خلق الانسان ما كانش يريد ان الانسان يحيا في الم، بل بالعكس ربنا خلق الانسان في فردوس النعيم، فردوس فرح. تقول لي الالام ديت بتكتاد على البشريه كلها. مولود المراه قليل الايام شبعان تعب، ايوب قال كده. صح يا احبائي الالام ديت بتكتاز على العالم كله، لكن حديث المسيح النهارده ده بيكلم امر يخص كنيسته. قال لهم انتم ستحزنون والعالم يفرح. فبيتكلم على الام ثانيه غير الالام اللي وقع على الطبيعه البشريه على الارض كلها. ايه الالام الثانيه اللي المسيح خص بيها كنيسته النهارده؟ اللي بيقول لكنيسته الام انت هتتالميها لكن العالم مش هيتالم هذه الالام. انتم ستبكون والعالم يفرح. اول الم يا احبائي تتالمه الكنيسه وتالمه اولاد ربنا هو الم لاجل ايمانهم، لاجل اسم المسيح الذي دعي عليهم. دي الام تتالمها الكنيسه لكن ما يتالمهاش اهل العالم. ربنا يسوع قال لنا ستكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمي. دي حاجه تخص كنيسته، حاجه تخص كل انسان دعي اسم المسيح الاسم الحسن دعي عليه. تكون مبغض من الجميع من اجل اسم المسيح، فدي حاجه تخص الكنيسه. ده اول نوع من الالم. اي انسان يا احبائي يكون ان هو مسيحي ده كلام ربنا. تكونون مبغضين من الجميع، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. طب ايه السبب؟ قال من اجل اسمي. عشان انت اسمك مسيحي، اسمك على اسم المسيح. عشان كده ربنا يسوع قال ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب اللي هو المسيح نفسه فكم يكون باليابس. امال هيعملوا فينا ايه؟ المسيح يا احبائي في حياته كان يقول يصنع خير. المسيح كانت كل اعماله اعمال خيره حتى للمسيئين اليه. طيب انتهت حياه المسيح ايه؟ علقوه على الصليب. ربنا يسوع بيقول ان كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب، ان كانوا فعلوا كده مع المسيح فكان يكون باليابس.

اسمه، يعني ده ألم فقط لكونهم مسيحيين عشان اسمهم على اسم المسيح. طيب انزل على مستوانا احنا، ما نفس الحكاية، تكونون مبغضين من الجميع من اجل اسمه. تبص تلاقي اللي حواليك بيفرزوك مجنبينك، ليه؟ لا لشيء الا انك مسيحي، مش اكتر من كده. بل بالعكس ممكن تسمع منه ان انت انسان طيب وانت انسان خير وانت انسان مجامل وانت انسان امين، تسمع كلام كبير، لكن تبص تلاقي في المعاملة ايه؟ في المعاملة انت حاطينك في جنب كده لوحدك في كل امور العالم، في مراكزهم وفي فلوسهم وفي علاواتهم وفي اجتماعياتهم. ده ايه دوت؟ ده مفرز. ليه؟ قالك عشان مسيحي. فده اول نوع من الالام واقع على الكنيسة، انتم ستحزنون. طب الحتة دي بالنسبة للعالم ايه؟ لا، ده بالعكس، ده ممكن المسيح مرات كتير يبقى هو موضوع تنظر غير المسيحيين. بقول لك لا لشيء الا للاسم الحسن اللي دعي عليه. طيب المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. طب الحته دي ربنا تعمل في ايه الكنيسه؟ قال طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم واخرجوا اسمكم شرير من اجلي، من اجل اسمي. قال ايه؟ افرحوا اجركم عظيم في السماء. فالحته ديت ما تنتظرش انك تاخد مقابل ليها على الارض، دي هتظل لزقه في كل انسان مسيحي ايا كان حاله، ايا كان انسان بتاع ربنا او مش بتاع ربنا، لمجرد ان اسمه مسيحي سيكون مبغض، سيكون مفرز لمجرد الاسم بس. طب المسيح وعد الكنيسه بايه؟ قال دي ليها اجر كبير في السماء. افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماء. طب ده اول نوع من الالام تتألمه الكنيسة دون العالم. طب ايه نوع تاني من الالم؟ النوع الثاني الانسان اللي مسيحي لكن بدأ يسلك في طريق التقوى، في طريق الفضيلة. تقول لك النوع الاولاني ده مفرز، ده مهان، ده مجروح، ده مرزول من اللي حواليه، لا لشيء الا عشان اسمه مسيحي، بغض النظر هو كويس ولا وحش، عشان مسيحي يبقى واقع عليه الضيق دوت. طب النوع الثاني مسيحي بس اختار ان هو يسلك في طريق التقوى، في طريق الفضيلة، في الباب الضيق اللي قال عنه المسيح. الانسان مثلا اللي واضع على نفسه انه يصوم، الصوم نوع من الالم، نوع من التعب، انتم ستبكون والعالم يفرح. واحد تاني ممكن حتى يكون مسيحي يقول لك طب انا عليا بايه الصوم؟ طب ما انا اكل واشرب واريح نفسي. الانسان اللي صالب جسده في وقت الصلاه ده نوع من الالم. الانسان اللي اختار الطريق الضيق بتاع المسيح. فبقول يا احبائي الانسان اللي عايز يسلك في الفضيله، كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ده نوع تاني بقى. ده انسان مسيحي وعايز يعيش بالتقوى، عايز يعيش بالفضيله، عايز يعيش بوصيه ربنا، فدوت ايه؟ يكتاب ايضا الام. ليه؟ لان العالم وضع في الشرير. طب اللي عايز يسلك في وصيه المسيح يبقى ده سالك ضد العالم، فبقى هيبقى في صدام مع العالم. الانسان اللي عايز يعيش بالامانه، طب كل اللي حواليه ناس مش امنه، طب انا مش عايز الطريق عدم الامانه، طب ما اعملوا اللي انتوا عايزينه وسيبوني في حالي. لا، تكون مبغض. كل الذين يريدوا ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع، انا عايز اسلك في الامانه لان دي وصيه يسوع المسيح. طب اللي عايزين يعيشوا بالتقوى دول ايه؟ يضطهدوا. تلاقي اللي حواليك مش عايزين كده، لازم تشترك معانا في عدم الامانه. تعالى النهارده الانسان اللي عايز يعيش في الطهاره، في العفه، في وسط العالم اللي مليان دنس، ايه؟ تعب والام. ممكن الانسان اللي مش عايش في طريق التقوى يقول لك مالك يعني من مالحكايه عاديه، انت مضايق نفسك ليه؟ المسيح قال انتم ستبكون والعالم يفرح. اللي عايز يعيش في وصيه ربنا في تعب، في الم. الانسان اللي بيعيش عن ربنا يقول لك انا الحكايه مالك مكبرها ليه كده؟ يعني واحد زي سمعان الخراز، انسان بيسلك في التقوى اللي في المسيح يسوع، واضع وصية ربنا قدام عينه، فلما عينه بصت بصة وحشة الراجل ما احتملش فراح شايل عينيه. ممكن انسان تاني يقول لك مالك يعني ايه اللي جاب؟ ايه يعني عينك لما تبص بصة وحشة؟ بقول ديت يا احبائي الام موضوع على الانسان اللي عايز يسلك في طريق الفضيلة، في طريق التقوى. طيب ايه موقف المسيح منها؟ في العالم سيكون لكم ضيق ولكن

امسكه انا قد غلبت العالم. طب ديت ايه تعويض المسيح ليها؟ تعويض المسيح ليها يا احبائي انه الحياة الروحية من الخارج تبدو انها فيها الم، فيها تعب، فعلا هي كده، لكن الانسان لما يدخل لعمق الحياة مع ربنا يبتدي يدوق لذة الحياة الروحية، فما يشعرش بالالم اللي موجود من بره. الوصية بتاعة المسيح من بره تبان مرة. كنا من يومين كده بنتكلم في سفر النشيد، العروس بتوصف المسيح فبتقول رأسه ذهب إبريق وشعره زي ايه؟ زي ريش الغراب الحالك. الراس ذهب لكن اللي مغطيها من بره ايه؟ شعر اسود. كنت بقول لهم هي دي الحياة الروحية، من بره تبان ايه؟ ريش حالك، ظلام. الحياة الروحية تبان من بره يعني تزهق. ايه الناس اللي طول النهار صلاة، طول النهار ترنيم، طول النهار خدمة، طول النهار جوه الكنيسة، ايه دي يعيشة تزهق. اقول لك ده المنظر من بره، ده الشعر الاسود من بره، لكن من جوه ايه؟ من جوه ذهب ابريز. لما تدخل لعمق الحياة الروحية تجد لذة في الصلاة، تجد لذة في الصوم، تجد لذة في ممارسة الوصية. فصح من بره تبان ان هي فيها الم، لكن الجمال بتاعها منين؟ من داخل. عشان كده يا احبائي الانسان اللي يكتفي في الحياة الروحية بالمنظر البراني بالظبط عامل زي واحد جايب بطيخة قاعد ينحت في قشرة البطيخ، يقول لك البطيخ مر. لا، مش البطيخ اللي مر، انت اللي بتنحت في القشرة. لما تدخل جوه تذوق حلاوة الثمرة بتاعت البطيخ، لما تدخل لعمق الحياة الروحية تذوق حلاوتها. اديتهم مثل بخيمة الاجتماع، لو بصيت كده من على جبل لمحلة اسرائيل تبص تلاقي كل خيام اسرائيل معمولة من الكتان الابيض، تبص تلاقي في وسطيهم خيمة سودة مترقعة، يعني اللي يشوفها يقول ايه؟ في وسط اسرائيل في انسان غلبان فقير خالص ساكن في الخيمة دي. لكن الخيمة دي خيمة الاجتماع دي لما تدخل فيها من جوه، جوه كلها ذهب، كلها اسمنجوني، ارجوان، قرمز، خروب مرسوم على الخيمة، مسبح كله ذهب يبرق. ايه ده؟ ده من جوه. لكن من بره شكلها وحش. يعني الحياة الروحية كده، اهو طريق الفضيلة، طريق التقوى كده، يبان من بره في ألم، في تعب، في ضيق، لكن لما الانسان يدخل فيه يجد تعزيات لا ينطق بها. ده النوع الثاني من الألم اللي موضوع على الانسان المسيحي. يبقى النوع الاول الام لكون اسم مسيحي على اسم المسيح، ودي اجرها في السماء. النوع الثاني من الالم طريق الفضيلة، طريق التقوى، طريق الوصية في مضادة للعالم، فدي الام ثانية موضوع علينا. طيب المكافأة بتاعتها التعزية في الطريق نفسه. القديس بطرس الرسول يقول لنا قد وهب لكم بسعة دخول لملكوت ربنا، وربنا يسوع قال ان الباب ضيق. الله، منين المسيح بيقول الباب ضيق ومنين القديس بطرس يقول قد وهب لكم بسعة؟ حاجة واسعة. الباب ضيق في بدايته، الباب ضيق في شكله من بره. ادي طريق التقوى، طريق الفضيلة، ادي الصلاة. واحد يبتدي الصلاة زهقان، متضايق، ظهره وجعه، مش قادر يقف. لما الانسان يخفض على نفسه يشيل الصليب بتاع الصلاة يتعزى، الواحد يطلع من القداس في منتهى الفرح. فمن بره المنظر في ألم، في حزن، لكن من جوه في فرح، في تعزية. ده النوع الثاني من الألم. النوع الثالث من الألم، إنسان مسيحي بدأ يختار طريق الفضيلة ويسلك فيها، ده بيثير حسد الشيطان فيقع عليه نوع آخر من الألم. أنتم ستبكون والعالم يفرح. الانسان اللي اختار طريق ربنا وطريق الفضيلة وطريق التقوى، الموضوع ده يضايق الشيطان، فيبتدي الشيطان يعاكس الانسان ده بطرق مختلفة. ممكن يخلي اللي حواليه يتقلبوا ضده، حتى اقرب من ليه ممكن يعمل له ضيقات، يعمل له تجارب. ايه؟ لانه الانسان اللي عايش مع ربنا ده الشيطان ما يطقش كده، فيبتدي يقاوم هذا الانسان بكل الطرق علشان يرد الانسان عن طريق الاداسة اللي هو عايز يسلك فيها. من النوع دوت شفنا واحد زي يوسف العفيف في العهد القديم. يوسف لما ميراث سيده عرضت انه يعمل الخطية، يوسف رفض. ليه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله؟ مش عايز تعمل خطية ليه يا يوسف؟ دي حاجة تغضب ربنا، دي حاجة ضد وصف

خطيه ربنا، ورفض يوسف الخطيه. انسان عايز يعيش في التقوى في الفضيله. طب الموضوع ده ايه؟ غاز الشيطان، غاز ده. الشيطان كان عامل الفخ ده ليوسف وعايز يوسف يقع في التجربه دي. لما يوسف نجا من الفخ دوت، رغم ان مرات سيده كانت مهيئه له كل الفرص للخطيه، الموضوع ده ضايق الشيطان. ازاي يعمل له فخ ويفلت منه؟ فاتغاظ. فكانت النتيجه ان قلبت الدنيا على يوسف. لما يوسف هرب ومسك القميص، راحت ماسكاه الست وراحت تقول لجوزها ادي العبراني اللي انت جايبه لنا. نسي فوتيفار، نسي ازاي يوسف كان سبب بركه، نسي. نسي ازاي فعلا كل ما كان يصنع يوسف كان ينجح فيه، بارك الرب في بيت فوتيفار بسبب يوسف. نسي كل الحاجات دي. اول ما راى القميص في ايدين مراته مسك يوسف بدون ما يتحقق من الموضوع، وراح حاطط يوسف ايه؟ في السجن. ايه ده؟ حسد الشيطان، غيره الشيطان. انتم ستبكون والعالم يفرح. ادي يوسف اللي ماشي في طريق الفضيله مرمي في السجن، وادي مرات سيده الشريره الوحشه قاعده بتتنعم مرتاحه، يوسف متالم وهي ايه؟ وهي فرحانه. انتم ستبكون والعالم يفرح. طب يا رب تعمل فيها ايه؟ قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا غلبت العالم. تعمل فيها ايه يا ربي؟ قال الضيقات اللي بيعملها عدو الخير انا هحولها خير ليكم. شوف عظمه المسيح. قالك انت زعلان ليه؟ الشيطان بيضايقك ماشي في طريق الفضيله، هيجين عليك عاملين لك مشاكل، انا هحول الامور دي للخير. تقول لي ايه الخير؟ اما يوسف دخل السجن، اقول لك دخول يوسف السجن كان سبب بركه في حياه يوسف. يوسف لما دخل السجن اتعرف على صافي فرعون وفسر له الحلم، وصافي فرعون لما رجع للمنصب بتاعه وفرعون حلم الحلم فافتكر يوسف، قال له لا احنا عندنا ولد في السجن عبراني بيفسر الاحلام، وجابوا يوسف من السجن فسر الحلم لفرعون، بقى يوسف تاني راجل في مصر بعد فرعون. طب سؤال، لو ما كانش يوسف دخل السجن كان وصل ازاي لفرعون؟ كانش وصل، كان هيفضل طول عمره عبد عند فوتيفار، مكرم ماشي، مرفوع الراس ماشي، سبب بركة ماشي، بس ما كانش هيبقى تاني راجل في مصر بعد فرعون. وصل لدي امتى؟ لما دخل السجن. ربنا حولها للخير. عشان كده بولس الرسول يقول لنا نحن نعلم، نحن نثق، احنا متاكدين ايه؟ ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في ضيق، في تعب، الشيطان بيهيج الدنيا عليك، ما تخافش، ربنا هيحولها للخير. يبقى النوع الاول من الالام يا احبائي الام بسبب اسم المسيح اللي دعي علينا. النوع الثاني من الالم ان انا ما اكتفيتش بالاسم لكن عايز اسلك في طريق الوصيه. النوع الثالث من الالم سلوكي في الوصيه يهيج علي الشيطان. النوع الرابع في الالام، الالام اللي تيجي من ايدين ربنا نفسه. الذي يحبه الرب يؤدبه، انتم ستبكون والعالم يفرح. تبص تلاقي الانسان اللي عايش مع ربنا، ربنا يسمح له بألم، حاجه من ايدين ربنا. دي ايه دي؟ قال ديت لاجل امتحان الايمان، لاجل تزكيه الانسان اللي عايش مع ربنا. القديس يعقوب يقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. ليه يا قديس يعقوب؟ قال عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر. قال ديت آلام يسمح بها ربنا، امتحان للإنسان. امتحان يعني ايه؟ واحد يدخل امتحان يا ينجح يا يسقط. القديس بطرس دخل امتحان. انت كنت معاه، لغتك زي لغتهم، اما رأيتك في البستان امتحان لإيمان بطرس. خاف ورجع ولست أعرف هذا الرب. سقط في الامتحان. في إنسان تاني زي أيوب دخل في الامتحان، طب ايه؟ نجح وتزكى أيوب. وبارك الله آخرة أيوب أكثر من أوائله. فبقول يا أحبائي الامتحانات ديت إيه؟ الامتحانات ديت تزكي الواحد، ينجح في الامتحان يطلع لمستوى أعلى في الفضيلة. ربنا يسمح لأولاده بامتحانات علشان يقتنوا الفضيلة. كنت بكلمك على يوسف. طب ربنا سمح بالآلام ديت ليه ليوسف؟ صح ربنا حولها للخير، لكن الآلام دي كانت نافعة ليوسف. يوسف في بداية حياته كان إنسان مدلل، كان عايش حياة مرفهة،
ربنا قال له ما ينفعش يوسف، عايزين نرفعك تحكم مصر، تحكم مصر وانت عايش في الدلع وفي الرخاوه ديت، ابوك قاعد يطبطب عليك طول النهار. قال له ما ينفعش، لازم تدخل في الالام. عشان كده المزمور قال دخلت في الحديد نفسه، نفس يوسف الرقيقه ديت اللي اقل مشكله تخليه يضطرب وينزعج، لما دخل في الالم، لما دخل في الحديد، طلعت نفس يوسف بايه؟ قوي. لقينا يوسف ده انسان. كنت بكلمهم يوم الجمعه اللي فاتت عن يوسف، بقول لهم يكفي عظمه يوسف ايه؟ انه 7 سنين الجوع اللي مرت بيهم مصر، يوسف قدر يحكم مصر بدون اضطرابات، بدون انقلاب، بدون مشاكل، بدون ثورات. معروفة لما تكون اوقات مجاعة تلاقي فيه غوغاء في البلد، ما فيش اكل، فالناس تيجي على بعضيها. عظمة يوسف واقتداره ان 7 سنين الجوع عرف يحكم مصر بدون ما يحصل انقلاب في مصر، بدون ما تحصل ثورات في مصر. دي ايه؟ دي حكمة يوسف في قيادة مصر في 7 سنين دول. اتعلم يوسف الحكمة ديت منين؟ اتعلمها من الالم. فبقت الالام اللي سمح بيها ربنا ليوسف ديت ايه؟ كبرت اكليل يوسف في السماء، ودي مكافاه المسيح. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا غلبت العالم. ربنا بيقول لك امتحانات الايمان دي ايه؟ عشان اكبر الاكليل بتاعك. كل ما ربنا يسمح لك بامتحان، كل ما ربنا يسمح لك بضيقه، اعرف ان ربنا عايز ايه؟ يكبر اكليلك في السماء. إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. أخيرا يا أحبائي أختم بنقطة بسيطة. طب إزاي الإنسان يحتمل هذه الآلام؟ سواء كانت بسبب كون إن اسمه مسيحي، سواء كان بسبب إنه سالك في طريق الفضيلة، سواء كان حسد من الشيطان، سواء كان امتحانات من امتحانات الإيمان لتزكية الإنسان. نمرة واحد يا أحبائي، الآلام ديت والتجارب دي محتاجة طلب. يستحيل انسان يحتمل الصليب، يحتمل الالم بدون صلب. احنا بنشتكي ليه يا احبائي؟ ومتضجرين ومتضايقين ومش محتملين، بس يعني حد يعمل كده. ايه السبب؟ صدقوني يا احبائي، لان الصلاه بتاعتنا بقت ضعيفه ضعيفه ضعيفه. بنصلي ما اقدرش اقول لا، وبناخد ما اقدرش انكر نعمه المسيح، انما الصلاه ضعيفه. الصلاه يا احبائي تقتدر في فعلها. على رأي مال القديس يعقوب، كان إلي إنسان تحت الألام مثلنا، يعني بن آدم زيي وزيك. طب اعمل إيه؟ صلى صلاة. يعني صلى صلاة، يعني إيه صلاة؟ يعني من نوع الصلاة اللي بالحق صلاة. إحنا بنصلي، بس إلي صلى صلاة، نوع تاني من الصلاة. إيه؟ أن لا تمطر على الأرض فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. أنا عايز أوريك يعني اقتدار الصلاة في فعلها. احنا احبائي لما بنبقى في الم، في تعب، ست تعبانه من جوزها، ولا راجل تعبان من مراته، ولا مشاكل في الشغل، ولا مشاكل من الجيران، وتروح لابونا، في الم. طب ايه علاج الالم؟ علاجه الصلاه يا احبائي، علاجه الصلاه، ما ملوش علاج غير كده. فتقول للواحد صلي يا ابونا، يعني انا بقول لك عندي مشكله. هو عندك مشكله هعمل لك ايه؟ يعني هعمل لك ايه؟ ولا غيري هيعمل لك ايه؟ ما اللي هيعمل هو ربنا، مش هو اللي سمح بالمشكله. طب عايز ايه؟ عايزك تلتجئ اليه، اقف صلي، شوف فعلا الصلاه تقتدر في فعلها ولا لا. مش بالضروره يا احبائي الصلاه ترفع الضيق، ما هي لو الضيقه دي مالهاش فايده ما كانش المسيح جاب. احنا ساعات اصلا بنفتكر نصلي يعني ايه؟ اصلي يعني عندي مشكله ربنا يحلها لي، صليت المشكله ما اتحلتش. لا، الصلاه مش عشان كده. الصلاه علشان تحتمل الالم. الصلاه علشان ترضى بالطريق اللي ربنا مختاره لك، مش عايز على حسب مزاجك. مرة قريت قصة لطيفة في بلد حصل فيها طوفان، فواحد قعد يصلي قال يا ربي انت قلت ادعوني وقت الضيق وانقذك فتمجدني، نجيني من الطوفان دوت. فربنا بعت له واحد راكب عربية، قال له تعالى علشان في طوفان جاي على البلد، اركب معاك العربية ونهرب. قال له لا لا لا، انا مستني ربنا. راح سابه ومشي. فبدت مية الطوفان تيجي، وبدأت مية الطوفان ترتفع، فطلع على البيت وصلى لربنا. قال يا ربي انت قلت ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، نجيني. ربنا راح بعت له واحد بطياره، قال له تعالى عم اركب في طوفان جاي على البلد. قال له لا لا لا، انا مستني ربنا. ويصلي. ربنا بعت له طياره ومدلل له فيها حبل، خلاص الطوفان غرق البلد، امسك في الحبل واطلع. قال له لا انا مستني ربنا. كانت النتيجه انه غرق. فطلع يعاتب ربنا، انت مش قلت في الانجيل ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني؟ قال له ما انا بعت لك عربيه ما ركبتش، بعت لك طياره، بعت لك حبل. هو عايز ربنا ينجيه بالطريقه اللي في ايه؟ اللي بدماغه. عايز ربنا يبعت له ملاك مثلا يطلعه، ما اعرفش كان عايز ايه. لكن احنا دي مشكلتنا،
انت بتصلي انت عايز ربنا يتصرف زي ما انت عايز؟ لا، في ضيقه ربنا بيقول لك تصلي، مش بتصلي عشان الضيقه تتشال، بتصلي عشان ربنا يديك احتمال للضيقه. فبقول يا احبائي ده السند الاول للانسان في الضيق ايه؟ انه تبقى له عشره عمق في المخدع مع ربنا، هو ده اللي يعينه على احتمال الالم. طب الحاجه الثانيه، الحاجة الثانية يا احبائي ان الانسان بداخله لا يتذمر على الالام. احنا اللي بيتعبنا في الالم ايه؟ تذمر، عدم الرضا، ده اللي بيخلي الواحد بيفرق. لكن لما الانسان يقبل الصليب برضا تلاقي الالم يخف. صدقوني يا احبائي كده، وبص حواليك على الناس تلاقي انسان عنده ضيق، عنده مرض، في واحد دائم التذمر وقفه وايه الدنيا وربنا وبتاع، الحكاية الصليب بيسأل عليه والضيقة بتزيد. صدقوني يا احبائي خدوها قاعدة، الانسان الدائم الشكوى اتعابه لا تنتهي. بص كده بعينيك على كل اللي حواليك، اللي طول النهار قاعد يشتكي تلاقي الضيقات على دماغه ما بتخلص. طب تعالى للانسان اللي راضي وشاكر وغير متذمر، يقول لك ايه الحال؟ يقول لك نشكر ربنا. والتاني اللي بيقول لك نشكر ربنا ده بيعتصر من الالم، لكن راضي، ارادة ربنا. ايه بنتألم يا رب احنا نستاهل، ما احنا خطاه. ما هو داود لما شتموه في الشارع الثاني واقف جنب داود اتغاظ، ازاي تشتم؟ ازاي تشتم ايه؟ داود فكره غير فكر الناس. قال له ربي فيه، وقال له للراجل اللي يقاد رئيس الجيش، قال له دعه يا سيد، هو ربنا اللي قال له كده. فداود شعر ان اللي بيحصل في حياته ده من ايدين ربنا. الالم اللي انت بتشتكي ده ايه؟ ده المسيح مديك عطيه تتذمر عليها. شوف نفسك عرق ابونا بشوي، يقول لك ايه الالم؟ تاج المسيح كان شوك، لما المسيح يمد ايديه كده وياخد شوكه ويديها لواحد، المسيح بيديك عطيه، بيديك الاكليل بتاعه تتذمر عليه. رد انت بقى وانا رد على نفس السؤال ده. فبقول يا احبائي يعين الانسان على احتمال الالم عدم التذمر، الرضا. اخيرا في علاقاته مع الاخرين، بقولنا في علاقته مع ربنا يصلح بينه وبين نفسه، يكف عن التذمر ويقبل برضا. طب مع الاخرين يقفل بقه، ما تشتكيش كتير، ما تشتكيش كتير. في الم في ضيق، تعرف الانسان الكامل تعرفه منين؟ تلاقيه ساكت. صدقوني يا احبائي اهو بنشوف ناس بيروحوا يجوا علينا، عايز تعرف الكامل تلاقي بيعتصر من الالم ما تكلمش، ما تكلمش ابدا. فالكاملين بيبانوا من بقهم. الرجل اللي يعرف يضبط لسانه قال عنه القديس عوفا ذاك رجل كامل. اتدرب انك ما تشتكيش، اشتكي لربنا في الصلاه، اشتكيش للناس مهما كانت الالام، مهما كانت تشكي للناس هيعملوا لنا ايه؟ صدقوني يا احبائي ده واحد خايف، صدقني انا هشتكي للناس عشان يقولوا لي معلش ربنا يكون معاك، ربنا يساعدك، هناخد ايه في الاخر؟ يا ريتنا يا احبائي نتعلم ان احنا نقبل الالام برضا، نقبل الالام في صمت، نقبل الالام في وداعه. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم، ولالهنا المجد دائما ابديا امين.

من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا، ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،

لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خن فرعون من بيوتنا مبشيرين بابنغ مع اسوا بنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

نحن نفسي حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها، مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة، أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسى

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين:

يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار، يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيم علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

وخلص ابن أمتك، اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغدي فيخزو، لأنك أنت

مدينة الله، اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة. هؤلاء كانوا هناك. صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات. أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر، لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: سوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالرحمة.

0: لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي.

وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية. قرأ

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، امواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياه الابديه ونلنا نعيم الفردوس الاول. من اجل هذا نمجد بشكر المسيح الهنا لانه قوي.
1: نسالك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رب سباقوت السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقى خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بصلوات ورعاية أبينا الطوباوي المعظم البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المركز القبطي للصوتيات والمرئيات بكنيسة السيدة العذراء وماري جرجس بغبريال بالإسكندرية يقدم بكورة أعماله الدرامية ابن الدموع، قصة حياة القديس العظيم أغسطينوس وأمه القديسة مونيكا، مراجعة نيافة الحبر الجليل الأب باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، إشراف القس بولا مكرم راعي الكنيسة، الدراما الإذاعية ابن الدموع، صياغة درامية مايكل نبيل، رؤية وإخراج

إن حياة القديسين صورة من حياة المسيح، فهم أعضاء جسده الذين يحيون حياته نفسها ويمتلئون بالنور الإلهي مقتدين به ويحيا هو فيهم. علشان كده اخترنا النهاردة أننا نسمع سوا سيرة القديس العظيم أغسطينوس، السيرة اللي كتبها هو بنفسه، وده حصل لما ساب لنا كتابه اعترافات أغسطينوس واللي تناول فيه حياته الطويلة بكل ما فيها من مواقف وصراع وصلاة وخطية وتوبة مش هطول عليكم. ايه رأيكم لو نرجع سوا احسن للقرن الرابع الميلادي، وبالتحديد في اليوم اللي ابتدى فيه قدسنا العظيم أغسطينوس يكتب اول صفحة من كتابه؟ يلا بينا.

هب لي يا رب كيف أبدأ؟ فما الذي أقول يا رب وأنا أجهل كيف جئت إلى هذا العالم؟ ولكنني سأكتب كل ما أعرف وأعلم منذ البداية.

0: ارتبطت حياتي بحياة أمي القديسة مونيكا ارتباط عجيب. الست العظيمة دي كانت ملازماني دايما زي ضلي، وكنت بجهلي بهرب دايما من الضل ده. ياما عانت معايا ومع أبويا بترك اللي كان للأسف وثني كتير، حاولت قبل ما تولد ترجعه عن وثنيته، لكن دايما كان بيعاند ويرفض. وفي يوم 13 نوفمبر لسنة 354 للميلاد بمدينة من مدن أفريقيا كانت ولادتي.
1: الحمد لله على سلامتك يا ست مونيكا.
2: الله، الولد شكله جميل قوي على فكرة، يشبه لأبو السيد باتريك خالص.
1: لا، ما يشبهش أبوه، لازم ما يشبهش أبوه، قصدي يعني باين عليه يشبهني أنا أكتر.
3: طب وهتسميه إيه بقى يا مونيكا؟
1: هسميه أغسطينوس.
2: وش معنى يعني أغسطينوس؟
1: أغسطينوس معناها الملك الصغير، والملك الصغير يبقى ابن الملك الكبير.
3: ومعناه ايه بقى الكلام ده؟
1: معناه ان ابني اغسطينوس هيكون ابن الملك المسيح، وابن الملك لازم يكون ملك. هو مش كل مؤمن بالمسيح هيملك معاه في ملكوته، ده غير انه هو كمان على الارض هيحرره المسيح من الخطيه والشهوه والفساد.
4: ستي مونيكا، احضر العشاء ولا هتستني سيدي باتريك؟
1: باتريك؟ لا، حضري العشاء.
2: صحيح يا مونيكا، أما فين السيد باتريك؟ مش المفروض ان هو يبقى جنبك في الظروف دي؟

الله، بتبتسم يا أغسطينوس يا حبيبي، ابتسامتك حلوة قوي. يسوع يحميك يا حبيبي ويحوطك بملائكته ويكون معاك دايما. عارف يا أغسطينوس، نفسي أشوفك بتكبر قدام عينيا، بس تكبر في الروح قبل الجسد وتعرف المسيح قبل ما تعرف العالم. بقولك إيه؟

0: رأيك لو تنام وأنا بقرأ لك الكتاب المقدس؟
1: قد إيه كانت فرحانة أم لولادي، خصوصا إنها كانت دايما بتتمنى إني أمشي في طريق المسيح زيها. مسكينة يا أمي، ما كنتيش عارفة إيه اللي هيحصل لي بعد كده. أصلي أنا كنت ابنها البكر، وكمان كان عندي أخ وأخت تافيخوس وبرمتوة، وفي يوم مرضت مرض شديد وكان عمري وقتها 13 سنة.
2: أغسطينوس تعبان قوي يا باتريك.
3: مش قادر يا أمي، بطني وجعاني قوي. مش قادر
2: يا باتريك، أرجوك اتحرك، شوف له طبيب بسرعة.
4: طبيب؟ طبيب إيه دلوقتي؟ احنا في نص الليل، انا هخلي الخادم يعمل له حاجه سخنه وهو هيبقى كويس.
5: يا خادم يا ولد، يا خادم حاجه سخنه بسرعه يا ولد.
4: وبعدين اغسطينوس ابني راجل، والراجل بيستحمل، صح يا اغسطينوس؟ سامعه بيقول لك خلاص يا ابني، ما سمعت.
2: ايه يا باتريك، حرام عليك، الولد تعبان فعلا، بلاش اسودك تطول ابنك هو كمان، الولد ملهوش ذنب.
4: انت تخرسي خالص، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت هنا خدامه وبس، تسمعي اللي انا اقوله. الطبيب قال، وبعدين هو مش المسيح بتاعك الطبيب الشافي؟ ما تصلي له يا اختي عشان يشفيه، ولا فالحه بس توجع دماغنا طول النهار بالكنيسه والصلاه والمسيح؟ انا زهقت خلاص منك ومن ولادك. بقول لك ايه، انا ماشي، انا خارج، الشرب احسن من النكد ده 100 مره. انا ماشي، وبيخلي المسيح بتاعك ينفعك. ها، خلي المسيح بتاعك ينفعك
2: كده برضو يا باتريك، كده برضو. معلش يا حبيبي، معلش، يلا نصلي. ربي وإلهي يسوع المسيح، ابنك أغسطينوس يا رب مريض، اتحنن يا رب وقوي ضعفه وضعفي، اشفيه زي ما شفيت ناس كتير. فأنت يا رب طبيب نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، ما تسيبناش يا رب. فأنت يا رب رجائي وملجأي الوحيد، فبك يا رب أحتمي، اشفيه زي ما شفيت الأبرص وفتحت عينين الأعمى.
3: أنا بقيت كويس يا أمي، خلاص مش حاسس بأي وجع صدقيني.
2: الحمد لله، أشكرك يا يسوع، أشكر المسيح اللي شفاك يا حبيبي.
3: المسيح؟
5: المسيح. المسيح إيه اللي شفاه يا خرفان أنت؟ أنت لسه ما فقتيش من الوهم اللي أنت فيه ده؟ مسيح إيه اللي شفاه؟ أغسطينوس راجل واستحمل شوية مغص وبقى كويس، ولا مسيح ولا حاجة. أنت مهما تعملي مش هنولك للبال، لا لا، ولا أغسطينوس ابني الراجل. فاهمة؟ فاهمة يا خرفانة ولا لسه شوية؟ أما صحيح مجنونة، تعالى تعالى يا ابني، سيبك منها، دي مجنونة. المسيح
2: ربنا.

0: يا ست يوستينا؟
1: ازيك يا ديدورة؟
0: ازيك يا ست فبرا؟
1: ازيك يا ديدورة؟
2: مين يا ديدورة؟
0: دي ست يوستينا والست فبرا يا ستي.
2: خليهم يتفضلوا.
0: اتفضلوا.
3: سلام يا
1: سلام
3: مونيكا.
1: سلام يا مونيكا.
4: سلام ونعمة. اتفضلوا.
3: احنا جايين النهاردة مخصوص عشان ما شفناكيش في الكنيسة امبارح زي عوايدك.
4: غصب عني صدقوني، اصل اغسطينوس كان تعبان قوي امبارح.
3: وعامل ايه دلوقتي؟
4: نشكر المسيح بقى كويس دلوقتي.
1: نشكر ربنا، بركه انه بقى كويس.
3: لا قولي لي يا مونيكا، انت عملتي اغسطينوس ولا لسه؟
4: للاسف يا يوستينا لسه، بس صدقيني انا طول الليل بفكر في الموضوع ده، خصوصا اني كنت خايفه قوي على حياته ليله امبارح.
1: طب ومستنيه ايه؟
4: ما انتوا عارفين يا فبرا ظروفي كلها، وعارفين ظروفي مع ابو باتريك.
3: ايوه، بس ظروفك مع السيد باتريك ملهاش دعوه بمسؤوليتك عن حياه ابنك الروحيه.
1: وبعدين سامحيني يا مونيكا، افرضي لقدر ربنا ان مرضه ده كان قضى عليه قبل ما تعمديه، كان يبقى زي الحال دلوقتي.
4: اغسطينوس بقى زي الحصان الجامح يا فبرا، بيعمل كل اللي عايزه ومش همه ان كان صح ولا غلط. وباتريك، باتريك بيساعده على كده اكتر. وبصراحه اخاف لو عمدته وسر العماد ده سر مقدس، انه يرجع لخطايا اللي كان بيعملها قبل العماد. ساعتها هيكون العماد دينونة عليه مش نعمة. أغسطينوس لازم يتوب الأول ويكون إيمانه بالمسيح إيمان حقيقي، ساعتها بس يستحق إنه يتعمد بجد.
5: لا يا أم، ما كانش عندك حق، كنت لازم أتعمد في الوقت ده، لأن العماد كان الوسيلة الوحيدة اللي بيها تداوى نفسي وأسامي. لكن أمي برضو كانت معذورة، لأنها لاحظت إن سلوكي في تدهور مستمر، فخافت تعمدني عشان ما تعرضش نعمة المعمودية فيا للأهانة، الأهانة اللي ممكن تحصل بسبب خطاياي وشروري الكتيرة. لكن على الرغم من كده، أمي القديسة مونيكا برضو ما سابتنيش، وكانت دايما تبكتني على أسامي وتقولي
4: يا أغسطينوس يا ابني، فوق واعرف المسيح ده هو كل حياتنا، ومن غيره احنا ميتين، من غيره احنا ميتين.
6: كفاية، انا زهقت بقى من الصوت ده.
7: ايه ده؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه يا أغسطينوس؟ خليك معانا يا اخي وما تسرحش مننا.
6: انا معاكم اهو. ها هنعمل ايه
7: يعني؟ تفتكر ممكن نعمل ايه في البرد اللي احنا فيه دوت؟ ساقعه وشئت، انا مش مستحمل بصراحه. عندي فكره، الاول نتدفى وبعدين نبقى نفكر. تحب نبقى تجيب لي جلابه بطانيه؟ لا دمك خفيف يا اخويا.
6: ولا نجيب لك احسن شويه نار من جهنم.
7: جهنم؟
6: ايوه جهنم، مش عارفها ولا ايه؟
7: دي اللي عظمتك هتتشوف فيها لما تموت وتريح.
8: لا لا لا، من فضلك ما اسمهاش يموت، اسمها يتنيح زي ما بيقول الجماعه المسيحيين.
7: اه ما تفكرنيش بيهم، دول يا جدع شويه ناس مخرفين. قال بيأمن بواحد اسمه المسيح، والمصيبه ان بيقولوا عليه انه ربنا.
8: النسيبه الاكبر ان الههم ده اتصلب واتضرب واتهان كمان. ايه رايك بقى؟
6: ما هم علشان يحبكوها بيقولوا انه قام من الموت بعد ما مات على الصليب.
7: وبالذمه ده كلام يخش على حد؟ بقول لكم ايه، كفايه بقى كلام في الموضوع ده، وخلونا في البرد اللي احنا فيه. انا مش قادر استحمل. انا ماشي.
6: تمشي؟
8: اه يا عم تعالى.
7: حرام عليك
2: يا عم، تعالى.
7: ايه بس؟
8: كل حاجه وليها حل. امال اغسطينوس بيعمل معانا ايه بس يا اغسطينوس؟ ايه ده؟ مش معانا خالص النهارده يا اغسطينوس.
6: ها؟
8: ها؟ ايه؟ انت مش معانا النهارده خالص.
6: مين قال كده؟
7: يعني انت معانا؟
6: ايوه طبعا معاكم، امال بهزر؟
7: طب ما تشوف لنا حل في البرد دوت اللي هيموتنا.
6: البرد اللي هيموتكم؟
7: ايوه
6: بسيطه خالص. شايفين الجنينه اللي هناك دي؟
7: اه مالها؟
6: ايه رايكم لو ننط سرعه وناخد من الكمبيوتر اللي على الشجر هناك دي؟
7: بس يا جنينه، انت مش خايف؟
6: خايف؟ وانا من امتى كنت بخاف؟ انا يلا بينا منك له.
7: مالها؟ تملي سكاتي دوت بيختمها بمصيبه.
8: طب اسكت انت، انت عايز تضربها وسنبها.
6: بتقول حاجه ولا ايه؟
8: لا لا ما بيقولش ده، مفيش حاجه رايس، خلاص سكت.
6: اه بحسب، يلا بينا.
9: وطوا صوتكم، الدنيا ليل. اطلع انت على الشكر الاول، انا اسنده معاك.
7: اسم رجل يا راجل، هقع.
9: انت متقولش.
8: يلا يا حب، يلا
9: خد ايدي
8: رجلي يا اختي، وسط على رجلي.
9: كل ده عشان تنط صور، انتوا دايما كده خيبانين.
8: خلاص
9: يا ريس،
4: ارفعني يا ريس.
9: يلا بسرعه.
8: بس
9: مش عايز صوت.
7: واقع.
9: يلا هات الشجر اللي هناك دي. يلا تاخد ديت.
8: لا لا يا واحده.
9: طب بس انا خد دي كامله اهو. بس
7: انا عندي اللي بتاكل فوق وسايب ما تحت.
9: مش بشوف لكم ان هي من اللي مستويه. طعمها وحش قوي.
8: لسه ما استويتش يا مغفل.
7: امال بس اتعبنا نفسنا ونطينا السور ليه؟
9: عشان نتدفى. لما نطينا السور الدم جري في عروقنا.
7: امال انا لسه سقعان ليه؟
9: هدفيك يا حبيبي.
7: ازاي؟
9: بصوا مين اللي جاي هناك دي.
7: انا مش شايف حاجه. مفيش حد.
9: مفيش حد.
7: الظهر بس الكمبيوتر عملت مفعول يا ريس.
9: اسكت انت وهو. مفعول ايه يا احمد انت؟ دي الخدمة بتاع الجيران مش شايفينها ولا ايه؟
8: صحيح دي هناك ايه مش شايفينها.
9: طب نعمل ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى لو
7: ايه؟
9: لا يا

0: انا مستر سعيد دكتور الكلام.
1: ليه لا؟ انتوا مش عايزين في الدفع؟
2: ايوه عايزين بس.
1: مفيش بس، اجري بسرعه، هاتوها هاتوها، اجري بسرعه.
2: حاضر حاضر.
3: سعيد انتوا مين؟ ودخلتوا هنا ازاي؟ سيبوني.
1: هاتوها هنا
3: يا بيتي يا بيتي الحاج.
2: تعالى عند الرئيس. ما تقوليش ايه
1: يا سيبت، لو نطعني بكلمه هتبعت بالسكينه دي.
2: باين شايفه السكينه اللي في ايدي دي؟ لو نطعت بكلمه هتبعت بيها. ده ما بيحصلش، انت اخت مشاهير.
3: طب خلاص خلاص مش هنطق. بس انتوا عايزين ايه؟
1: عايزين ايه؟ عايزينك انت طبعا يا حلوه.
4: يا باتريك ارجوك، اذا ما كنتش انت عاوز تبقى مسيحي فما تحرضش اغسطينوس على كده هو كمان.
5: بقول لك ايه، ده ابني وانا حر فيه، اربيه زي ما انا عاوز مش زي ما انت عاوزه، ولا عاوزاه يطلع مسيحي خايب زيك؟
4: المسيحيه عمرها ما كانت ضعف يا باتريك، بالعكس دي منتهى القوه. وصدقني صدقني انت لو حاولت تقرب من المسيح هتحس بالقوه الروحيه.
5: كفايه بقى الكلام الفارغ اللي وجعت دماغنا بيه. بقول لك ايه، ابعدي ابعدي عن وشي دلوقتي، وخلي بالك انا بحذرك، ابعدي عن اوغسطينوس احسن لي. اوغسطينوس لازم يطلع شبهك ويبقى له كده منصب كبير في المدينه زي ابوه. انت مش سامعه الناس بتقول ايه؟ السيد باتريك، السيد الوجيه باتريك.
4: ربنا يرحمنا.
5: ايه ده، انت بتترحمي عليا يا مجنونه انت ولا ايه؟ وبعدين انت عايزه ايه تاني؟ ما انا سبت لك تفليخس وبالبيت وتربيه، كانت ايه النتيجه؟ طلعتهم لي مسيحيين. عاوز اوغسطينوس يطلع شبههم؟ لا انسي، اوغسطينوس ده حاجه تانيه، ذكي نبيل طالع لابوه تمام، عشان كده لازم انا اللي اشكله زي ما انا عاوز. فاهمه ولا برضه لسه شويه؟
4: مهما تعمل مش حاسبكم تضيعوا، والمسيح قادر يغيركم.

0: سمعنا منك يا شهوة صوتا يقول هيا للأمام. فعلا أنا قلت بعض الشهوة، أي شهوة شريرة، لذة جسد، سرقة، حب انتقام، حب مال وشهرة ومركز. وكانت لذتي الكبيرة مش في إني أعمل خطية، لا، اللذة كانت في حب الخطية نفسها. حتى لما سرقت أنا وصحابي سمر الكمثرى، ما سرقتش لأني اشتهيت الكمثرى أبدا، ده حتى الكمثرى اللي عندنا في جنينتنا ألذ وأحسن منها بكتير. لكن لذتي الحقيقية كانت في السرقة نفسها. أي سرقة، سرقة الكمثرى أو حتى سرقة جسد خدامة مسكينة. واستمريت في خطيئتي زي وحش كاسر. وفي يوم رجعت البيت على خبر وفاة أبويا بدرك اللي مات وهو مسيحي. قدرت أمي تأثر فيه بقداستها وصبرها وكلامها الجميل. لكن العجيب إن إيمانه ده ما أثرش فيا، بل بالعكس.
1: إيه يا أستاذ؟ أنت خلاص هتسافر فعلا ولا إيه؟
2: أمال بهزر يا أبو مخ تخين.
1: وعلى فين العزم بقى يا علامة؟
2: على قرطاجنة، أتعلم، أدرس، أشوف الدنيا.
1: قرطاجنة؟ وهتتعلم إيه بقى هناك يا سيادة الفيلسوف؟
2: كل اللي نفسي فيه، خطابة، بيان، فلسفة. عايز أقول لك إن العلوم اللي أنا اتعلمتها هنا في طاجست أقل بكتير من مستوايا.
1: كفاية بقى. عندك حق، أهو كن حر وترتاح من أمك اللي دايما معكرة مزاجك.
2: معاك حق، عارف أنا قربت أقتنع إن عندك مخ.
3: أغسطينوس يا حبيبي، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة قوي قبل ما تسافر.
2: حاجة إيه يا أمي؟
3: المسيح يا أغسطينوس، أعرف المسيح يا ابني. أوعدني.
2: أوعدك بإيه بس؟
3: أوعدني إن هناك في قرطاجنة ما تمرمخش نفسك في وحل ودنس الخطية. رد عليا يا حبيبي.
2: أرد أقول إيه؟ يا أمي أرجوكي ريحي نفسك وكفاية بكا بقى.
3: لو بكايا ممكن يطفي النار اللي بتحرقك، أنا مستعدة أبكي وأصلي طول عمري عشان خلاصك.
2: خلاص، أنت مش بتصلي لي؟ كفاية عليا وكفاية عليكي كده. عن إذنك، أنا ماشي عشان اتأخرت.
0: وفعلا وصلت قرطاجنة، وهناك درست الفلسفة والمنطق والموسيقى والرياضيات والخطابة والقانون. وكنت بحلم إني أشتغل محامي أو قاضي عشان أنال شهرة أوسع. قد إيه كان الكبرياء مليء. كان بالنسبة لي الدراسة والقراءة والإطلاع هي أهم الحاجات اللي حوصل بيها لأهدافي. وفي وسط الكتب الكتير اللي كنت بقراها في الجامعة، قريت كتاب لفيلسوف اسمه شيشرون. الكتاب ده كان بيتكلم عن ضرورة الأخلاق في حياة الناس. وبعد ما قريته لقيت نفسي مشتاق لحياة العفة والأخلاق والبحث عن الحقيقة. فبدأت أقرأ الكتاب المقدس لإحساسي إني هلاقي فيه الحقيقة اللي بدور عليها. لكن مع الأسف قريته في الوقت ده زي أي كتاب فلسفي، قريته بكبرياء عشان كده ما استفدتش منه بحاجة، لدرجة إني اعتبرت كتب شيشرون أفضل مني. وفضلت زي ما أنا بدور على الحقيقة في كل مكان، لحد ما ابتدى زملائي في الجامعة يدخلوا جوه عقلي التعاليم المانية.
4: أنا شايف إن التعاليم المانية وصلت صديقي أغسطينوس للحقيقة اللي فضل كتير يدور عليها.
2: عارف يا سيد بيكيو، المانية بالرغم من إنها مذهب فلسفي غريب لكنه جذاب مثير، وخصوصا إن المذهب بيقول إن في إلهين، واحد للخير والتاني للشر. إله الخير هو إله السماء والروح والقداسة، وإله الشر هو إله الأرض والجسد والنجاسة.
4: تمام، ومن هنا نستنتج إن العالم المادي شرير ونجس، والجسد بالطبع لازم يكون نجس لأنه عايش فيه.
2: يعني معنى كده إن الجواز يعتبر نجاسة؟
4: طبعا نجاسة، ده مش الجواز بس، عندك مثلا أكل اللحم الحيواني يعتبر برضو شر ونجاسة.
5: يا سلام،
4: هي دي بقى العفة الحقيقية بجد.
5: وبكده نوصل لنقطة مهمة، إن الإنسان لو عمل الشر فده يكون غصب عنه لأنه في الجسد، والجسد طبيعته شريرة زي ما قلنا.
4: ومن ناحية تانية الشر هيبقى مبرر، لأننا من ورا الشر ده بنرضي إله الشر. ولا إيه رأيك يا أغسطينوس؟
2: مش عارف، أنا محتار بصراحة، مش قادر أخد قرار أو أستقر على رأيي. حاسس زي ما أكون ماشي في قلب الليل ومش عارف طريقي فين، وكل ما أحاول أعرف فين طريقي أفشل لأن الضلمة محوطاني من كل ناحية، كأني ماشي في طريق مسدود.
6: أنت باين عليك تعبت وعايز ترتاح، كفاية كده النهاردة عليك.
3: لا مش كفاية تفيخس يا ابني.
7: يا أمي ده أنت عينيكي دبلت من كتر البكا، كل ده ليه؟
3: أخوك أغسطينوس يا تفيخس.
7: ماله يا أمي؟
3: قالولي إنه غرقان في قرطاجنة في بحور الخطية والفجور. يا خسارة يا خسارة، خالي بوعده ليا كده برضو يا أغسطينوس يا ابني، كده برضو.
7: يا أمي أنت خلاص ما بقيتيش مسؤولة عنه، أغسطينوس دلوقتي كبر وخلص دراسته، وكمان بيشتغل مدرس كبير لعلوم الخطابة، والناس في قرطاجنة هناك بتهتف باسمه وبعلمه. المفروض يا أمي إنك تفرحي بيه مش تبكي عليه.
3: لا يا تفيخس يا ابني لا، إزاي أفرح بغصن جف وقرب يهلك وبينحرق بالنار إزاي؟
7: أيوة يا أمي، بس ده بقى مشهور جدا.
3: أيوة تفتكر إني أفرح لأنه بقى مشهور؟ أبدا، أنا فرح الحقيقي إنه يكون معروف عند المسيح حتى لو كان مجهول من كل الناس. الكتاب يا تفيخس يا ابني بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
7: عندك حق يا أمي، بس يا ريت أغسطينوس يعرف كده.
3: هيعرف، أنا واثقة وحاسة إن ربنا مش خايفينه.
8: مونيكا بتبكي ليه والحزن مالي نفسك؟
3: أغسطينوس ابني اللي من لحمي ودمي هلك.
8: ما تخافيش يا مختارة، انت شايفة قطعة الخشب اللي انت واقفة عليها دي؟
3: ايوه شايفاها، مالها؟
8: ابنك دلوقتي هيجي وهيقف جنبك على نفس قطعة الخشب دي.
3: وده معناه ايه؟
8: معناه ان ابنك أغسطينوس هيخلص ومش هيهلك، لان ابن الدموع مش ممكن يهلك أبدا، ابن الدموع مش ممكن يهلك أبدا.
0: وحكت لي أمي القديسة رؤيتها، لكن لكبريائي رديت عليها رد محمل بالسخرية وقلت لها:
2: الحلم ده معناه أنك هتكوني زي في يوم من الأيام، طالما احنا الاتنين واقفين على قطعة خشب واحدة.
0: لكن أمي الحكيمة ردت علي رد عجيب، كان لي تأثير غريب جوه قلبي.
3: لا يا ابني، الملاك قال لي ان انت اللي هتكون معاك مش انا اللي هكون معاك، وبعدين انا شفتك في الرؤيه جيت وقفت جنبي. صدقني يا أغسطينوس،

0: يسوعي، فأنت حصن حياتنا وبك نحتمي.
1: مسكينة يا أمي، أنت لساكي بتبكي؟ أقولك إزاي دلوقتي؟ مش لازم أقولك، لكن إزاي؟ ما أنت لازم تعرفي. يا رب يسوع.
2: يا بنتوى، يا بنتوى.
1: نعم نعم يا أمي.
2: تعالي.
1: أيوه حاضر يا أمي، أنا جاية.
3: إيه بربتوى يا بنتي؟ مالك؟ في حاجة؟
1: لا لا لا، مفيش حاجة يا أمي.
3: بربتوى،
1: بصراحة أغسطينوس.
3: ماله أغسطينوس؟
1: سمعت أغسطينوس بيقول لصديقه إنه مسافر كمان شوية على روما.
3: روما؟ روما يا أغسطينوس؟ هو إحنا خالصين وإحنا هنا في قرطاجنة عشان يسافر لروما بلد الفساد والشر؟ يلا يلا بسرعة يا بربتوى، لازم نلحق أهل بيتنا.

0: شكله جاي علينا اهو.
1: في ايه يا امي؟ ايه اللي جابكم هنا؟
0: روما لا يا اوغسطينوس، ما تروحش روما. روما لا.
1: روما؟ روما ايه بس؟ انا مش مسافر روما، انا جاي لمينا علشان مستني واحد صاحبي. ايوه، واحد صاحبي راجع من روما. انت دايما كده ظلمان يا امي.
0: ما تكدبش يا اوغسطينوس، لاني سمعتك وانت بتقول لصاحبك انك مسافر على روما.
1: اسكت انت يا بربيتو، من امتى كان بيطلع لك صوت
0: كده؟ برضه يا اوغسطينوس الحق عليا.
1: ايوه الحق عليك، لان من الواضح ان سمعك تقيل، واديك عملت مشكله ونزلت امنا على ملا وشها بدون داع.
0: يعني انت مش مسافر روما فعلا يا اوغسطينوس؟
1: قلت لك يا امي مش مسافر، انت مش مصدقه ليه؟ عموما هقول لك على حاجه. بص يا امي، شايفه الكنيسه اللي هناك دي؟
0: ايوه يا حبيبي شايفه.
1: ايه رايك لو تستني فيها انت وبربيتو على بال ما استقبل صاحبي اللي جاي من روما واجي اخدكم من هناك على طول؟
0: اوعى تكون بتكذب عليا يا اوغسطينوس يا ابني.
1: اكذب ابدا، انا مستعد احلف لك عشان تصدقي.
0: لا يا حبيبي ما تحلفش، انا مصدقه. يلا بينا بالبيت يا بنت. يلا سلام يا
1: سلام. سلام يا احلى ام في الدنيا.
2: وخدعت امي اللي صدقتني، واتسللت ودخلت السفينه اللي رايحه روما، روما اللي كنت شايف اني هحقق فيها اللي ما قدرتش احققه في كارتاجينا. وهناك في روما قعدت اشرب واشرب واشرب من ميتها واحاول اني ارتوي منها، لكن العجيب ان كل ما كنت بشرب اكتر اعطش اكتر واكتر، لغايه ما دبرت العنايه الالهيه شيء غير مجرى حياتي كلها. في يوم بعت حاكم ميلانو لحاكم روما يطلب منه أستاذ يدرس الخطابة والبيان للطلبة في جامعة ميلانو، وبالفعل وقع الاختيار علي من الحاكم عشان أسافر ميلانو. وهناك حصل اللي ما كنتش أتوقعه.
3: هاي أليبوس، لسه كتير على الكنيسة؟ احنا بقالنا كتير ماشيين.
4: لا يا أوغسطينوس، احنا تقريبا وصلنا الكنيسة هناك اهي.
3: بقى كل التعب والمشي ده علشان خاطر اسمع فلسفة امبروسيوس بتاعك؟ هو ممكن يكون كل ده على الفاضي وتطلع فلسفته زي غيره.
4: صدقني صدقني يا أوغسطينوس.

0: قسطنطينوس، انا عرفت المسيحيه بسبب وعظات القديس امبروسيوس.
1: لا بقول لك ايه يا ليبوس، انا جاي معاك الكنيسه دي علشان خاطر اسمع فلسفه، فلسفه وبس، فلسفه واحد اسمه امبروسيوس. هي فلسفه مسيحيه صحيح، لكن انا ما يهمنيش الا البلاغه الموجوده فيها، انما بقى هتقول لي المسيحيه والمسيح والايمان هسيبك وامشي.
0: لا تمشي فين بقى بعد المشوار ده كله تقول لي امشي؟
1: يبقى خلاص خلينا اصحاب من غير سيره المسيحيه.
2: ولذا اقول لكم يا اولادي ان الهنا يسوع المسيح هو اله المتضعين وليس اله المتكبرين. ان المسيح الهنا اتخذ صوره عبد، تالم واهين، واطاع حتى الموت، موت الصليب، واقتبل العار من اجلي ومن اجلكم، وسفك دمه الطاهر السمين ليمحو بي خطيتي وخطاياكم. إنه الله الذي ظهر في الجسد فقدس الجسد، ودخل العالم المادي فقدس العالم، وعاش بين البشر فقدس حياة البشر، وإذ دخل إلى قلوبنا طهرها وغرس فيها نبتة ملكوت ومجده والرجاء في الدهر الآتي. لذا قال ربنا يسوع: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. وكذلك قال لبطرس الرسول: ألا يقول عن شيء ما إنه دنس أو نجس. إن إلهنا إله واحد، إله للكل، ولا يوجد ما يسمى بإله الخير وإله الشر كما يدعي الذين يتبعون الهرطقة الشيطانية المسمى بالمانية.

0: عارف يا أليبوس، أنا حاسس إن المسيح قريب مني قوي، لكن في نفس الوقت بعيد عني.
1: وما تقولش ليه إن أنت اللي بعيد عنه. على فكرة، من الواضح إنك اتأثرت بعظات القديس أمبروسيوس.
0: أنا طول حياتي بدور على الحقيقة، ولغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي وأنا لسه بدور، لكن للأسف ما قدرتش لغاية دلوقتي ألاقيها. يمكن يكون مر عليا وقت تخيلت فيه إني لقيتها، لكن مش قادر أمسكها. أنا شرير قوي يا صاحبي، خاطئ، دانس، نجس، ضال.
1: وإلهنا المسيح جه علشان الخروف الضال، ساب 99 اللي قدام عينيه وراح يدور على الخروف الضال.
0: ولقاه يا أليبوس؟
1: لقاه يا أغسطين. على فكرة، في حاجة كنت عايز أديها لك.
0: حاجة إيه؟
1: الكتاب ده.
0: كتاب؟ ويا ترى في إيه الكتاب ده؟
1: في سيرة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، أب الرهبنة في العالم، واللي كتب الكتاب ده الأنبا أثناسيوس الرسولي، بطريرك اسكندرية.
0: القديس أنطونيوس؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده من أمي، بس ما اهتمتش أعرفه.
1: القديس أنطونيوس كان في صباه غني قوي، سمع مرة وصية المسيح اللي بتقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك ووزعه على الفقراء وتعال بعد.
0: وعمل إيه؟
1: وزع أمواله وراح الصحراء، عاش مع المسيح، عاش راهب ناسك متعبد، كانت الأرض بالنسبة له سماء، أو كأن السماء نزلت على الأرض.
2: وسبت أليبوس وفضلت ماشي تاني بفكر، فرحان شوية وحزين شوية، وفي وسط حزني ده لقيت رجلي بتاخدني البستان مهجور، وكان ساعتها الوقت متأخر قوي، كان في إيدي كتاب فيه رسائل بولس الرسول. وفجأة
3: خد وإقرأ.
0: إيه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ ولا أنا يمكن بيتهيألي من كتر التعب.
3: خد يا أغسطينوس وإقرأ.
0: أكيد الصوت ده بعتولي المسيح.
3: وقرأ.
0: لكن أقرأ إيه؟ يمكن يقصد أقرأ رسائل بولس الرسول دي. أكيد. هذا وإنكم أعرفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر.

ومع مرور الوقت كنت مندهش من قوة كنيسة المسيح ومن المعجزات العجيبة اللي فيها، وتعجبت بالأكتر لما قريت نبوءات العهد القديم اللي انطبقت بشكل كامل على المسيح. الكتاب المقدس كان هو الجسر اللي وصلت منه للطريق اللي كنت بدور عليه من زمان. وفي سنة 387 نلت نعمة المعمودية على إيدين القديس أمبروسيوس أنا وأليبوس اللي كان لسه ما تعمتش، وسمحت كمان العناية الإلهية بعماد ابن خطيئتي أديوتات، وابتدتني اليوم ده حياة جديدة مع المسيح.

0: أغسطينوس،
1: مين؟
0: افتح يا أغسطينوس.
1: مين اللي بيخبط؟
0: مين؟ معقولة مش عارف صوتي؟ أنا حبيبتك وروح قلبك، أنت مش عايز تشوفني ولا إيه؟ أغسطينوس أنت ساكت ليه ما تفتح؟
1: أغسطينوس مش هنا، مش هنا.
0: مش هنا إزاي؟ أمال أنت مين؟ أنا متأكدة إن أنت أغسطينوس.
1: قلتلك مش هنا.
0: إيه ده؟ أنت بتنكر نفسك مني ليه؟
1: أغسطينوس اللي كنت تعرفيه مات يا أختي، مات. واللي بيكلمك ده أغسطينوس تاني، أغسطينوس جديد، مولود في المسيح.
0: مسيح؟ يعني بقيت مسيح يا أغسطينوس؟ طب إزاي؟ إيه اللي حصل لك؟ طب وأنا نسيتني كده بسهولة؟ هانت عليك الأيام الحلوة اللي عشناها مع بعض؟ اللي أنت عملته ده ما ينفعش، ارجع لعقلك، ده أنا ماليش حد غيرك.
1: لا ليكي، لو دورتي بجد ومن قلبك هتلاقي المسيح فتح لك دراعاته ومستني توبتك.
0: الظاهر ان مفيش فايده فيك، لكن برضو خلي بالك انا مش همشي من هنا غير لما اخد ابننا.
1: ما تقوليش ابننا، قولي خطيتنا.
0: خطيتنا؟ الولد وديته فين يا أغسطينوس؟ رد عليا انت.
1: ما تخافيش عليه، المسيح قبله في حظيرته وبقى خادم امين في كنيسه المسيح.

0: ما تبكيش يا أختي، اوصلي المشارف المدينة واسألي على القديس إمبروسيوس وهو أكيد هيلقالك حل.
1: ما تبكيش يا أغسطينوس يا حبيبي، دموعك غالية عليا قوي.
2: مش أغلى من دموعك يا أمي، دموعك اللي بذلتيها عمرك كله عشاني. ياه، 20 سنة وأنا كنت أعمى ومش شايفها،
1: وكنت مستعدة أبكي 20 سنة كمان وألاقيك قدامي طاهر أبيض عارف ربنا.
2: نفسي يا أمي أعوضك عن تعبك السنين دي كلها وسفرك ورايا من طجست لروما لميلانو. أنا تعبتك كتير أوي يا أمي ولازم أعوضك.
1: المسيح يا حبيبي، المسيح هو اللي حيعوضني في الفردوس. مش سفر الرؤيا بيقول إن المسيح حيمسح كل دمع من عيوننا؟
3: مش كفاية كلام بقى يا أمي، كفاية يا أغسطينوس، خلينا نسيب أمنا ترتاح دلوقتي.
1: لا يا تفيخس يا حبيبي، خليكوا جنبي عشان أنا خلاص رايحة لحبيبي وحبيبكم المسيح، طلعاله فوق في السماء.
4: أمي أرجوكي أرجوكي ما تقوليش الكلام ده، ربنا هيشفيكي وهتبقي كويسة. صدقيني يا أمي، كلها أيام وهتؤمننا بالسلامة.
1: ربنا حيقومني في اليوم الأخير يا بربتوة، وحنتقابل كلنا حوالين المائدة المقدسة. أهم حاجة يا أولادي إنكم متسيبوش المسيح، امسكوا فيه وهو صدقوني مش ممكن يسيبكوا أبدا، واذكروني دايما على مذبح الرب.
4: لا يا أمي، لا يا أمي، لا تعيشي، احنا ما نقدرش نعيش من غيرك يا أمي.
1: ما تحزنيش يا بربتوة يا بنتي، أجسادنا دي مجرد ملابس بتلبسها أرواحنا لوقت قصير قوي، بعد كده بنخلعها عشان نلبس المجد السماوي والإكليل الأبدي

0: وبعد نياحه امي القديسه مونيكا قررت اني اختلي بنفسي في مكان منعزل في مدينه طاجست، المدينه اللي اتولدت فيها، وقضيت هناك خلوه روحيه طويله. 3 سنين، 3 سنين عرفت فيها معنى العشره مع ربنا، معنى الارتواء الحقيقي بعد العطش. وكانت الصلوات والاصوات والتاملات ودراسه الكتاب المقدس اعظم شيء يروي عطشان زيي. وفي خلوتي ابتديت اكتب بألمي، الالم الجديد الطاهر الخالي من كل فكر شرير. حبره كان الروح القدس، وابتديت اكتب واكتب، ومع كل حرف كنت بكتبه كانت دموع طبتي سبقاني.
1: ارحمني يا رب واستجب لي، فكيف يمكنني ان انظر اليك يا سيدي باي قلب وباي ضمير وباي لسان يمكن ان اتكلم معك؟ فقد بددت بسوء تصرفاتي معاناتك على الصليب من اجلي، ومرت سنين
0: بدون ان اعرفك. فتفضل يا سيدي مني التماسي لتشملني رحمتك، انا الضعيف الخاطئ. طهر عقلي وقلبي وروحي، ولا تضعني في العار، ولب لي امنياتي الحاره. لقد اخطات للسماء وقدامك، ولكن انت يا ربي دائما العظيم الرحيم. ساعدني وخلصني كالابن الضال والزانيه والنس، لانك انت هو الطريق والحق والحياه. مبارك انت يا رب الان وكل اول والى ظهر الدهور.
2: وفي سنه 391 في مدينه هيبو الافريقيه، رحت زي عدي كل يوم حد للكنيسه عشان احضر القداس الالهي. وبعد ما انتهى القداس،
3: يا اخ يا اخ.
4: نعم.
3: سيدنا الاسقف فلاريوس عايز يتكلم معاك.
4: معايا انا؟ هيتكلم مع خاطي زي في ايه؟
3: صدقني يا اخ معرفش، تعال معايا وانت هتعرف.
4: سلام يا سيد.
5: سلام يا مبارك الرب.
4: اكيد مش انا اللي نيافتك عايزه، انا انسان خاطئ يا سيدنا.
5: انا عارف حكايتك كلها يا اغسطينوس، وعارف كمان انك عايش في بر وقداسه ومحبه للمسيح، علشان كده اخترتك تكون كاهن للمسيح اللي بتحبه على كنيسته اللي محتاجاه.
4: ارجوك يا سيدنا اعفيني من المهمه دي، انا ما استحقش الكرامه دي، ما استحقش. عن اذنك يا سيدنا، عن اذنك انا ماشي.
5: امسكوه امسكوه، وما يهرب منكم، هو ده الكاهن اللي ربنا بعته لكم.
2: وفعلا رسمني الاسقف فيلاريوس كاهن بعد ما بكيت بالدموع لاحساسي اني ما استحقش السر العظيم ده. وبعدها قررت اني اخدم شعب المسيح بامانه، اصون الوصيه. سخرت نفسي اني اكون طبيب، عمله الاول هو اكتشاف امراض شعبه وعلاجها. وبعد 4 سنين وبالتحديد سنه 395 شاءت العنايه الالهيه أنال نعمة الأسقفية كأسقف على مدينة هيبو في أفريقيا.
6: سمعت وعظة الأسقف أغسطينوس امبارح؟ طبعا سمعتها، هو نقدر أفوت له وعظة؟
7: الراجل ده بصراحة راجل قديس.
6: انت عارف سمعت عنه من كتر محبته باع كل اللي يملكه ووزعه المحتاجين، تصدق؟
7: أصدق طبعا، لأني سمعته قبل كده في وعظة من وعظاته كان بيكلم أصحاب الشأن في الدولة وبيقول لهم أنا خلاص ما بقيتش أملك شيء أديه لإخوة يسوع، اديهم أنتم أو ادوني وأنا اديهم.
6: مش كده وبس، وكمان المساجين أنت نسيتهم؟ أنت لسه ما كان بيجمع فلوس عشان يوفي ديونهم ويفك أسرهم،
7: ولا حربوا ضد الهرطقات والبدع وخصوصا بدعة المنية.
6: فاكر لما حاولوا يقتلوه وربنا حفظه؟
7: فاكر. القديس أغسطينوس ده راجل بركة، وجوده في وسطنا نعمة كبيرة من ربنا.

هي دي حياتي اللي عشتها بخطاياي وشروري، وبالتحول اللي حصل فيها بنعمة ربي يسوع. وبعد السنين اللي قضيتها في حضنه عرفت معنى الفرح الحقيقي، خصوصا بعد ما دقت الفرح المزيف اللي اسمه الخطية. وعرفت دايما ان المتعة الحقيقية هي متعة الروح مش الجسد. وتعلمت ان اي انسان مهما كبر وعظم شأنه لازم دايما ما ينساش حقيقة نفسه الضعيفة قدام اللي خلقه، اللي كشفه وعارف عيوبه. واذا كان بولس الرسول بيقول عن نفسه انا اول الخطاة، فانا وانت نروح فين؟ فارحمنا، ارحمنا يا رب، احنا عبيدك.

وسمحت العناية الإلهية بمرض القديس أغسطينوس، فطلب من أحد أبنائه الروحيين أن يكتب له مزامير التوبة لداود النبي على جدران قنيته، وكان القديس أغسطينوس بيقراها وهو على فراش المرض

ودموعه بتنزل منه زي المطر. وفي يوم 28 أغسطس سنة 430 ميلادية انتقلت روح الطاهرة النقية لخالقها عن عمر يناهز 70، سايب لنا حوالي 230 كتاب، أهمها كتابه اعترافات أغسطينوس اللي بيعتبر الكتاب الوحيد في تاريخ المسيحية بيعترف فيه قديس عظيم زي القديس أغسطينوس بكل تفاصيل خطاياه وذنوبه، وكأنه بيدينا درس عملي في الاتضاع والتوبة. وبعد حوالي 16 قرن وبالتحديد سنة 1987 وضع قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث جزء من رفات القديس أغسطينوس بإيدين صاحب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها في كاتدرائية القديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور، وتسمى المذبح البحري بالكاتدرائية على اسم قديسنا العظيم كأول مذبح في الكرازة المرقسية باسمه. بركة القديس العظيم أغسطينوس ابن الدموع وشفيع التائبين وبركة أمه القديسة العظيمة مونيكا تكون معنا ومعكم ولإلهنا المجد الدائم أبدياً.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. الأسبوع اللي فات كنا بدينا بسفر الأمثال، وكان اللي في ذهني باستمرار أو في أعماقي في الداخل، إمتى تتحول الكنيسة إلى مجتمع نسميه مجتمع الحكماء؟ وقلنا فكرة الحكماء مش مجرد إنسان يعني عنده قدرة على التعقل أو عنده خبرة إزاي يميز الأمور أو إزاي يسلك في معاملته سواء مع نفسه أو مع إخواته أو في الشغل أو في الكنيسة، ولكن الإنسان الحكيم الإنسان اللي يحمل أيقونة الله. نفسي كده بص في الكنيسة ألاقي كل الوشوش عليها إيه؟ صورة المسيح. هو ده مجتمع الحكماء. يقول لا ذكر ولا أنثى ولا بربري ولا يهودي ولا ثكيسي، وما فيه إيه؟ قال الكل دخل جوه المسيح، فانطبعت صورة المسيح في قلب كل واحد، وانعكس بهاء وجمال المسيح على وش كل إنسان. ذكر من حوالي كام أسبوع إنسان كان قاعد معايا، فإنسان غير مسيحي بيتكلم معاه بيقول له مش عارف ليه ضايقوا الناس في الحتة الفلانية.

وقال له ده أنا عديت هما طالعين من الكنيسة بكلمك بصدق، يعني حسيت كده وشهم منور، وشهم منور، نعمة ربنا كده طلع عليهم، الناس ما بيعملوش حاجة ضد أي حد. سليمان الحكيم وهو بيدي الأمثال مش في ذهنه إن احنا نتعامل حلو مع بعض، ده موضوع بسيط قوي، ده ممكن حتى لو واحد ملحد يتعلم إزاي، أو واحد بتاع سيكولوجي يتعامل إزاي مع الآخرين، أو إنسان ليه خبرات في المجتمع أو يتعامل، لكن موضوع مش موضوع تعامل، موضوع إنسان يبقى أيقونة المسيح اللي هو حكمة الله، فيبتدي في الكنيسة تترفع من الأرض تبقى إيه؟ تبقى كنيسة سماوية أو شبه سماوية حاملة صورة المسيح. النهاردة نفسي أتكلم، ربنا يديني نعمة ويديني فهم ويدينا كلنا أن احنا نعيش الحتة دي، مين هو الحكيم في الرب؟ شوف في الأصحاح الثاني من سفر الأمثال يقول إيه؟ يا ابني، وأنا علقت المرة اللي فاتت على كلمة يا ابني، غالبا سليمان الحكيم كان بيكلم واحد من إيه؟ من ولاد الأسرة الملكية، فبيبص له إنه ده ابنه. يا ابني إن قبلت كلامي وخبأت وصاياي عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم، إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم، إلى آخره. عايز إيه سليمان؟ قال أنا عايزك تسمع صوتي، بس أرجوك ودانك ما تقفش عند الصوت بتاعي، إنما تتعدى تميل بودنك تسمع صوت ربنا. إيه؟ حتى تميل أذنك إلى الحكمة. وفي سفر الأمثال وأيضا في سفر الحكمة زي ما درسناها قبل كده، الحكمة هو المسيح، زي ما بيقول بولس الرسول عنه حكمة الله وكلمة الله وقوة الله. فهنا لما يقول له ميل ودانك مش عشان تسمع الصوت بتاعي، لا، ميل ودانك عشان يدخل كلمة الله جوه ودانك ويسكن كلمة الله في قلبك، وتبقى أنت تتمتع بعمل المسيح في داخلك. شوف الأصحاح الثالث الآية الأولى، يا ابني لا تنسى شريعتي بل ليحفظ قلبك وصاياي فإنها تزيدك طول أيام وسن حياة وسلام أو سلامة. هنا الإنسان الحكيم هو الإنسان اللي اتربط بالوصية، والوصية مش أوامر من ربنا ننفذها، الوصية دعوة إن احنا نكون أيقونة المسيح، نبقى زي لما جت أيام الضيق قال لهم مالكم متضايقين ليه؟ ليه بتستغربوا إن العالم بيبغضكم؟ إن كان أبغضني أنا فكان بالأولى يبغضكم. لو كنتم من هذا العالم لكان العالم إيه؟ يحبكم. يعني الواحد يقول لك طب أنا مش بعمل حاجة وحشة، إنسان لطيف ورقيق، أحب كل الناس، أحب الجيران، أحب حتى اللي بيضايقني، ليه العالم واقف ضدي؟ ليه واقف؟ لأنه جواك المسيح، والمسيح بتاعك مش قادر يقبله العالم، رئيس هذا العالم ما بيطيقش يشوف المسيح. لما نحاميا بدأ يشتغل هاج الكل عليه، مرة بالتريقة، مرة بالعنف، مرة إنهم يعملوا مؤامرات لقتله إلى آخره. طب نحاميا يعمل لكم إيه؟ قال ما بنطقش شغل ربنا، ما بنطقش شغل ربنا. أتناسس الرسول يعمل إيه للعالم عشان العالم يقولوا له عنه كده العالم كله ضدك يا أتناسيوس؟ قال اللي عامله نقدم المسيح. طب أخبار أتناسيوس إيه؟ قال له وتفرق إيه معايا وأنا ضد العالم، لكن بحب العالم، بحب البشرية، واتمنى خلاص الكل

حتى المقاومين لي، واتمنى حتى الاريوسيين يرجعوا يقبلوا المسيح كإله. فأحبائي، زي ما بيقول المرتل، يلهج في ناموس الرب نهارا وليلا. واحد طول النهار قاعد ايه؟ ياكل في كلمة ربنا. مش موضوع اصحاح اقراه ولا اصحاحين ولا ثلاث اصحاحات، ولا اجيب شوية كتب وسيديهات واقعد اجيب الكتاب المقدس واحط تفاسير واحط تحتها خطوط. كل ده كويس، لكن الموضوع اكتر من كده. لازم كلمة ربنا تدخل جوه، ولازم كلمة ربنا تبقى الليدر او القائد الحقيقي للاعماق. الودان تتغير، والبق يتغير، والاحاسيس تتغير، والفكر يتغير، والاشتياقات تتغير. في ايه؟ قال بقيت انسان جديد، هو زل كل قصارى جديدا. بولس الرسول حاول يعمل مقارنه بين نفسه زمان قبل مقابله المسيح وبين نفسه بعد المقابله. قال ما فيش وجه مقارنه. طب قول لنا يعني اعمل كده بس، ايه اللي استفدته؟ قال مش موضوع استفاده، ده انا مت وقمت، مت وقمت، اقامنا معه. كل اللي فات ده ايه؟ ما عادش فيه اثار للقديم، لا الناموس الحرف بتاعه بيشغلني، ولا الكرامه بتشغلني، ولا ان انا فريسي ابن فريسي بيشغلني. في ايه يا بولس؟ قال عشقت المسيح بتاعي، حبيته، سكن فيا، كده اخذني واعاد تكويني من جديد في المعموديه، طلعني انسان جديد وخلاني كل يوم بتجدد. ويقول كده التعبير الجميل الواحد ما بينساهوش، لكي يتشكل المسيح ايه فيكم. لا لو انا قلت الواحد انت النهارده كده شكلك زي الملاك، ركبونا ده بيضحك عليا، بيضحك عليا بايه يعني؟ انا ملاك؟ فين وفين ملاك؟ طب لو قلت لك انت شكلك كده شكل المسيح، لو اقول لك كده السلوك بتاعك والحياه بتاعتك والفكر بتاعك لنا فكر المسيح، زي ما قال بولس الرسول، بقينا اعضاء في جسد. كنت قاعد ليا يومين ماسك سفر رساله بولس الرسول الى اهل افسس، وبعدين قلت يا ربي هكلمهم عن ايه؟ حسيت بولس الرسول ده وهو بيكتب رساله افسس طاير بيكلمنا على ايه؟ متذكرين في كورنثوس الثانيه لما بيقول اعرف انسانا في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، انه انسان طلع للسماء الثالثه وشاف ما لم تره عين، وما لم تسمع به اذن، وما لم يخطر على قلب انسان. تقول لي اه، طب كلمني يا بولس، الا اقوله لك في افسس. طب اقرا افسس وتشوف وانت طاير ما عادش مكانك، اجلسنا معه في السماويات. لما يتكلم بقى عن الكنز يقول لك ده ايه؟ ده كنز. نحن نتكلم عن نفسه في المسيح يسوع، حامل كنوز السماء كلها، كنوز المسيح نفسه، كنز كل معرفة، فيه كل كنوز المعرفة والعلم بيه جواي. ولذلك أحبائي، لما يكلمنا سليمان الحكيم عن الحكمة، معناها اقتناء المسيح خلال الوصية، مش لمجرد التنفيذ العملي، طبعا لازم التنفيذ العملي، لكن العيشة فيها والشبع منها والاتحاد بيها، وتبقى الوصية كده ايه؟ اتمزجت جوه دمي، جوه كياني، جوه اعماقي. ولذلك السمة الثانية على طول يقول ايه؟ في الآية 4 من الأصحاح الثاني يقول له ايه؟ ان طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز. وبعدين يرجع مرة ثانية في الأصحاح الثالث الآية كام؟ 14، يقول لأن تجارتها خير من تجارة الفضة، وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ، وكل جواهرك لا تساويها. ويكمل بقى الباقي. إيه ده؟ إيه سليمان ده؟ قال اللي اتفتحت عينيه،

وشاف الحكمه يرمي زباله العالم ده كله ويقول له، يقول كده: ما ليش في الدنيا طلب غير ان انا اقتنيك، ان طلبتها كالفضه وبحثت عنها كالكنوز. تخيل كده لو واحد مشي رايح مثلا دير من الاديوره، وهو قال لك انا بدل ما اخد العربيه عايز اتمشى في الصحراء، وهو بيتمشى في الصحراء خبطت رجله، لقي حته ايه حفره، بيبص في الحفره لقي كنز مليان ذهب ولا لقالق ولا غيره، يردم عليه ويمشي؟ قال لك مش بتاع حد. بولس الرسول خبط رجله كده لقي نفسه في السماء، ولقي ما هو أعظم، بيقول كده: تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص وهي أثمن من اللآلئ. نفسي يا ربي من كل قلبي صحيح نشوفك ونحضنك وناخدك جوانا ونعيش بيك ونعرف إنك أنت الكنز. الكنز الإيه؟ اللي جوايا. يقول إيه عن نفس بولس الرسول؟ كآنية خزفية زي الكنز جوه آنية خزفية. أنا جسمي ده زي حتة الإيه؟ الخزف، كسر ويترمي، لكن مش مشكلة الخزف، جواه إيه؟ كنز السماوي. في شهوة جوه في قلب الإنسان ما تنتهيش. يقول في سفر ابن سيراخ عبارة جميلة، يقول: من يأكل منه يأتي إليه إيه؟ جائعا، ومن يشرب منه يجيله إيه؟ عطشانا. اللذيذ في المسيح كل ما تأكل منه تقول له ما فيش غيرك، كل ما تشرب منه تقول له ما حدش يرويني غيرك، وتاخد أكتر تشتاق أكتر، وتاخد أكتر وتقعد تشتاق. طب وفي الأبدية مش هينتهي الاشتياق ده؟ وده اللي يشيل مننا فكرة ان يبقى يعني الحياه ممله في السماء. مش فيش ملل، لان كل ما ابص له، كل ما باخده في حضني، كل ما اتمتع بامجاده اقول له: ياه، ده كاني لاول مره اشوفك واتمتع بيك، زي ما بيقول القديس غريغوريوس. فاحنا احبائي نطلب، مش مجرد كده الواحد واقف يعمل مطانيتين يقول: يا رب اديني الحكمه. لا لا لا، الواحد احيانا يبص، يجي واحد، كم واحد يعني، مرة طبعا حالات كتير، يقول لك: يا فلانة دي يا مش متجوز، أو هي تقول لك: ياخد فلان ده يا أنا مش متجوزة، وتعمل ضغط على باباها وعلى مامتها وعلى الكنيسة وعلى الدنيا كلها، يقول لك: هو ده يا بلاش. أنا بقول في نفسي: يا رب، وما لو يشوفوا المسيح يقولوا عليه إيه؟ أو ده نقول له: يا ده يا بلاش. صحيح في سفر الحكمة يقول إنه إيه؟ بيت قرينة، يعني عروس، الحياة مع المسيح عرس، والمسيح هو العريس بتاعي وأنا العروس، وما فيش حد يقدر يملى فراغي ويشبع كياني غيره. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالإيه؟ كالكنوز. وبعدين يرجع يقول لك: لا، فضة إيه وكنوز إيه؟ هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها. هينا صدقوني كده، بص كده الفلوس من قلبي كده، اقول الباكل ورق الابيض اغلى منه. القعده مع الانجيل والواحد يقرا ايه ويشبع منها احلى من كل غنى العالم، احلى من كل مقتنيات العالم. شيء حلو مفرح. فالآية 10 يكمل بقى، الأول يتكلم إيه؟ إن أنا أجري وراء الوصية، لأن هي اللي تخليني حامل المسيح جواي، وبعدين أطلبها من كل قلبي وأعتبرها الكنز بتاعي. وبعدين يرجع في الآية 10 من الأصحاح الثاني يقول إيه؟ إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك. إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من طريق الشرير
ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب إلى آخره. عايز أقف عند إن دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك. في ناس كده يقول لك إيه، أنا لي 10 سنين بعترف وأنا زي ما أنا. ومرة جاني واحد مش عارف، قال لي أنا عايز أعترف. قلت له أهو. قال لي بس بص. قلت له إيه؟ قال لي أنت أبونا رقم 45. بصراحة ما استريحتش ولا عنده واحد. قلت له دور على نمرة 47 لأنك برضو مش هتستريح معي، لأنك مش أنت جاي تتعامل معي، أنا ما بشبعش قلبك. إن ما كنتش جاي تتقابل مع المسيح، ولو جه أبونا رقم 500 مش هيشبعك. مشكلتنا في اعترافاتنا، في قرايتنا في الإنجيل، في حضورنا في الكنيسة، في عبادتنا لربنا، مش مشغولين إن احنا نتلذذ بيه. يقول إيه؟ ولذة المعرفة لنفسك. واحد سكران بمعرفة ربنا، واحد لا يهوى إلا الساكن جوه قلبه. عشان كده يأكد يقول يا ابني أعطني إيه؟ قلبك. سيبك من اللي بره، بره كويس، لكن إن ما دخلتش جوه كل اللي بتعمله هتيجي فيهم تزهق منه. وده اللي بنلاقيه حتى آسف في بعض الكهنة، يقول لك بديت قلبي مولع بالنار عايز كل الناس يوصلوا لربنا. عدى 5 6 سنين تلاقيه برد. جرى إيه؟ الدوامة، دوامة الكنيسة، المشروع الفلاني والزيارة الفلانية، وفلان زعلان مني وفلان كويس، والمشاكل العائلية، ونسي الحياة الأولى اللي كان عايشها، إن قلبه جوه ملهلب بحب الله، في لذة، في لذة. كسفت من نفسي وأنا بستعد في سفر نحمية، عشان المفروض ناخده في اجتماع الخدام والخادمات. نحمية لما سمع الأخبار المحزنة يقول جلست قعد، وبعد ما جلس بعد قعد يبكي، والبكاء تحول لنوح صراخ وصلاة، وبعدين تقابل مع الملك. من بين القعدة دي والملك تفتكروا قد ايه؟ كنت فاكرها يوم ولا اتنين. حسبتها كده بين الأصحاح الأولاني من نحمية الآية الأولى والأصحاح الثاني الآية الأولى، ترى كام؟ 4 شهور. 4 شهور إيه بتعمل إيه؟ بيبكي، بيصلي ربنا، بيقول له ما أقدرش أتحرك إلا لما أنت تتحرك، أنت القائد بتاعي، أنا مش هجيب ورقة وقلم وألم أصحابي والمشيرين بتوعي وأروح. طبعا هو صديق إستير الملكة لأنها يهودية، ما راحش لاستير ولا تعا استير، يا جلالة الملكة قولي لي نعمل ايه، شعبنا كله ضايع في اورشليم. الله اعلم راح ولا ما راحش، لكن غالبا ما راحش. كانت هي ام يعني تبقى مرات اب الملك ارتشحستا، وكان بيحبها. ولما اتكلم ان لما وقف قدام الملكة والملك، فكانت الملكة مش مراته، مرات باباه، كان يعزها قوي الملك، لكن قال لها مش القعدة مع استير، ولا القعدة أجيب ورقة وقلم، ولا القعدة أجيب ناس القيادات الكويسة، ولا أبعت جوابات لرئيس الكهنة والكهنة، لا لا لا لا، أنا أقعد مع مين؟ أقعد مع ربنا لمدة قد إيه؟ 4 شهور. 4 شهور قبل ما يتحرك عشان يقابل الملك. طب قولوا لي مين فينا احنا ككهنه ولا حتى كاسقفه لما بتحصل مشكله ندخل كده نقعد 4 شهور نقف قدام ربنا نبكي؟ مين فينا بيعمل كده؟ مش عارف. نحمي ده هيكسفنا، هيدينا في يوم الدينونه، نقعد نقول مثلا العشيه نعمل اجتماع صلاه يوم ما يعني، ولا مثلا اجتماع الشبان يوم ما نصلي ربع ساعه ثلث ساعه نقول ياه بدينا الاجتماع باجتماع ايه بربع ساعه صلاه. نحمية بدل إيه؟ 4 شهور عشان تحرك. ومش 4 شهور ووقف والحركة شغالة، وقف قدام الملك يقول صليت إلى إله السماء، يقف قدام الأعداء ويرفع عينيه كده ويقول إيه؟ الله بتاعي هو إله اللي يعطيني النجاح،
كل شوي يقعد مع الشعب مع الكهنة.

كلامه مع الناس صلاة. يا ربي أنا حاسس كده صحيح ندمان على السنين الطويلة اللي ضاعت من عمري، بقول له نفسي بقيت عمري بقى يبقى صلاة كفاية. الواحد قاعد وعظ كتير واتكلم كتير وضيع وقت كتير في الكلام مع الناس، نفسي اتكلم بقى مع ربنا ونسيب كل ده ونقعد الأول.

يخطط عشان ياخد حاجة، عشان يبني أسوار أورشليم. فهنا بيقول إذا دخلت الحكمة قلبك، وعايز الحتة اللي بعدها، ولذت المعرفة لنفسك. واحد فرحان تقول له مالك؟ قال لك ربنا ده مفرح قلبي، ربنا فاتح السماء قدامي، ربنا بيديني معرفة كل يوم. طب قول لي بتشوف ايه؟ قال لك ما لم تر عين، وما لم تسمع بأذن، وما لم يخطر على قلب بشر. قديس يوحنا سابا يقف كده يقول له تعبان، نار مولعة، مالك يا يوحنا؟ قال حب ربنا أحرقني من جوه، عايز كل الناس تحبه زي ما أنا بحبه، عايز أكتب عن الحب مش عارف أكتب، عايز أتكلم مش عارف أتكلم، عايز أسجل مش عارف أسجل، عايز أعبر بالمشاعر مش عارف. فأمسكت بالقلم وكسرته. قال له بقى قل لي إزاي الناس تدوق اللي أنا بدوق. يا ربي نفسنا كلنا ندوقك ونعيش معاك، وتدينا لذة المعرفة اللي جوه القلب، لذة المعرفة اللي تدينا القلب. نرجع تاني كده عشان من إيه، خلي بالنا، ابتدي بالوصية كلها وعيش بيها واكترها، وما تخليهاش واجب بتلتزم بيه، خليها ايه، حب تعشق، اطلبها واجري وراها ودور عليها، واعتبرها اعظم واثمن من اللآلئ وكل الجواهر لا تساويها. وبعدين لما يدخل الكلمه او الحكمه الالهي جواك، قل له انت كل الدنيا، لا أب ولا أم ولا إنسان في الدنيا ولا شيء في العالم ممكن يملأ جوايا غيرك. طب لما يدخل جوا يعمل إيه؟ حكمة الله في الإنسان الحكيم. يقول في الآية 16 من الأصحاح الثالث، في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. الآية دي بتعجبني قوي، لذيذة. لما المسيح يدخل جوه يقول لي ايه؟ يقول لي ما تخافش، تعالى انا هديك بيميني طول الايام وبشمالي الغنى والمجد. ايه طول الايام؟ في ناس سنهم 80 سنه تقعد معاه، اسف اقول، اتفه من عيل سنه يمكن 3 شهور، تلاقي كده تفكيره تافه، يمكن ال3 شهور تفكيره أحسن منه. أيامه ضاعت، سنين وأكلها الجراد. وفي إنسان كل نسمة من نسمات حياته يقول إيه؟ أسبح اسمك يا رب يسوع. بقي كل نسمة بيشارك فيها مع الملائكة. تعالوا نجيب نقيس أيام يوحنا المعمدان. سنه هو بطن أمه أكبر من سن رئيس الكهنة، الله أعلم كان سنه قد إيه، كان قيافة ولا الكهنة ولا القيادات بتوع مجمع السنهدرين. الجنين اللي لسه ما طلعش من بطن أمه شهد، وشهادته حق، ورئيسي الكهنة والكهنة والفريسيين والصدوقيين حياتهم زيرو، ما كانش بالماينس. فهنا طول الأيام في واحد كده يقول لك إيه، تسأل بولس الرسول تقول له وانت طالع من البلد الفلانية ولغاية البلد التانية، يقول كده في سفر الأعمال إنها تاخد 6 أيام، تقول له هتضيع 6 أيام مش ولا تاخد ركايب عشان تروح البلد التانية؟ يقول لك لا. ما ليه؟ يقول لك كل يوم وأنا ماشي بكلم الناس عن ربنا، واروح بالليل أسهر مع الناس، ناس يتعمدوا أو يقبلوا المسيح ويسيب حد يعمده. أنشأ 6 كنايس في كام؟ في 6 أيام. ده تروح لكاهن تقول له رحت البلد الفلانية مثلاً، لو قلت الواحد انت رحت مثلا كولورادو يقول لك اه بس قعدت فيها 6 أشهر ما عملتش حاجه. 6 أشهر ضاعوا. 6 أشهر لو بولس الرسول راح 6 أشهر

شو دول كان يعمل ايه؟ كان غير كولورادو كلها. مش عارف، مش عارف نقول لربنا ايه، مش عارف هنقول له ايه. فطول الايام، مش انا سني كام سنه، لكن كل دقيقه من عمري روح الله بيعمل فيها قد ايه. بستغرب على الناس اللي ضيعوا وقتهم مثلا قدام تلفزيون ولا في حواديت. مش بقول حواديت خطيه، اي كلام. قال بطرك عمل ايه، والاسقفه بيعملوا ايه، والكنيسه مشروعاتها ايه، كلام كلام في كلام في كلام. لكن النفوس بتهلك ولا واحد قلبه واكله على خلاص الناس. هو قلبه مش ملتهب لكي يستفيد بكل دقيقه من دقائق عمره. نحاميا نساله، نقول له ايه رايك في العمر بتاعك؟ يقول لك وانا واقف قدام الملك، كنت واقف قدام مين؟ قدام ربنا. صليت إلى إله السماء وهو واقف قدام الملك وقدامه الأعداء، وبيتكلم مع ربنا، بيكلم الكهنة واللويين والقيادات في أورشليم وهو بيتكلم مع ربنا. متهيألي كده نحاميا لو عصرناه يطلع إيه؟ يطلع بدل الدم ينزل صلاة، نزل صلاة. عشان كده قائد، قريت كتاب كده عنه لطيف، واحد غربي كاتبه، بيقول أعظم مثل في العالم كله للقيادة نحمي. لم يوجد في التاريخ كله قائد بشري زي نحمي. وإذا تجاوزنا نقول هو أحد العظماء، لكن في رأيه إن مفيش حد فاق نحمي في طريقة القيادة بتاعته. طبعا مش عايز أقارن بينه وبين موسى وغيره، لكن ده رأي من الآراء يعني. فيمينه بيدي طولة أيام، يبارك في الوقت زي ما بارك ربنا في وقت مين؟ مين اللي طلع كسبان في الوقت بتاعه؟ لص اليمين. الخمس ست دقائق الأخرانيين من عمره يساووا قد إيه؟ أنا لينا كام سنة ما وصلناش اللي هو وصله. مين يشهد للمسيح وهو المسيح متألم والعالم كله ضده وهو بيعاني من مرارة الصلب؟ وبعدين يقول له كل ده ما يشغلنيش، لكن أنا بقول لك اذكرني متى جيت فيه. حبيتك وأمنت بيك وعرفتك أنك أنت ملك الملوك وعايز أجي معاك، وأمنت أنك غافر الخطية وتمسح كل التعيير اللي أنا عيرته لك وتشيل كل الآثام والخطايا والنجاسات اللي أنا عشت فيها. إيمان جبار، إيمان جبار. صحيح هنقعد نقول مثلا اللص اليمين ده ما عملش، تبروني مين وصل في الشر زي اللص ومين آمن زيه وتحدى الخطية وتحدى العالم وآمن بالله قادر أن يغفر الخطايا ويدخل به إلى الفردوس. وفي يساره الغنى والمجد. يعني هتخليني إيه يا رب؟ تديني خليني غني في العالم؟ قال كأن لا شيء لنا ونحن إيه؟ نملك كل شيء. بولس عايز إيه؟ لك مش ناقصني حاجة. صحيح مش ناقصه حاجة، لا فلوس ولا مسكن ولا زوجة ولا أولاد ولا شعبية ولا حاجة. ملك بولس الشبعان، اتغنيت بالمسيح اللي جواي. اغنينا يا ربي بيك، اغنينا بيك لأنك أنت الغنى، وادينا المجد الداخلي عشان نسمع صوتك أكون سور نار حولها ومجدا إيه في داخل. ايضا من سمات الحكيم نقطه لطيفه، ما دام حامل المسيح جواه، يقول ايه في الاصحاح الثالث الايه 27: لا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقه يدك ان تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فاعطيك غدا وموجود عندك، الى اخره. قيل عن المسيح انه ايه؟ يقول يصنع ايه خير.
نفسنا نبقى كحاملي المسيح نقول نصنع خير. بصراحة كل ما الواحد إيده بتتفتح يدي، كل ما المخازن بتاعت ربنا بتتفتح. لسه قريب كنت مع واحد بيقول لي بصرخ لربنا بقول له كفاية ما تدينيش، وهو بيدي بسخاء للمساكين المحتاجين، مش بس الناحية المادية والعاطفية واللطف والتعزيات إلى آخر. نفسنا نقول نصنع خيرا، نقول نصنع مش بس الكاهن ولا خادم مدارس الأحد، ولكن كل إنسان فينا. ربنا يدينا كلنا نحن نعيش حكماء في الرب، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني. هكذا ينبغي أن تصلي يا نفسي حينما تزيد عليك الحروب حتى من أقرب الناس إليك، مثلما كان داود يحارب من أعدائه ومن ابنه أبشالوم، فترك للكنيسة هذا المزمور ذخيرة حية ضد سهام الشرير، فتردده كل يوم باكرا وظهرا.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا.

وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني. أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك. القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

بشوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب ليه الخوات كن معنا لأنه ليس لنا في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل، الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا، سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك، قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان.

0: وإلى معرفة مادة غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين.

0: سفر العدد
1: الأصحاح الثامن. وكلم الرب موسى قائلا: كلم هارون وقل له: متى رفعت السرج فإلى قدام المنارة تضيء السرج السبع. ففعل هارون هكذا، إلى قدام المنارة رفع سرجها كما أمر الرب موسى. وهذه هي صنعة المنارة، مسحولة من ذهب، حتى ساقها وظهرها هي مسحولة حسب المنظر الذي أراه الرب موسى، هكذا عمل المنارة. وكلم الرب موسى قائلا: خذ اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم، وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم، انضح عليهم ماء الخطية، وليمر موسى على كل بشرهم، ويغسلوا ثيابهم فيتطهروا. ثم يأخذوا ثورا ابن بقر وتقدمته دقيقا ملتوتا بزيت، وثورا آخر ابن بقر تأخذ لذبيحة خطية. فتقدم اللاويين أمام خيمة الاجتماع، وتجمع كل جماعة بني إسرائيل، وتقدم اللاويين أمام الرب، فيضع بنو إسرائيل أيديهم على اللاويين، ويردد هارون اللاويين ترديدا أمام الرب من عند بني إسرائيل، فيكونون ليخدموا خدمة الرب. ثم يضع اللاويون أيديهم على رأسي الثورين، فتقرب الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة للرب للتكفير عن اللاويين. فتوقف اللاويين أمام هارون وبنيه، وترددهم ترديدا للرب، وتفرز اللاويين من بين بني إسرائيل، فيكون اللاويون لي. وبعد ذلك يأتي اللاويون ليخدموا خيمة الاجتماع، فتطهرهم وترددهم ترديدا، لأنهم موهوبون لي هبة من بين بني إسرائيل، بدل كل فاتح رحم، بكر كل من بني إسرائيل قد اتخذتهم لي، لأن لي كل بكر في بني إسرائيل من الناس ومن البهائم، يوم ضربت كل بكر في أرض مصر قدستهم لي. فاتخذت اللاويين بدل كل بكر في بني إسرائيل، ووهبت اللاويين هبة لهارون وبنيه من بين بني إسرائيل، ليخدموا خدمة بني إسرائيل في خيمة الاجتماع، وللتكفير عن بني إسرائيل، لكي لا يكون في بني إسرائيل وباء عند اقتراب بني إسرائيل إلى القدس. ففعل موسى وهارون وكل جماعة بني إسرائيل للاويين حسب كل ما أمر الرب موسى عن اللاويين، هكذا فعل لهم بنو إسرائيل. فتطهر اللاويون وغسلوا ثيابهم، ورددهم هارون ترديدا أمام الرب، وكفر عنهم هارون لتطهيرهم. وبعد ذلك أتى اللاويون ليخدموا خدمتهم في خيمة الاجتماع أمام هارون وأمام بنيه، كما أمر الرب موسى عن اللاويين، هكذا فعلوا لهم. وكلم الرب موسى قائلا: هذا مال اللاويين من ابن 25 سنة فصاعدا، يأتون ليتجندوا أجنادا في خدمة خيمة الاجتماع، ومن ابن 50 سنة يرجعون من جند الخدمة ولا يخدمون بعد، يوازرون إخوتهم في خيمة الاجتماع لحرس حراسة، لكن خدمة لا يخدمون. هكذا تعمل للاويين في حراساتهم.
2: الأصحاح التاسع. وكلم الرب موسى في برية سيناء في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر في الشهر الأول قائلا: وليعمل بنو إسرائيل الفصح في وقته، في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر بين العشاءين تعملونه في وقته حسب كل فرائضه وكل أحكامه تعملونه. فكلم موسى بني إسرائيل أن يعملوا الفصح فعملوا الفصح في الشهر الاول في اليوم الرابع عشر من الشهر بين العشاءين في برية سيناء حسب كل ما امر الرب موسى، هكذا فعل بنو اسرائيل. لكن كان قوم قد تنجسوا لانسان ميت، فلم يحل لهم ان يعملوا الفصح في ذلك اليوم، فتقدموا امام موسى وهارون في ذلك اليوم وقال له: اولئك الناس اننا متنجسون لانسان ميت، لماذا نترك حتى لا نقرب قربان الرب في وقته بين بني اسرائيل؟ فقال لهم موسى: قفوا لاسمع ما يأمر به الرب من جهتكم. فكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا: كل انسان منكم او من اجيالكم كان نجسا لميت او في سفر بعيد فليعمل الفصح للرب في الشهر الثاني في اليوم الرابع عشر بين العشاءين، يعملونه على فطير ومرار يأكلونه، لا يبقوا منه الى الصباح ولا يكسروا عظما منه، حسب كل فرائض الفصح يعملونه. لكن من كان طاهرا وليس في سفر وترك عمل الفصح تقطع تلك النفس من شعبها، لانها لم تقرب قربان الرب في وقته. ذلك الانسان يحمل خطيئته. واذا نزل عندكم غريب فليعمل فصحا للرب حسب فريضة الفصح وحكمه، كذلك يعمل فريضة واحدة تكون لكم للغريب ولوطني الارض. وفي يوم اقامة المسكن غطت السحابة المسكن خيمة الشهادة، وفي المساء كان على المسكن كمنظر نار الى الصباح، هكذا كان دائما السحابة تغطيه ومنظر النار ليلا. ومتى ارتفعت السحابة عن الخيمة كان بعد ذلك بنو اسرائيل يرتحلون. وفي المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنو اسرائيل ينزلون، حسب قول الرب كان بنو اسرائيل يرتحلون، وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع ايام حلول السحابة على المسكن كانوا ينزلون، واذا تمادت السحابة على المسكن اياما كثيرة كان بنو اسرائيل يحرسون حراسة الرب ولا يرتحلون. واذا كانت السحابة اياما قليلة على المسكن فحسب قول الرب كانوا ينزلون، وحسب قول الرب كانوا يرتحلون. واذا كانت السحابة من المساء الى الصباح ثم ارتفعت السحابة في الصباح كانوا يرتحلون، او يوما وليلة ثم ارتفعت السحابة كانوا يرتحلون، او يومين او شهرا او سنة، متى تمادت السحابة على المسكن حالة عليه كان بنو اسرائيل ينزلون ولا يرتحلون، ومتى ارتفعت كانوا يرتحلون، حسب قول الرب كانوا ينزلون وحسب قول الرب كانوا يرتحلون، وكانوا يحرسون حراسة الرب حسب قول الرب بيد موسى. الاصحاح العاشر. وكلم الرب موسى قائلا: اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما، فيكونان لك لمنادات الجماعة ولارتحال المحلات، فاذا ضربوا بهما يجتمع اليك كل الجماعة الى باب خيمة الاجتماع، واذا ضربوا بواحد يجتمع اليك الرؤساء رؤوس الوف اسرائيل، واذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة الى الشرق، واذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة الى الجنوب،
1: هتافا يضربون لرحلاتهم، واما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون. وبنو هارون الكهنة يضربون بالابواق، فتكون لكم فريضة ابدية في اجيالكم. واذا ذهبتم الى حرب في ارضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالابواق فتذكرون امام الرب الهكم وتخلصون من اعدائكم. وفي يوم فرحكم وفي اعيادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالابواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم، فتكون لكم تذكارا امام الهكم انا الرب الهكم. وفي السنة الثانية في الشهر الثاني في العشرين من الشهر ارتفعت السحابة عن مسكن الشهاب، فارتحل بنو اسرائيل في رحلاتهم من برية سيناء، فحلت السحابة في برية فاران. ارتحلوا اولا حسب قول الرب عن يد موسى، فارتحلت راية محلة بني يهوذا اولا حسب اجنادهم وعلى جنده نحشون ابن عمي ناداب، وعلى جند سبط بني يساكر نثنائيل ابن صور، وعلى جند سبط بني زبولون الياب ابن حيلون. ثم انزل المسكن فارتحل بنو جرشون وبنو مراري حاملين المسكن. ثم ارتحلت راية محلة رأوبين حسب اجنادهم وعلى جنده اليسور ابن شديئون، وعلى جند سبط بني شمعون شلومئيل ابن صور شداد، وعلى جند سبط بني جاد الياساف ابن دعوئيل. ثم ارتحل القهاتيون حاملين المقدسة واقيم المسكن الى ان جاءوا. ثم ارتحلت راية محلة بني افرايم حسب اجنادهم وعلى جنده الي شمع ابن عمي هود، وعلى جند سبط بني منسة جملئيل ابن فضهسور، وعلى جند سبط بني بنيامين ابيدا ابن جدعون. ثم ارتحلت راية محلة بني دان ساقة جميع المحلات حسب اجنادهم وعلى جنده اخي عزر ابن عمي شداد، وعلى جند سبط بني اشير فجعئيل ابن عكرم، وعلى جند سبط بني نفتالي اخيرع ابن عينا. هذه رحلات بني اسرائيل باجنادهم حين ارتحلوا. وقال موسى لحباب ابن رعوئيل المدياني حمي موسى اننا راحلون الى المكان الذي قال الرب اعطيكم اياه، اذهب معنا فنحسن اليك لان الرب قد تكلم عن اسرائيل بالاحسان. فقال له لا اذهب بل الى ارضي والى عشيرتي امضي. فقال لا تتركنا لانه بما انك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون، وان ذهبت معنا فبنفس الاحسان الذي يحسن الرب الينا نحسن نحن اليك. فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 ايام وتابوت عهد الرب راحل امامهم مسيرة 3 ايام ليلتمس لهم منزلا. وكانت سحابة الرب عليهم نهارا في ارتحالهم من المحلة، وعند ارتحال التابوت كان موسى يقول قم يا رب فلتتبدد اعداؤك ويهرب مبغضوك من

0: عند حلوله كان يقول: ارجع يا رب الى ربوات الوف اسرائيل.
1: في التي خلق الله السماوات والارض، وكانت الارض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه.

هو مزمور المعونة الإلهية، وهو أيضا من مزامير المصاعد التي كان بني إسرائيل يرتلونها عند صعودهم إلى أورشليم في الأعياد، وكانوا يكتبونه على أبواب بيوتهم ويقولونه عند خروجهم لكي يرجعوا سالمين. وتصلي الكنيسة هذا المزمور في غروب كل يوم لكي تذكرنا بالمعونة الإلهية في نهاية يومنا.

نزعهم الرب ما فعل في الاسم والسلام على اسرائيل. هللويا. المزامير دي في ترتيبها الجميل ده، قلنا ان داود النبي كان بيقولها في مناسبات، ربما كانت بتتقال في مناسبات اعياد، مناسبات صعود للهيكل بتاع أورشليم، لكن احنا اخذنا المعنى الروحي ان هي تدرج لطيف للانسان في حياته الروحية، زي ما انت شايف كلها مزامير.

السيارة اللي هي مدونة في صلاة الغروب، وكل واحدة منها بتنقلنا لدرجة روحية معينة. ابتدى أول مزمور يقول له إليك صرخت في حزني، فابتدى أول خطوة في الحياة الروحية كانت الصراخ، بالأمل وبالرجاء. عشان كده يقول له إليك صرخت في حزني فاستجبت لي. وما ننساش إن تاني مزمور كان بيقول الكلام ده: رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. فهو طالع من بعيد، كانت عينيه متركزة في الجبال بتاعة أورشليم. والمزمور بيقول أساساته في الجبال المقدسة، فإذا عينيه كانت متطلعة إلى الجبل من حيث يأتيه العون. رفعت عيني إلى الجبال. إذن مفروض الشخص المسيحي في حياته الروحية قدامه هدف عاوز يحققه، عاوز يوصله. الهدف اللي قدامه ده عاوز يوصل للجبل العالي ده. والحديث بتاع النهاردة هيكون على الجبل اللي هو في أول مزامير على طول، أو في تاني مزمور قال رفعت عيني إلى الجبال. فكان المنظر قدامه بالشكل ده وهو طالع كده ناحية أورشليم، وأورشليم ديت مبنية على جبل عالي. فكان بيبص للجبل كده ويبص لإيه شامخ لفوق، فيتطلع إلى الله ويقول يا سلام ربنا بهذه القوة والعظمة. هو على أساساته في الجبال المقدسة. وكان بيعزي نفسه وهو طالع للجبل ده: لا يسلم رجلك للزلل، ما تخافش رجلك مش هتزل، الرب يحفظك، يظلل على يدك اليمنى، لا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، ما تخافش. فمهم جدا ان يكون في هدف قدام الانسان بيسعى اليه. فالهدف ده جبل عالي واضح، وبقدر وضوح الهدف بقدر الإنسان ما يطمئن إن رحلته هتبقى هيوصل لها. التواضع مهم في الطريق. إليك رفعت عيني يا ساكن السماء، فهما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليه. الفرح مهم، فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نذهب. الثقة الكاملة والحديث عن عمل الله في حياتنا القديم: لولا أن الرب كان معنا ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا في أيامنا القديمة عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم. لو الواحد فكر في حياته اللي فاتت اللي ربنا وصله للحظة ديت اللي واقف فيها قدامه، يا ما كانت في فرص الإنسان ينتهي خالص روحية وجسدية. ولكن لولا أن الرب كان معنا كنا غرقنا في المية في بحر العالم ده، وكانوا حوالينا سخط غضبهم، وكانوا عاوزين يبلعونا وإحنا أحياء. عاوز أقول إن في هدف عاوز يحققه المؤمن في حياته،
عاوز يوصل لقمة الجبل ده. وصحيح، يمكن سبب الأساسي للفتور في حياتنا الروحية هو ضياع الهدف من قدام عينينا، لأن المسيحيين الأوائل، القديسين آبائنا، كان قدامهم هدف، فكان ده بيكلفهم أحيانا إن هم يندبحوا ويتقدموا للاستشهاد، ما كانش عندهم مانع بس يحققوا الإيه؟ الهدف ده. والشروط اللي كانت بتلازمهم زي ما هي هنا في المزمور، الفرح، فما كانوش مثلا بيتقدموا للاستشهاد هم حزنانين، لكن كانوا بيبقوا فرحانين. فعشان كده هو طول السكة بيشجع لما بيقول له: فرحت بالقائلين إلى بيت الرب نسمة، رايحين عند ربنا فرحانين. والحاجة التانية المهمة ليه في الطريق التواضع، ما يتشمخش الإنسان إذا نما روحيا. لو نما روحيا شوية وبعدين يحصل له إحساس بأنه وصل لدرجة روحية عالية، يحصل له على طول تتخلى عنه نعمة ربنا. هو طالع جبل، فطلوع الجبل ده عملية صعبة. يعني أنت ممكن تتصور دلوقتي الرحلة كده على بعضيها، رحلة شاقة لأنها جبل مش سهل، لكن رحلة كلها رجاء، لأن الإنسان متطلع إلى الجالس على الجبل ربنا يسوع. رحلة عاوزة صراخ وجهاد، لأن ملكوت الله يغتصب، وعاوزة سهر وجهاد. رحلة محتاجة الفرح، لأن المسيحي في رحلته إن ما كانش يبقى عنده رجاء وفرح باستمرار ييأس ويفشل ويضل الطريق. رحلة محتاجة الاتضاع وانسحاق، عشان كده بيقول له: رفعت عيني إليك يا ساكن السماء، فهما مثل عيون العبيد إلى أيدي مواليه. برضو نقول المثل ده مرة تانية. ذكر في أحد الكتب، بيقول كده القديس، على ما أتذكر القديس يوفان، بيقول إن عادة بتبقى في فريسة، وبعدين الكلب يشوف الفريسة دي في الصحراء، أرنب مثلا، فيجري الكلب ورا الأرنب ده ويستميت في الجري، لأن قدامه إيه؟ هو عنده غريزة داخلية أنه عاوز ياكل الأرنب ده ويتمتع بيه، وعنده هدف في نفس الوقت عاوز يمسكه. الهدف قوي جدا عنده لأنه شايفه بيعنيه. بعدين هو بيجري الكلب ده ورا الفريسة، ففي كلاب في الطريق شافته بيجري فجريت وراه. عادة كده لما الكلاب تشوف كلب بيجري فجري وراه، فهموا إن في فريسة هو بيجري وراه. لكن هو شايف الفريسة، لكن هم مش شايفين الإيه؟ الفريسة. لما المشوار طول، بقية الكلاب تعبت في السك، فوقفوا بقى وهدوا كده وابتدوا يتراجعوا من جديد تاني. لكن الكلب الأولاني، لأن لسه الفريسة واضحة قدام عينيه، هو نط الحتة عالية كده، فالفريسة مستخبية وراها فهو كشفها. لكن الكلاب اللي تحت خالص هم مش شايفين حاجة، فكده تراجعوا. طب كانوا بيجروا ليه الأول؟ ليه كانوا بيجروا الأول؟ كانوا بيجروا بدافع غريزي، كانوا عاوزين ياكلوا، وكانوا قالوا لازم الكلب ده بيجري ورا حاجة نجري وراه. والحركات العامة دايما في إيحاء جماعي، وفي كمان ليه ما نقولش الناس كلها كويسة حتى غير المسيحيين، كل واحد عاوز يصلي لربنا. يعني في دافع كويس جوه في الداخل،
فالدفع

ليه؟ لأن الهدف بتاعه واضح. التنين دول الدافع، دافع ميت تعبان فبيتراجع عن تاني. هذا اللي أنا عاوز أقوله، إن هو داود النبي في الأول خالص في أول المزامير دي هو قدامه هدف عاوز يحققه، عاوز يوصل لقمة الجبل وهو لسه على أول السلمة تحت، فابتدى يشتغل. يلا بينا نشتغل، عاوزين نوصل للهدف ده. نشتغل ازاي؟ ابتدى يصرخ: ليك صرخت عيني، ليك صرخت يا ساكن السماء، ليك صرخت، ليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي. وده يوريني ان السلمة الاولانية كانت عبارة عن عملية توبة وعملية صراخ، واحنا عجيب خالص ان لازم نبتدي من الحتة دي. يعني اي اذا كنا احنا كمؤمنين وعاوزين نوصل للهدف بتاعنا، مش عاوزين نبتدي بالصلاة ونبتدي بالصوم وبالجهاد، يبقى ازاي احنا هنوصل؟ كتير يفتكرهم ان الوصول يبقى بدون تعب، فيقوم يهرب من الصوم ويهرب من الصلاة ويهرب من الجهاد الروحي، ويفتكر ان الفرح، الفرح اللي بنتكلم عنه في الحياة الروحية، انه لازم المسيحي في رحلته يفتكر ان الفرح ده هو الراحة الجسدية. لا، ده الفرح ده شوف يختبروه القديسين في عمق دموعهم، الفرح المبني على الجهاد الروحي، الفرح المصحوب اللي هو ثمرة فرح روحي. لا يستطيع أحد أن ينصح فرحكم منه. في فرق بين الفرح العالمي، فرح العالمي ده كل ما تستريح يخيل للإنسان أن يبقى فرحان أكتر، الفرح الروحي كل ما تتعب كل ما تفرح أكتر. يعني أكتر ناس فرحوا روحيا اللي كانوا في حياة نسك شديد. شوف العكس، احنا مثلا نفتكر ان الشخص الناسك ده اكتر شخص ايه تعبان جسديا فهيجيله الفرح منين، لكن ابتدينا نعرف دلوقتي لا، ان الشخص الناسك ده او التعبان او اللي بيجاهد ضد خطيته او البيتوب ده، الشخص ده بيتمتع بالفرح الروحي، لان الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة ينشئ فرح، الحزن بتاع العالم ينشئ موت. فإذا لازم فيه تعب. برضو أرجع للمثل تاني، الكلب اللي بيجري الأولاني ده كان الدافع عنده قوي، الهدف واضح، فكان مليان بالفرح. كل ما يجري أكتر المسافة بينه وبين الهدف ايه تقصر، يفرح فيجري اكتر. يعني كل ما بيقرب للارنب اللي عاوز يصيده يفرح. الفرح ده ما تعرفش هو بيجري باي طاقة يخليه يجري بقوة شديدة خالص. ده اللي انا عاوز اقوله، يعني الفرح اللي احنا بنتكلم عليه ده مش فرح مادي ناتج عن المتعة الروح الجسدية أو عن الراحة، لكن بالعكس فرح في السهر وفرح في الصوم وفرح في الجهاد الروحي، فرح في التعب، فرح في خدمة الآخرين، فرح مقدس. طيب هو طالع الجبل بيقول رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب، ربنا ماشي معايا، السكة طويلة وخطرة، ما تخافش، هو زي لا ينعس ولا ينام، مش هينام الحارس بتاعك اللي ماشي. لنا إيمان عجيب خالص، وهنرجع نقول تاني، لنا إيمان إن كل واحد مننا له ملاك حارس، ملاك الرب حال حوله خائفين يتنه ماشي مع الواحد لغاية لما ياخد نفسه ويرتفع بيها للسماء.

ولنا إيمان أن ربنا معانا، ويدع اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معه، فده بيخلينا نفرح لأن ربنا معانا رغم أن الطريق صعب. ده من ناحية الفرح. من ناحية الاتضاع مهم جدا، لأن الغرور والكبرياء بيبقى قبل السقوط الكبرياء. فأنا مشيت خطوة أو طلعت 10 سلالم كده ولسه قدامي 100 سلالة، أو أنا أفتخر على غيري وأتكبر وأفتكر إن أنا أحسن منه، في الحالة دي يبقى السقوط بتاعي قريب خالص قبل السقوط الكبرياء، ومفيش حاجة اتكت عليها المسيحية إلا إن الإنسان دايما يحس إن هو لا شيء، وإن هو إن فعلنا كل البر فقولوا أننا عبيد بطلوا. لو الكلب اللي بيجري ورا الأرنب ده قال خلاص أنا دلوقتي بذلت مجهود ممتاز، استريح شوية وأكمل المشوار بقى، ما أنا أحسن من غيري، شوف كلهم رجعوا، أنا بس اللي لسه بنجري، آخد دلوقتي راحة عشان أكمل المشوار تاني. طبعا هتضيع الهدف منه، الفريسة هتضيع منه. لا أنا ما وصلتش لسه، ودي الكلمة اللي كان بيرددها القديسين دايما لما كان عدو الخير يحاربهم في اللحظات الأخيرة قبل ما يموتوا في الأيام الأخيرة، يقول لهم كفاكوا جهاد وكفاكوا تعب لأن أنتوا عملتوا في حياتكم كتير، يقولوا لا لسه. أو ده المثل اللي بيبينه العذارى الحاكمات والجاهلات. شوف إحساس العذارى الحاكمات، بيقولوا لهم إحنا مش متأخرين نديكوا زيت، لكن لعله لا يكفينا وإن يكنا، إنما معاكوا زيت. قالوا مش عرفك إن الزيت ده يقدر يقضينا، ده إحنا مشوار لسه طويل والعريس يتأخر. لو فعلنا كل البر فقولوا أننا عبيد بطلون. صحيح أنا هندخل السماء بنعمة المسيح، لكن أنا أقدر أقول قدام ربنا إن أنا بار، أو إن أنا يعني إنسان وصلت إلى درجة ممتازة. هقول إيه؟ هقول إيه فريح أنطونيوس وفريح ماكسيموس ودوماديوس وفريح الأنبا بولا وفريح القديسين دول؟ هقول إيه فريح الشهداء الأبرار؟ فهو برضه ابتدى ماشي ورا الهدف بتاعه. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون. بقول لك كل شوية بص للهدف، للجبل. لا يزول إلى الأبد الساكن بورشليم. الهيكل مبني على الجبل من فوق، لكن هو مش بيبص للهيكل. ربما تكون المزامير ديت اتكتبت أيام السبت، يعني مش سوري مش اتكتبت ايام السبي، يعني نبوة عن ايام السبي، لان في مزمور جاي بعدين بيقول اذا ما رب الرب سبي صهيون. وداود كاتب المزامير قبل السبي بكتير بفترة طويلة، فكونه يقول اذا ما رب الرب سبي صهيون، اذا داود بيتنبأ عن السبي. اذا داود بيتنبأ عن السبي بتاع اورشليم. فهو هنا مش بيبص للبلد، للهيكل، ولا للمباني، ولا لأي شيء مادي خالص. وده هيخلينا نتطلع باستمرار. لما بيقول لك كده جبل صهيون، صهيون دي مش اللي على الأرض، دي اللي في السماء، لأن هو ما جابش سيرة الهيكل خالص. المتوكلون على الرب مثل الهيكل المبني على جبل صهيون، لأ المتوكلون على الرب على طول يبقوا مثل جبل صهيون. طب والهيكل؟ قال شفت انا بعين النبوة الهيكل ده راح تراب، لم يبقى حجر على حجر الا وينقض، وما هو الانسان بخار يسهر قليلا
ثم يضمحل. وما هذه الأبنية الفخمة؟ تأتي ساعة لا يترك فيها حجر على حجر إلا ينقض. وما هذا العالم بكل ما فيه؟ قال هيجي وقت تنحل العناصر بدقيق. إذا عاوز أقول إيه؟ إذا كان الهدف بتاع المؤمن المسيحي هدف مادي، حتى لو مرتبط بالكنيسة، هدف بالكنيسة مادي محدود، يضيع منه الهدف في يوم من الأيام. لكن الهدف بتاعنا لازم يكون هدف قوي وواضح وكبير، وعينينا تبقى ايه بصار. الهدف بتاعنا هو المسيح نفسه. وتكلم الكتاب المقدس كتير عن ان ملكوت السماء يشبه كنز مخفي او يشبه تاجر لقالق يبحث عن لقالق ثمين. الهدف بقى ده لازم يبقى واضح قدامنا. قالها المسيح كتير: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ النهاردة الإنجيل اللي اتقرأ علينا في العشية بيقول الكلام ده: من أراد أن يخلص نفسه يهلكه. أي هدف هتحطه في العالم هنا هيكون برضو مسيره يتعرض للزوال. حتى الهيكل، شوف بقول ايه، حتى الهيكل، حتى الأبنية، حتى التراث اللي بنفتخر بيه، حتى كل شيء في هذا العالم سينتهي. هيفضل الجبل ثابت، جبل أورشليم. فواضح خالص ان هو بيطلع المرحلة ديت قدامه هدف، قلنا هدف مهم جدا، والهدف ده هو المسيح نفسه. وعاوز يقتني الرب يسوع، وده فريسة بيجري وراها. وبيقول: رفعت عيني إلى الجبال، وهو ماشي في الطريق ده في تعب في السكة. عاوز أقول إن المسيح شخص حدد هدفه، ومفيش لخبطة في الهدف، الهدف واضح. وأحب أقول لك كمان السكة فيها تعب، وفرحان. عشان كده الشخص اللي ماشي في الطريق الباب الضيق لازم يكون قدامه صليب ربنا يسوع المسيح، وش المسيح عليه إكليل الشوك دايما ناظر له. يقوم وأنا صايم كده في الصيام، وبعدين أجي في يوم كده أبقى مخريط شوية وتعبان، أما أفتكر المسيح على الصليب وهو يقول أنا عطشان. يبقى طول صيامي الصليب ملازمني في حياتي، وفي وسط أتعاب هذا العالم، في حياتي الخاصة، في حياتي العامة، في خدمتي، في عملي، الصليب فريح. عشان كده الحزن ما يخشش لنفسي أبدا، لأن ناظر إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع. لكن ده كتير قوي على النفس. حجارة الهيكل دي ما بتجيبش سيرتها ليه في المزمور ده؟ قال: أنا شفت كده بعين النبوة إن ربنا هيحصل سبي، ومش هيترك حجر على حجر إلا وينقض، والأبنية الفخمة دي هتتهد. طب وبعد ما يتهد الهيكل لسه لك أمل في ربنا؟ قال: آه، بعين النبوة أيضا اتهد الهيكل، واتهدت أورشليم، واتهدت أسوارها، واتبنت واتهدت، وملوك راحت وملوك جم، لكن فضل ربنا أمين لكنيسته. كنيسة من غير هيكل، كنيسة من غير أبنية فخمة، كنيسة من غير أسوار عالية، على كنيسة المسيح في مجدها وعظمتها لما تتجرد من كل مقتنيات هذا العالم. يبتدي يبقى المسيح، شفت الكنيسة الجديدة، كنيسة المسيح مع تلاميذه الفقر الصيادين الغلابة دولت، وربنا في وسطيهم، دولت اللي فتنوا المسكونة، دول اللي طلعوا وعملوا

اللي ما عملوش أكبر المؤسسات في العالم هي دي الكنيسة، لأن ما فيش فيها اعتماد على شيء مادي بالمرة. لما ماري مرقص جه هنا اسكندرية ما كانش معاه لا كيس ولا مزود ولا عصا، لكن كان معاه المسيح، فدخل واتكاله الكبير عليه قدم المسيح لنا. متوكلون على الرب مثل جبل صهيون، ده الجبل اللي عاوز يوصل. بيقول ما تخافوش ابدا، في المزمور اللي قبليه بيقول لولا ان الرب كان معنا، ليقل اسرائيل لولا ان الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء عند سخط غضبهم. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه. نجت أنفسنا مثل الفخ، مثل العصفور من فخ الصياد، يعني وصلنا لدرجة الفخ واتمسكنا ونجينا. عاوننا باسم الرب. يلا بينا نتكل عليه، نتكل عليه في جهادنا الروحي، بس بعد الهدف ما يبقى واضح، وبعد ما نحدد لنفسينا ان احنا اخترنا نمشي من باب الضيق نتكل عليه. لكن نتكل عليه واحنا داخلين من الباب الواسع، بعدين يمكن ما نلاقيهوش. ونتكل عليه بيقول كده لا يزول الى الابد، يعني العمليه عاوزه صبر، الذي يصبر للمنتهى يخلص. متوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يزول الى الابد. الى الابد، لكن ما اقدرش اقول كلمه الى الابد ديت على حاجه في العالم، لان العالم كله هيزول. يبقى اذا الجبل اللي بيتطلع له هنا جبل صهيون ده في السماء. المتأكلون، شوف بقى الرجاء بتاع النبي دلوقتي اتنقل ليه من الارض، والتفكيرات في الارض خالص، وهو طالع الهيكل كده ابتدى يطلع لفوق. قال هو ده الجبل اللي هيقعد ايه الى الابد، الساكن بأورشليم السماوية. المؤمن بيتطلع للجبل ده، والمتوكل على الله بيبقى زي الجبل ما بيزولش ابدا لانه مع ربنا. صحيح هذا الانسان محدود وترابي ومعرض للزوال. من امتى الانسان اكتسب الخلود؟ يعني انا طبيعتي مادية اصلا، لها بداية ولها نهاية، كل مادة لها نهاية لان هيجي وقت تنحل العناصر بدقيق. لكن من امتى انا كانسان مادي غير قابل للخلود اصبحت انسان خالد؟ من يوم المسيح ما التحم بطبيعتي واكسبني الخلود اعطاني. فاذا من حق ان انا اقول دلوقتي الساكن مثل جبل صهيون الذي لا يزول الى الابد. الى الابد مش هيزول ابدا. ابتدى يسرح النبي بخياله جميل كده وهو شايف منظر الجبل كده. لقى الجبل ده عالي وشامخ كده، وحواليه جبال كده محيطه بالمدينه. الله الله، منظر جميل. منظر الجبل الثابت نمرة واحد، ومنظر الجبال المحيطة بهذا الجبل. زي ما تقول ايه، واحد حاجة جميلة خالص وقوية، وكمان حواليها ايه، سور من حواليه. الجبال حولها. صحيح انت تفتكر الكنيسة دي متحوطة بايه؟ بيقول كده معلمنا بولس الرسول لنا سحابة من الشهود، اقدارها هذه محيطة بنا. سحابة من الشهود، لما تقرأ سفر الرؤيا تجد الكنيسة دي فيها حاجات مخفية كتير. في اللي قاعدين تحت المسبح، وفي الملائكة اللي ماسكين مجامر ذهبية وبيرفعوا بخور، وفي اللي ماسكين ساعة في النخل، وفي اللي بيرنموا على جبل صهيون.
وفي اللي غالبين عند البحر البلوري ومعاهم كسرات الله. هذه السحابة من الشهود محيطة بنا، أرواح القديسين، أرواح الشهداء، وأرواح المنتصرين، الكنيسة المنتصرة، دولت محوطين. ومش بس كده، والملائكة محوطان، ملاك الرب حال حول خائفيه ينجيهم. جبل متكل على الله زي الجبل. عارف بقى المسيحي بقى في طريقة حياته، في حياته الروحية، ما يتعبش في السكة ولا ييأس ولا يفشل، لكن دايما فرحان ومبسوط، هدف واضح وزي الجبل، والجبل ده متحوط بجبال كتيرة، بأرواح قديسين، ملاك الرب حل حوله ينجيه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. بحاجات كتيرة خالص مؤازرين بصلوات من السماء لا يمكن ان احنا نخسرها. لكن هنا النبي كمان بيتطلع بعين الايمان للعهد الجديد. هو داود اللي قال ملاك الرب حل حول خائفيه، انما النهارده مش بيقول الجبال ديت ملاك ربنا حل حول خائفيه، ده بيقول الرب نفسه والرب حول شعبه. ازاي دي؟ ايه الخيال الواسع بتاعه ده؟ هو قال الجبل ده انا كده في وسط البحر بتاع العالم المضطرب ده، والجبال ديت ربنا محوطني من كل ناحية. في تعبير زي ده قاله الرسول في العهد الجديد، قال محبة المسيح تحصرني. هو كان في حالة حصار، فكان ايه؟ كل حياته امل ورجاء، مستقبل مشرق بالنسبة لي لأن ربنا بمحبته. رغم الضيق والألم اللي كان فيه، حياته اتسلمت لربنا، وحياته اللي ورا الماضية بأخطائها اتمسحت في دم المسيح، وفوق ربنا مستنيه، وتحت ربنا شايله على ايديه. فحس انه محاصر من كل ناحية، قال محبة المسيح تحصر. ما أجمل ان المسيح المؤمن في حياتي يبقى حاسس بهذه المحبة بتحصره من كل ناحية. مفيش فشل، مفيش يأس، في رجاء، مفيش أهداف تافهة في العالم، في هدف واضح قوي بيسعى إليه، الجبل العالي. وبعدين داود هنا بيقول لا، مش أنا قلت زمان ملاك الرب حل حول خائفي، أنا النهاردة بقول ربنا هو اللي حال حول شعبه. ده في وعود من ربنا بتقول أنا معاك كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وبيقول ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. لا يزول إلى الأبد الجبال حولها والرب حول شعبه. شوف داود وهو طالع شاف المنظر ده والجبال حوالين جبل أورشليم، قال وكمان ربنا محوط كنيسته بالشكل ده من الآن وإلى الأبد. لذيذة خالص، دلوقتي وإلى الأبد يتم ربنا محوط. المتوكلون على الرب في الطريق الصعب ده، المتوكلين عليه مثل جبل صهيون لا يزول إلى الأبد، الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. إيه رأيك في الآيات دي؟ مش تدي ثقة للواحد؟ قوية خالص. لكن يا داود أنت نسيت حتة، نسيت إن ساعات ربنا بيسيبنا ونقول متكلين على ربنا. طب وفين ربنا اللي متكلين عليه؟ لحق بسرعة، قال ما تخافش، الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين لكي لا يمد الصديقين أيديهم من الاسم. طب هو ليه حجر الجملة دي هنا؟ ما هو لازم هو شايف كده. الناس اللي ماشيين مع ربنا عصا الخطاة مستقر عليها، واعين في تجارب، ادي اخر تمشيهم مع رب. فهو بيقول لا، مش على طول. ربنا قسى قلب فرعون،
لكن مش معناها ان فرعون هلك الشعب. قص قلب فرعون، وفرعون منحهم يطلعوا مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية 10 مرة، وكان بيزود العقوبات عليهم ويسخرهم اكتر. صحيح، عشان كده يرجع داود يقول كثير هي احزان الصديقين. مش احنا قلنا ان الطريق صعب ومن جميع ينجيهم الرب، الرب يحفظ جميع عظامهم واحدة منها لا تنكسر. قديس اغسطينوس يقول طب ما عظام الشهداء اتكسرت كلها، ده ربنا ده كسروا عظمهم فرافيت، لكن ما قدروش يكسروا ايمانهم، كان اصلب من العظم. واحدة منها لا تنكسر، عظمة واحدة من عظام القديسين ما اتكسرتش. يا سلام على حلاوة الإيمان بتاع أبانا القديسين، كده بيواجهوا العالم ده بمشاكله وباضطراباته وباضطهادات وضيقاته، ومتوكلين على الرب مثل جبل صهيون والرب حواليهم. بعدين يبص لقى ضيقاته يعايروهم الناس من بره. شفتوا الصليب اللي جالكم من مشيكم ورا المسيح؟ يقولوا لهم لا، ده نهايته فرح. الرب لا يترك عصا الخطاة. صحيح مدوا عصاتهم، لكن مش هيسيبها على نصيب الصديقين. دي بتبقى فترات وبتبقى حكمة من ربنا ما بنعرفهاش. يمكن لو كانش ربنا ساب فرعون شوية على شعب إسرائيل يديله كم خبطة كده، يمكن فرعون ده، يمكن الشعب ده كان يبقى شعب متدلع. وبعدين لما يمشي مع موسى مثلا في البرية الشرقية في الصحراء الشرقية، يقولوا له على فين؟ يقول لهم هنعبر البحر. يقول له يا شيخ بقى انت هتقعد تقول الكلام الفاضي ده، لا راجعين تاني. انما لما تمرمطوا المرمطة ديت وشافوا ربنا قدامهم بالشكل ده واقف معاهم وساندهم، ويقعوا في الضيقة ويجي لهم الفرج، وكل مرة كده ابتدى إيمانهم يزيد. يعني أنا عاوز أقول إيه، إن ال10 ضربات دولت كانوا عبارة عن 10 درجات إيمانية. الأول إيمانهم كان زيرو خالص، أم ربنا خبطهم خبط فأخدهم إيه، لما خبطهم خبطة إيمانهم زاد أكتر، خبطهم كمان خبط إيمانهم زاد أكتر، كفاية لا كمان كمان خبطة إيمانهم زاد أكتر، كمان خبطة. وصلوا بقى من إيه لدرجة بقى حلوين بقى، قال بس ينفعوا بقى يطلعوا، يلا اطلعوا بقى البرية وأنا معاكم. طب ما كان من الأول، قال لا أخاف منكم الأول. كتير ربنا بيسمح بهذا. ليه يا رب تترك عصر خطاة تستقر على نصيب الصديقين؟ مش مفروض إن الصديقين ييأسوا ولا يفشلوا، لأن ده لخيرهم، لأنه هينتهي هيحول الأمور كلها للخير بالصبر والاتكال على الله. لا يستطيع أحد أن ينزح فرحكم منكم. وبعدين بيطلب هو طلبة ختامية، بيقول له أحسن يا رب للصالحين مستقيم القلوب، دول ولادك. اهو داود رغم انه بيبقى عنده اتكال كبير على ربنا، لكن اهو يطلب منه كمان. ودي زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول لرسالته، لا تهتموا بشيء، ما تشيلوش هم حاجه ابدا، بل في كل شيء بالصلاه. يعني ما تشيلوش هم، لكن شيلوا هم بالصلاه. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة كي تعلم طلباتكم لدى الله. يعني كل حاجة ينقلها لربنا على طول وهو يتصرف فيه. أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الاسم والسلام على شعبه إسرائيل. لو تصبرهم هتبص تلاقي السلام مع ولاده ومع شعبه. شوفوا داود عمل ايه مع شاول، صبر كتير. شاول عاوز يقتله، احسن يا رب للصالحين، كان داود يمسكه ويقطع طرف جبته ويقول له

للملك يقول له انت ابر مني ويسيبه ويرجع يتقلب عليه تاني. احسن يا رب للصالحين، طول باله خالص. الذين يميلون الى العثرات لهم نهايه. تفتكرش الانسان يقدر يتجبر قدام ربنا؟ ما هو ليه نهايه. السلام في النهايه هيكون على اولاد ربنا، والسلام على اسرائيل. اسرائيل هنا يقصد بها طبعا شعبه ربنا، اولاده اللي قال عنهم انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الاولاني: الى خاصتي جاء وخاصتي لم تقبله، اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسم الذين ولدوا ليس من مشيئه جسد ولا من مشيئه رجل لكن من الله ولدوا. فدول بيقول لهم في سلام معاكم. والسلام لما بيتكلم عنه ربنا هنا بيتكلم عنه ملك السلام، لأن المسيح هو واهب السلام. فوجوده في وسط شعبه، أو بتعبير داود في المزمور ده، تعبير جديد، بيقول الجبال حولها والرب حول شعبه. يعني الجبال حوالينا وربنا كمان حول الشعب. ربنا يعطينا نعمة الاتكال اللي ابتداها المزمور ده، عشان نكون زي الجبال راسخين في وسط عواصف هذا العالم، لأن لنا هدف واضح ورجاء ثابت في وجود ربنا معانا والإلهنا.

حفظنا احفظ لنا السنين كثيرة وأزمنة طويلة سالمة. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك، وكل

تقول أنا بغير ما وغير عقد نصنع كمشاتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة. أنا لنا رب ولعبيدك الآتي بعدنا، اسعدها كمقدارك نعمتك فرق الأرض وحتى تكسر أسمر عدها للزرع الحصاد. دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعام في ناس. اصنع منا سبصلاك كما تعمل لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما لك نحن ودني زاكوان، كفاية في كل شيء كل هنا ازداد في كل عمل صالح. وأيضا فلنسأل الله لا يبدأ بكل أبا ربنا ولا يوم خلصنا يسوع المسيح نسوة المصلحكم البشر اذكر

أعطي أن تكون لنا بغير مانع وغراق نصنع كمشيئتك المقدسة الطوباوية، بيوت صلاة، بيوت طهرة، بيوت بركة أنبالنا رب ولعبيدك الآتين بعدنا إلى الأبد، عبادة الأوثان بالتمام، اقلع من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة، اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا، الشكوك وفعل أبطلهم ولتنقض افتراقات فساد البدع، أعداء الكنيسة المقدسة رب مثل كل زمان ولا نزلهم، حل تعظيم عرفهم ضعفهم سريعا، امتل حسنتهم وساعتهم وجنوشهم ومنوات يصنعون فينا يا رب، اجعلهم كلهم كالشيء وبدد مشهوراتهم يا الله الذي بدد مشهورات أخي توفان. قم يا رب للأتفرج جميع دعك، يا رب قدامك كل مقدس من قدوس شعبك ليكن بالبركة.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج

أتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: مؤامرة الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته ارحمنا يا الله يا
1: رب الكل قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: واجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان احدثكم اليوم عن ردود الفعل. كل فعل ليه رد فعل، سواء في الحياة العلمانية او الحياة الروحية. ولكل شيء سبب. الخطية الاولى مثلا كانت ليها ردود فعل كثيرة، من ضمنها كل ما اصاب العالم من سوء حتى يومنا هذا، ومن ضمنها فقدان صورتنا الالهية، ومن ضمنها معرفة الشر. يعني الانسان لما ربنا خلقه ما كانش يعرف غير الخير فقط، لا يعرف الا الخير. فجاء الشيطان ضحك عليه وقال له لما تاكل من شجرة معرفة الخير والشر تبقى زي ربنا عارف الخير والشر. اما هو كان بيعرف الخير بس كان كفاية عليه، فابتدى يعرف الشر. معرفة الشر سببت له مشاكل وردود فعل من أبعد الحدود. يا ريت الإنسان كان في البساطة التي لا يعرف بها شرا. هو طبعا في الحياة الأخرى سوف

نتقيأ ثمرة شجرة معرفة الخير والشر، ونبقى على بساطتنا لا نعرف إلا الخير فقط. معرفة الشر من نتائجها أيضا الانفعال بالشر، الإنسان ينفعل به وأحيانا يشتهيه وأحيانا يقاومه وأحيانا يدخل في صراع معه، كل دي من نتائج معرفة الشر. وهكذا في كل حياتك العادية بتتعرض لمواقف تعرف فيها شرورا جديدة وتقول يا ريتني معرفت في معرفة الشر، لأن لها ردود فعل مش مظبوط. في الحياة الروحية كل شيء ليه نتيجته. في العلاقات مثلا المحبة تولد محبة، العداوة تولد عداوة، اللطف يولد لطفا، الابتسامة تولد ابتسامة، الأدب والاحترام في معاملة الآخرين يولد أيضا أدبا واحتراما. أنا فاكر مرة كنا في دراسة لما كنا في الجامعة يعني طلبة، كان أحد الزملاء لا يكلم أي زميل إلا باحترام شديد وبدقة في التعامل، فكان الكل يحترمون. ليه؟ لأن عمره ما غلط في حد. ولما الواحد يغلط في حد تكون من نتائجه ان يترد الغلط بغلط والحكاية تمر مش مظبوط. فياريت الانسان يتعود في حياته انه لا يغلط في انسان، يعامل كل انسان بأدب باحترام بلطف، فلا يلاقي من الغير ردود فعل الا برضو ادب واحترام ولطف. تقول طب افرض ان انا عملت الناس بأدب والردود الفعل ما كانتش كده. خليك رصين ورزين وما تردش بالمثل، هيعرفوا ان ما فيش فايدة معاك وانك انت لا تتعامل الا بهذا الاسلوب. الناس اللي بيتعاملوا بطريقة صعبة بتجيب نتيجة مش كويسة. انا فاكر في مرة من المرات، الكلام ده كان في نهاية 47 وأوائل سنة 48، كنت بدرس في مدرسة وكان ناظر المدرسة ده حرفي جدا ويعاقب على كل غلطة لدرجة المدرسين تعبوا منه وشعر بأنه مكروه في المدرسة. فمرة قعد معايا وقال لي قل لي أنا غلطت في إيه علشان الناس بيكرهوني وبيعاملوني هذه المعاملة؟ أنا مش بعامل في حدود القانون ولم أخرج عن القانون. قلت له ما هو غلطتك إنك أنت بتتعامل بالقانون وفي حدود القانون، والقانون وجد لما المحبة فقدت بين الناس فحل محلها القانون. لكن لو انت تعاملت بالمحبة ولم تعامل في كل شيء بالقانون كانت تبقى حالتك كويسة. انا فاكر الناظر ده مرة اتضايق منه مدرس اللغة العربية اخر دقيقة، لدرجة كان الناظر يخش عنده في الفصل ما يقدرش يقول للطلبة قيام ولا احترام للناظر. ناظر عاتبه قال له انت ناظر المدرسة وانا سيد الفصل. طيب ولما اتضايق والخلاف بينهم وبين بعض زادوا ولقى كل المدرسين ضد الناظر، راح دخل على مكتب الناظر، الفراش اللي على المكتب اداله 10 جنيه وقال له تشتري لي علبة سجاير، كان زمان السجاير رخيصة، وتاخد الباقي ليك. مشي الفراش وده دخل عند الناظر،
ونزل فيه دق دق دق دق دق لما سواه على الاخر وده الفلفل في ايديه ما فيش فايده. وبعد ما سواه خرج بره وقال الناصر يسد لي الدين، انا لا يمكن اقبل كده. المدرسين قالوا له يسد لك الدين؟ قال لهم ايوه. هاجوا الاخرين المدرسين وازاي الناصر يسد الدين؟ وقامت ثوره في المدرسه ضد الناصر. طبعا كله ادعاء في ادعاء، لكن الراجل جاب لنفسه هذه النتيجه بالطريقه الحرفيه اللي هو ماشي بيها، مش بطريقه المحبه. العقوبة الدائمة تولد الكراهية، فكل حاجة لها ردود فعل. العطاء يولد المحبة، الرعاية أيضا تولد نوع من المحبة. طابيثة غزالة اللي كانت تهتم بالأرامل لما ماتت وجدت الارامل بيبكوا عليها وطلبوا من بطرس الرسول انه يقيمها من الاموات. اي واحد فينا كده لازم يفكر، هل لو مات يلاقي ناس يبكوا عليه ولا يقولوا نشكر ربنا اللي ريح؟ استراح واراح. الانسان سيرته الطيبة تولد لونا من القدوة والثقة والمحبة والاحترام، وتبقى سيرته حتى بعد حياته قصة تروى ومثالية تحكى بين الناس. كل حاجة لها ردود فعل. الحزن يولد الانضباط، وعكس التسيب يولد الفوضى. وعلى الإنسان أن يكون حازما في غير حرفية وفي غير قسوة، ويضبط الحزم باللطف، يضبط الحزم باللطف. والحكاية دي أنا قلتها في الأشعار اللي قلتها عن حبيب جرجس، كان يربط الحزم باللطف. الانسان في حياته لازم يفكر ايه الاعمال اللي بيقوم بيها وايه ردود الفعل اللي ممكن تتولد عنه. يعني مثلا نوع الالفاظ التي تستخدمها، شوف ايه ردود الفعل بتاعت هذه الالفاظ. كل لفظ له ميزانه وله مقاييسه وله معانيه وردود فعله. صدقوني مع الاطفال، انا مرة اخدت درس من طفل في الالفاظ اللي استخدمها. جايز انت تستغرب وتقولوا ازاي. مرة قابلت طفل وخدت في حضني وطبطبت عليه وقلت له انت واد حلو، قال لي وانت واد حلو. العيل ما يعرفش ان اللي يقوله غيره صح وهو لما يقوله يبقى غلط، فبيقول نفس الكلام. فتعلمت ان انا لما اقول لطفل كلمة اكون حاسب ردود الفعل عند الطفل تبقى ايه. جايز يرددها زي ما هي، جايز يرددها زي ما هي وما يقصدش منها اهانة ولا حاجة، انما راجل صريح. اكتر ناس عندهم صراحة هم الاطفال. فحاول في حياتك الخاصة انك تنتقي الالفاظ التي تتكلم بها. كل لفظة توزنها بميزان قبل ما تلفظها، من ناحية رقة اللفظ ومن ناحية صدق اللفظ. حتى مع الاطفال، الاطفال يريدون صدقا

الاطفال يريدون صدقا 100%. فلما تكلم الاطفال تكون صادق تماما، لما تعد الاطفال بشيء لازم تكون صادق تماما وتوفي بوعدك ليهم، والا هيعرفوا انك انت بتكذب او على الاقل بتضحك عليه، يعني اخف التعبير انك بتضحك عليه، وبعد كده لا يثقون بك. لكن الطفل اللي يشعر ان اللي قصاده عمره ما يغلط في الكلام وعمره ما يكذب وعمره ما يبالغ وعمره ما يعد وعد ولا يفي به، يحترم اللي قصاده اذا كان اب او ام او معلم او مرشد او اي انسان يقابله. نوع الالفاظ ليه ردود فعل. في الفاظ زي رمي الحجر متعبة وليها ردود فعل سيئة، وفي الفاظ رقيقة يقول لك فلان ده ما يطلعش من بقه الغلط، بيوزن الكلمة بميزان. ليه؟ لان عارف ان الكلمة ليها ردود فعل. في المعاملة كل شيء ليه رد فعل، فالمعاملة السيئة ليه ردود فعل سيئة. يقول لك اللي يشد ديل القط يخربشه، فانت عايز تشد ديله وما يخربشكش، مش ممكن. كل حاجة ليها ردود فعل. انت السبب، فاذا لقيت غيرك بيعاملك معاملة سيئة ابحث في نفسك هل انت السبب في ذلك. ربما تجد فعلا انك انت السبب في ذلك. يعني مثلا الالحاح الشديد له ردود فعل. واحدة تطلب طلب من واحد وتلح تلح تلح وتزن تزن تزن وتكتر الكلام لغاية لما اللي قصادها يزعل ويتجر ويتبرم ويمكن يشخط فيه. قلت لهم ده منه بيشخط كده، منه بيشخط كده. انت اللي جبت لنفسك الشخص بهذا الالحاح الشديد. نصيحتي لكم او لكنا، اذا طلبتم طلب ما تقعدوش تلح، قولوا مرة واسكتوا. للأسف الستات اللي بيلحوا وبيزهق منهم أزواجهم أو أبائهم أو أولياء أمرهم أيا كان، بيحاولوا يعتمدوا على الآية في الكتاب المقدس، يقول لك ربنا قال اللجاجة. ربنا ما بيتضايقش من اللجاجة، لكن البشر بيتضايقوا من اللجاجة. ما تحاولش تقارن الناس بربنا. وحتى في اللجاجة ممكن الإنسان يطلب الطلب من ربنا ويسيبه. إبراهيم أب الآباء طلب من ربنا أن يديله ابن، وساب الأمر في ذهن الله، في إرادة الله، في مشيئة الله، وما عادش كل يوم والتاني يقول له اديني ابن. جايز بعد 10 سنين بعد 20 سنة قال له كلمة وربنا يقول له الرأي، يقول له طب خلاص. الإلحاح الشديد بالنسبة للبشر متعب وبيجيب ضجر وبيجيب تعب وبيجيب ضيق خلق وجايز بيجيب نرفزه، يجيب ضجر. فما تقولوش ليه الانسان ده بيتضجر كده وبيتنرفز، انتوا السبب في هذا الالحاح. الانسان ما بيحبش الضغط الشديد عليه، والالحاح لون من الضغط الشديد، وخصوصا اذا الواحد طلب ووعد به خلاص ينتظر.

0: لما يشوف الوعظ، اذا اراد ان يفكر بعد مدة يفكر، لكن ما يبقاش على طول وفي فترات متتابعة وبسرعة، حاجة تتعب الاعصاب. كل حاجة بتجيب نتيجة. الاغاظة والاثارة بتجيب نتيجة. جايز واحد يتنرفز ويغضب ويثور ونقول ايه فلان ده ماله بيغضب ويثور، وربما يكون السبب ان حد اثاره واتعبه ووصله الى هذه الحالة. فلا تحكموا على كل انسان بيغضب ويثور، انما فكروا هل غضبه واثارته دي رد فعل لعمل من انسان اخر اغاظه او اثاره. وجايز انسان يغيظ بكلام يغيظ، وانسان يغيظ ببرود شديد وما فيش ولا كلمة. فكوكو البرود ما بيغيظك. ساعات الكلام يغيظ ويجيب نتيجة اثارة، وساعات البرود والسكوت يغيظ ويجيب نفس النتيجة. فانتوا في تصرفاتكم شوفوا ايه النتائج اللي بتوصلوا اليها، وهل التصرفات دي بتجيب نتيجة سيئة ولا لا. شوفوا طباع الناس اللي قصادكم، بينفع معاهم هذا الاسلوب او لا ينفع. زي انسانة اتجوزت واحد وربما ما تعرفش طبعه ايه، لكن بالعشرة الطويلة بتبتدي تدرس طبعه. فلما تدرس طبعه تقدر تعرف ايه الاسلوب اللي ينفع معاه. ينفع معاه الصمت، ينفع معاه الكلام، ينفع معاه الدلع، يتضايق من الدلع وما يقبلوش. ينفع معاه ايه؟ ايه مفتاح شخصيته؟ ايه ردود الفعل في التصرفات؟ ايه الوقت اللي نقدر نكلمه فيه والوقت اللي ما نكلمهوش فيه؟ كل حاجة ليها ردود فعل لازم ناخد بالنا منها. يعني مثلا انسانة تقول متجوزة واحد وعينه ابتدت تشتغل بره البيت، هل عينه ابتدت تشتغل بره البيت نتيجة فساد خلقي فيه ولا رد فعل لتصرفات المرأة؟ ما جايز المرأة لما تهمل في نفسها اهمال شديد تخلي الراجل يبص في حتة تاني. ما تفتكروش كل الرجال من نوع الملاك مخيل والملاك جبرائيل، لا في ملاك ازواج ولا الملاك عزرائيل حتى. على فكرة انا بضحك معاكم، ما فيش في الكتاب المقدس ملاك اسمه عزرائيل. ده عزرائيل ده اختراعات وهمية عند بعض الناس. مش كل الناس انقياء القلب للدرجة ان هم ما بيبصوش. فانت برضو لازم ما تهمليش في نفسك، وما تخليش الراجل اللي يحب الجمال يقول الجمال ده لازم حاجة تكون مستوردة من الخارج مش موجودة في الانتاج المحلي بتاع البيت اللي انا عايش فيه. فمش في كل مرة الراجل بيبص برا بيكون سبب فساد فيه. طبعا ان جهة الفساد موجود، لكن بيبقى اعثر ان مش لاقي اشباع في البيت فبيدور عليه بره البيت. فبرضو المرأة لا تهمل في نفسها وتحتفظ بانوثتها كاملة، بس الاستمرار في غير مبالغة وفي غير التصنع، ولكن لا تهمل في نفسك. بيت غير جذاب يخلي الراجل يدور على متعته في النادي، في القهوة، مع اصدقائه، حتى في الكنيسة. تقول له ما كويس انا خليته يروح الكنيسة، لكن ما راحش هناك حبا فيه، هو هربان من البيت. فياريت ايضا نخلي البيوت بتاعتنا باستمرار بيوت تجذب افراد الاسرة الى البقاء فيها، ولا تكون فيها العنصر الطارد اللي يخرج بره. ما هو ليه الناس بيشوفوا حاجات مستوردة من الخارج اذا كانت الحاجة المحلية مش مظبوطة؟ فاحنا مش عايزين الناس يدوروا على الخارج والتصديق والحاجات الاستيراد الخارجي. ساعات احيانا كثيرة نشوف ناس بعاد عن الكنيسة وبيخرجوا بره. بلاش نقول ان الناس دول كلهم وحشين، نقول جايز ده رد فعل لان الكنيسة ليست جذابة من جوه. يعني ايه ليست جذابة من جوه؟ واحد يقول انا بخرج بروح الاجتماع الفلاني عشان اسمع عظة. طب وليه ما تسمعهاش عظة في كنيستك؟ جايز العظة في الكنيسة عنده ما بتشبعوش، فبيدور على الاشباع الخارجي. وربما يكون خروج الناس بره نتيجة لعدم العناية الداخلية. جايز يكون الذهاب بره نتيجة عدم الاهتمام الداخلي وعدم الافتقاد وعدم السؤال. وانسان يجي الكنيسة باستمرار محدش يحس بيه، ويمشي من الكنيسة ويغيب محدش يحس بيه، فتكون نتيجة انه يروح عند الناس تانيين يطبطبوا عليه، وان غاب يجروا وراه ويفتقدوه فيقول هم دول الناس الطيبين الكويسين. في كل حاجة لازم نشوف ردود الفعل هي جاية منين، هي جاية منين. مش بس عدم الاهتمام الروحي، انما عدم الاهتمام المادي. واحدة مرة بعتت لي سؤال وقالت لي انا بفكر اغير، يعني ترتد. ليه؟ قالت حتى داس الناس من بره بيقولوا لك كنيستك عملت لك ايه؟ ولا حاجة، تعالي عندنا واحنا نعمل لك اللي انت عايزاه. اما هنا عدم اهتمام بالموعظين ليسبب هذه النتيجة. ودايما احنا نلوم الذين ارتدوا دون ان نبحث عن سبب ارتدادهم. جاي السبب ارتدادهم ردود فعل، جاي معاملة سيئة جدا في البيت، واب قاسي وام ما بتسألش، ودوام التوبيخ والانتهار والحاجات دي. فالناس دول بيدوروا على الصدر الحنين اللي يطبطب ويقول كلمة حلوة، فنتيجة كده بيشردوا. وبعدين احنا نلومهم، احنا نلومهم. وجايز يكون السبب جوه البيت والمعاملة السيئة. وعدم وجود الصدر الحنين فبيبحثوا عنه في الخارج. فما نقولش باستمرار الذين يخرجون من الكنيسة هم اصلا ناس وحشين. اما عدم الاشباع الروحي داخل الكنيسة، عدم الاشباع الفكري في التعليم، عدم الحنو من البيت او من الكنيسة، عدم الاهتمام بالنفس الواحدة في البيت او في الكنيسة، ونتيجة كل ده عدم استيفاء احتياجات الناس. ولهذا كل هذه الامور ينبغي ان يهتم بها الاباء الكهنة، وينبغي ان يهتم بها الخدام، وليس في كل وقت يتركوا العيب على الناس. جايز العيب مننا احنا، احنا اللي ما اهتمناش بالناس وخليناهم يخرجوا. ولذلك في القداس نقول لربنا: لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. هذا الكلام اللي احنا نقوله بالنسبة للشعب بتاعنا. هل كل واحد في الشعب بيقول للرعاية الكنسية: لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك؟ لما رحت استراليا للاسف الشديد، وجدت هناك في الشعب الاسترالي شيء من الالحاد. الالحاد يعني اثيزم. لما تقابلت مع الحاكم العام لاستراليا وقلت له، قال لي: ايوه موجود الموضوع ده وبيزيد. لما تقابلت مع وزير الخارجيه قال لي: ايوه موجود الحكايه دي وبتزيد. ليه؟ عباره عن ردود فعل لفهم خاطئ للحريه الدينيه، فهم خاطئ للحرية الدينية. يقول لك الحرية الدينية نسيب كل واحد على مزاجه، ولا نضغط عليه أو نوجهه في حتة تانية. طب هما الدين ما يضغطش عليه، فلا دين هو اللي يضغط عليه، الإلحاد هو اللي يضغط عليه. لدرجة مرة قعدت مع اجتماع كبير للأطباء الأقباط اللي في مدينة سيدني باستراليا، وبنتناقش في امور كتيرة. فجاء موضوع الاجهاض، قلت لهم: الاجهاض ده جريمة قتل، وليس من حقنا ان نقتل جنين في بطن امه، ده كائن حي حتى لو كان مشوه، ليس من حقنا ان نقتل للمشوهين. فاذا جات لكم واحد عايزة تكرر نفسها قولوا لها ده حرام وما توافقوش. عارفين قالوا لي ايه؟ حاجة اول مرة اسمعها. قالوا لي: احنا ممكن ما نعملش عملية الاجهاض، لكن ما نقدرش نقول لها ده حرام، لان لما نقول لها ده حرام يبقى بنوجهها دينيا اتجاه معين الدولة ما توافقش عليه. ايه ده؟ قال: في الحالة دي لما ما نقبلهاش وما نعملهاش عملية لازم نحولها إلى إخصائي. قلت لهم: ما تحولها لإخصائي، الإخصائي ده هي التي تقود إلى التسيب، فأحيانا يكون التسيب رد فعل لحرية خاطئة، أحيانا يكون الإلحاد رد فعل لحرية دينية خاطئة، أحيانا يكون الفساد الخلقي هو رد فعل لحرية شخصية خاطئة. ولازم تكون الحكاية منضبطة، لكن كده نسيب ردود فعل على طول أمر لا يوافق عليه الضمير إطلاقا. لان لازم، انا لما قعدت مع رؤساء الدين هناك قلت لهم: ده واجبكم، ما تتركوش الناس يقادوا الى الالحاد، دي شغلانتكم اللي انتوا ستحاسبون عليها امام ربنا. وجبت ما ذكر في حزقيال 3 وحزقيال 33 ان هذا الانسان يموت بخطيته ومن يدك
1: اطلب دمه. فقلت لهم ربما الناس اللي بيلحدوا دول ربنا هيطلب دماءهم منكم، وخصوصا اذا كان في اتجاهات. وافتكر بالمناسبة دي البيت الشعر اللي بيقول: ومن رعى غنما في ارض مأسدة، ارض مأسدة يعني ارض فيها اسد يعني، ومن رعى غنما في ارض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الاسد. يعني انت حتة موجود فيها اسد وتنام عن بالنسبة للغنمات بتوعك، الاسد هو اللي يرعاهم ويرعاهم يعني يفترسهم. فمفروض ان الانسان كل ما يجد في خطورة موجودة يعمل حسابه انه يكون اكثر دقة. القديس اغسطينوس قال كلمة لطيفة جدا، قال نحن نشكر الفراطقة والمبتدعين. ليه؟ لان بالهرطقات والبدع بتاعتهم خلونا نقرا الانجيل بالاكثر ونتعمق فيه بالاكثر ونفهمه بالاكثر. هكذا بالنسبة للاباء اللي يجدوا عندهم في شهود يهوى وفيه السبتيين وفي بعض الطوائف الاخرى، لازم يكونوا اكثر دقة واكثر حرصا واكثر افتقادا واكثر جريا وراء الرعية واكثر تعليما وتفهيما. والا ومن رعى غنما في ارض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الاسد. ده اللي لازم احنا نكون، لان جايز الانجذاب وراء هذه الهرطقات يكون رد فعل لعدم اهتمامنا نحن، رد فعل لعدم نشاطنا نحن. عشان كده انا فاكر كنت في اسكندرية وكعادتي باستمرار لما نكون عايزين نرسم كهنة او كنائس عايزة رسامة كهنة ندعو الشعب وناخد عيوه. فالشعب اتفقوا على اتنين، فقلت لهم الاتنين دول مش ممكن هرسمهم الا لما اعمل لهم امتحان، اعمله بنفسي وامتحنهم بنفسي واناقشهم بنفسي تحريره وشافه بالنسبة للشهود يهوى والسبتيين. لكن ما سيبش الكهنة اهو واحد طيب وبيعرف يقول كلمتين يبقى يترسم كهنة، لازم يكون يفهم في العقيدة. امال احنا بنعمل الكليركية ليه؟ نسيب الناس كده لمجرد ان واحد كان خادم في مدرسة احد وبيقول كلمتين روحيين يبقى يترسم كاهن وهو ما يعرفش في العقيدة؟ ثم ردود الفعل تنتشر الطوائف الاخرى، ينتشر شهود يهوى، ينتشر السبتيون. لا، وفي القاهرة هعمل كده برضو ان شاء الله، فما يجوش ناس يقولوا لي احنا مرشحين فلان يبقى سيد. امتحنه وامتحنه بنفسي، وانا جايز اكون طيب في حاجات كتير لكن في الامتحانات والعقيدة مش ممكن ابدا ولا خليها تخر المية كده. يعني جايز انسان في بعض المواد الدينية ياخد 80% ونقول عليه كويس، لكن في العقيدة لو خد 80% ما جايز ال 20% الناقصين دول هم اللي يضيعوا الناس. الحاجات دي عايزة شدة وعايزة حزم، وإلا هيضيع الناس. يا ريت اللي سمعين كلامي دول في كل الكنائس يخلوا بالهم من النقطتين دول. وانتوا برضو لما ترشحوا لي ناس من عندكم ان ما كانوش يفهموا على الاخر توفروا تعبكم وفروا ترشحكم. واحد يقول لي ما هو بعدين يتعلم ويبقى كويس. لا، بعدين يتعلم ويبقى كويس ده مش مضمون، حاجة مش مضمونة. احنا ضمنين ما جايز يقول ما كانش عندي وقت ان انا اقرا واتعلم. ينفعش.

0: الحكايه دي.
1: يقول بعدين يبقى يتعلم زي واحدة تتجوز واحد وتقول هو لما يتجوز يتصلح، انت ضمن جايز بعد ما يتجوز ما يتصلحش وتبقى ضيعت روحك. لازم يكون متصلح جايز، وما تفتكريش انك هتقدر تصلحيه.

0: كما تكلمنا على ان اهمال الرعية ممكن يضيعهم، كمان اهمال النفس ممكن يضيعهم. اهمال نفسك ممكن يقودك للفتور، ممكن يقودك الى السقوط، ممكن يقودك الى الضياع. فاذا وجدت نفسك في حالة سقوط او فتور، قل ده ردود فعل لاني لم اهتم بنفسي. انا طولت عليكم، نكتفي بكده.
1: المركز القبطي لوسائل

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى.

لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

خنفران مبيوت نمبشير ببن ما اسوا بنوت نتمين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب، إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما، ولا لأكفاني نعاسا، ولا راحة لصدغي.

فلندخل إلى مساكنه ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك. حلف الرب لداود حقا ولا يخلف. لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي أعلمهم إياها. فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس منها، يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يكافئك مكافأتك.

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعلم.

أرض الأحياء انست لا تلبطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكار.

قتيل. الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة،

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: رصاص يوسيوس منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح، ما بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في حياتي.

0: أيتها العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديء عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات أحق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا.

0: ذلتنا.
1: يا
0: يا
1: رب
0: رب افتقد
1: افتقد
0: مرضى
1: مرضى
0: شعبك،
1: شعبك،
0: اشفيهم
1: اشفيهم
0: من
1: من
0: أجل
1: أجل
0: اسمك
1: اسمك
0: القدوس،
1: القدوس،
0: أباءنا
1: أباءنا
0: وأخواتنا
1: وأخواتنا
0: الذين
1: الذين
0: رقدوا.
1: رقدوا.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بني
1: بني
0: أحنفسهم،
1: أحنفسهم،
0: يا
1: يا
0: من
1: من
0: هو
1: هو
0: بلا
1: بلا
0: خطية.
1: خطية.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: يا
1: يا
0: الذي
1: الذي
0: بلا
1: بلا
0: خطية،
1: خطية،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أعنا
1: أعنا
0: وأقبل
1: وأقبل
0: طلباتنا
1: طلباتنا
0: إليك،
1: إليك،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: المجد
1: المجد
0: والعزة
1: والعزة
0: والتقديس
1: والتقديس
0: المثلث.
1: المثلث.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك.
1: بارك.
0: أمين.
1: أمين.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد.
1: الأبد.
0: أمين.
1: أمين.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: نسألك
1: نسألك
0: آياتك
1: آياتك
0: القديسة
1: القديسة
0: الممتلئة
1: الممتلئة
0: مجدا،
1: مجدا،
0: العذراء
1: العذراء
0: كل
1: كل
0: حين،
1: حين،
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: أم
1: أم
0: المسيح.
1: المسيح.
0: أسعدي
1: أسعدي
0: صلواتنا
1: صلواتنا
0: لابنك
1: لابنك
0: الحبيب
1: الحبيب
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: التي
1: التي
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: المسيح
1: المسيح
0: إلهنا
1: إلهنا
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة.
1: القديسة.
0: اسأل
1: اسأل
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: عنا
1: عنا
0: ليصنع
1: ليصنع
0: رحمة
1: رحمة
0: مع
1: مع
0: نفوسنا
1: نفوسنا
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: آيات
1: آيات
0: العذراء
1: العذراء
0: مريم
1: مريم
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: القديسة
1: القديسة
0: شفيعة
1: شفيعة
0: الأمينة
1: الأمينة
0: لجنس
1: لجنس
0: البشرية.
1: البشرية.
0: اشفعي
1: اشفعي
0: فينا
1: فينا
0: أمام
1: أمام
0: المسيح
1: المسيح
0: الذي
1: الذي
0: ولدتيه
1: ولدتيه
0: لكي
1: لكي
0: ينعم
1: ينعم
0: علينا
1: علينا
0: بغفران
1: بغفران
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: آيات
1: آيات
0: العذراء
1: العذراء
0: الملكة
1: الملكة
0: الحقيقية.
1: الحقيقية.
0: السلام
1: السلام
0: لفخر
1: لفخر
0: جنسنا
1: جنسنا
0: والتي
1: والتي
0: لنا
1: لنا
0: عمانوئيل.
1: عمانوئيل.
0: نسألك
1: نسألك
0: واذكرين
1: واذكرين
0: آياتها
1: آياتها
0: الشفيعة
1: الشفيعة
0: المؤتمنة
1: المؤتمنة
0: أمام
1: أمام
0: ربنا
1: ربنا
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح
1: المسيح
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: نعظمك
1: نعظمك
0: يا
1: يا
0: أم
1: أم
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: ونمجدك
1: ونمجدك
0: آيات
1: آيات
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة
1: القديسة
0: والدة
1: والدة
0: الإله،
1: الإله،
0: لأنك
1: لأنك
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: مخلص
1: مخلص
0: العالم.
1: العالم.
0: أتى
1: أتى
0: وخلص
1: وخلص
0: نفوسنا.
1: نفوسنا.
0: المجد
1: المجد
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: سيدنا
1: سيدنا
0: وملكنا
1: وملكنا
0: المسيح،
1: المسيح،
0: فخر
1: فخر
0: الرسل،
1: الرسل،
0: إكليل
1: إكليل
0: الشهداء،
1: الشهداء،
0: تهليل
1: تهليل
0: الصديقين،
1: الصديقين،
0: ثبات
1: ثبات
0: الكنائس،
1: الكنائس،
0: غفران
1: غفران
0: الخطايا.
1: الخطايا.
0: نبشر
1: نبشر
0: بالثالوث
1: بالثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: بلاهوت
1: بلاهوت
0: واحد،
1: واحد،
0: نسجد
1: نسجد
0: له
1: له
0: ونمجده.
1: ونمجده.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك.
1: بارك.
0: أمين.
1: أمين.
0: بالحقيقة
1: بالحقيقة
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بإله
1: بإله
0: واحد،
1: واحد،
0: الله
1: الله
0: الآب،
1: الآب،
0: ضابط
1: ضابط
0: الكل،
1: الكل،
0: خالق
1: خالق
0: السماء
1: السماء
0: والأرض،
1: والأرض،
0: ما
1: ما
0: يرى
1: يرى
0: وما
1: وما
0: لا
1: لا
0: يرى.
1: يرى.
0: نؤمن
1: نؤمن
0: برب
1: برب
0: واحد،
1: واحد،
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح،
1: المسيح،
0: ابن
1: ابن
0: الله
1: الله
0: الوحيد،
1: الوحيد،
0: المولود
1: المولود
0: من
1: من
0: الآب
1: الآب
0: قبل
1: قبل
0: كل
1: كل
0: الدهور،
1: الدهور،
0: نور
1: نور
0: من
1: من
0: نور،
1: نور،
0: إله
1: إله
0: حق
1: حق
0: من
1: من
0: إله
1: إله
0: حق،
1: حق،
0: مولود
1: مولود
0: غير
1: غير
0: مخلوق،
1: مخلوق،
0: مساوي
1: مساوي
0: للآب
1: للآب
0: في
1: في
0: الجوهر،
1: الجوهر،
0: الذي
1: الذي
0: به
1: به
0: كان
1: كان
0: كل
1: كل
0: شيء.
1: شيء.
0: هذا
1: هذا
0: الذي
1: الذي
0: من
1: من
0: أجلنا
1: أجلنا
0: نحن
1: نحن
0: البشر
1: البشر
0: ومن
1: ومن
0: أجل
1: أجل
0: خلاصنا
1: خلاصنا
0: نزل
1: نزل
0: من
1: من
0: السماء
1: السماء
0: وتجسد
1: وتجسد
0: من
1: من
0: الروح
1: الروح
0: القدس
1: القدس
0: من
1: من
0: مريم
1: مريم
0: العذراء،
1: العذراء،
0: تأنس
1: تأنس
0: وصلب
1: وصلب
0: عنا
1: عنا
0: على
1: على
0: عهد
1: عهد
0: بيلاطس
1: بيلاطس
0: البنطي،
1: البنطي،
0: تألم
1: تألم
0: وكبر
1: وكبر
0: وقام
1: وقام
0: من
1: من
0: بين
1: بين
0: الأموات
1: الأموات
0: في
1: في
0: اليوم
1: اليوم
0: الثالث
1: الثالث
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: الكتب،
1: الكتب،
0: وصعد
1: وصعد
0: إلى
1: إلى
0: السماوات
1: السماوات
0: وجالس
1: وجالس
0: عن
1: عن
0: يمين
1: يمين
0: أبيه،
1: أبيه،
0: وأيضا
1: وأيضا
0: يأتي
1: يأتي
0: في
1: في
0: مجده
1: مجده
0: ليدين
1: ليدين
0: الأحياء
1: الأحياء
0: والأموات
1: والأموات
0: الذي
1: الذي
0: ليس
1: ليس
0: ممكن
1: ممكن
0: انقضاء.
1: انقضاء.
0: نعم
1: نعم
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بالروح
1: بالروح
0: القدس،
1: القدس،
0: الرب
1: الرب
0: المحيي
1: المحيي
0: المنبثق
1: المنبثق
0: من
1: من
0: الآب،
1: الآب،
0: نسجد
1: نسجد
0: له
1: له
0: ونمجده
1: ونمجده
0: مع
1: مع
0: الآب
1: الآب
0: والابن
1: والابن
0: الناطق
1: الناطق
0: في
1: في
0: الأنبياء،
1: الأنبياء،
0: بكنيسة
1: بكنيسة
0: واحدة
1: واحدة
0: مقدسة
1: مقدسة
0: جامعة
1: جامعة
0: رسولية،
1: رسولية،
0: ونعترف
1: ونعترف
0: بمعمودية
1: بمعمودية
0: واحدة
1: واحدة
0: لمغفرة
1: لمغفرة
0: الخطايا،
1: الخطايا،
0: وننتظر
1: وننتظر
0: قيامة
1: قيامة
0: الأموات
1: الأموات
0: وحياة
1: وحياة
0: الدهر
1: الدهر
0: الآتي.
1: الآتي.
0: أمين.
1: أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نيتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين، تعيشوا لكل مره. والاسبوع اللي فات كانت الخلوه، وكانت حاجه خلوه حلوه خالص. تعيشوا لكل مره وتعيشوا وتعملوا. احنا بنبقى فرحانين بوجودكم يعني عموما، طبعا مفيش كلام. يعني عايز ادردش معاكم في حاجه صغيره. النهارده طبعا عيد القديس اغسطينوس، فطبعا ده ايه مثال لاجتماعنا، مثال حي لاجتماعنا. لقب القديس اغسطينوس ايه؟ نديله اسم كده حاجه على الماشي كده، مش محتاجه اسئله يعني. ماله يا استاذ رائف؟ ابن الدموع. مين ابن الدموع بقى يا استاذ رائف؟
1: اغسطينوس. مونيكا.
0: ابن مونيكا. فده مثال حي خالص خالص لاجتماع الاسره. ام بتصلي علشان خاطر ابنها، ام بتصلي علشان خاطر ابنها، طلع اغسطينوس زي ما انتم شايفين. فام صلت عشان خاطر ابنها، فده مثال حي للكنيسه. بس مش هدردش معاكم في القصه دي بسرعه، عايزين ناخد حاجه كده صغننه. اول امبارح كان في عيد تذكار حد يعني مهم. في تذكار مين يعني؟ ممكن ما تبقوش مركزين قوي في اللي هقوله، يعني في الاسم اللي ما تكونوش. مين اول امبارح؟ مين اول امبارح؟ احنا هنتكلم مع بعض دلوقتي في حاجه صغيره كده في تاريخ كنيستنا. تاريخ كنيستنا كنيسه ماري جرجس سبورتنج، كنيسه ماري جرجس سبورتنج، تاريخ السبورتنجويه بقى. ابونا لوقا سيداروس، ابونا لوقا سيداروس طبعا ايه يعني كنيسه تسليم. منذ البدء هي كنيسه تسليم من المسيح، من القرن الاول لغايه وقتنا ده كنيسه تسليم. حتى التسليم من قبل ما نبتدي نكتبه في القرن الأول كان التسليم شفاهة، تسليم صورة المسيح اتطبعت على التلاميذ لغاية التلاميذ احنا كمان تلاميذ. فصورة المسيح مطبوعة بقالها شوف كم سنة وهتفضل كم سنة، صورة المسيح المطبوعة فينا. فصورة المسيح مطبوعة على قديس حلو خالص الكنيسة معترفة بيه، اسمه مين؟ اسمه أبونا بشوي. أبونا بشوي مين كان تلميذه وكان لازق فيه وكان رايح جاي معاه وما بيسيبهوش في حتة؟ أبونا لوقا سيداروس. فالتلميذ زي معلمه بالظبط، فزي ما أبونا بشوي هنلاقي روح وصورة المسيح مطبوع

فابونا بشوي اتطبعت فابونا لقى تلميذ، وكان ابونا لقى شاطر خالص، كان تلميذ يعني ايه نبغى لابونا بشوي. كان فبمناسبه اليوبيل الذهبي بتاع كنيسه العذراء كليوباترا اللي كان يوم، فحاجه كده نحكيها بمناسبه ابونا لقى، وده على لسان تاسوني انجيل، يعني على لسان تاسوني انجيل لما بتدردش كده بتقعد تطلع حاجات من المستخبي. يعني ساعه القنبله اللي هي موجوده عند ماري جرجس دي، شايفين القنبله دي؟ طبعا كلكم تعرفوا ان دي القنبله، ولا ما حدش يعرف ان دي القنبله؟ حد اول مره ياخد باله ان دي القنبله؟ طيب هي دي القنبله اللي كانت موجوده اللي فوق دي اللي عند القنديل، دي القنبله اللي كانت موجوده في القاعه تحت، دكتين ملويين كده على بعض ومربوطين بسلك سناره. وعلى فكره القنبله اللي تحت دي في الكنيسه الدكك هي هي، الدكك ما اتغيرتش، اتبيضت واترممت ومسامير، هي هي الدكه زي ما تقول سايبينها بركه يعني من ايام ابونا بشوي. فالدكه كانت مرميه على الدكه كده ومربوطه ايه بسلك سناره، بحيث اي حد يدخل يروح عامل الدكه دي كده تفرقع، وطبعا هي تحت الكنيسه فالكنيسه كلها تفرقع وتبقى ايه قصه كبيره. المهم مش ده اللي هنحكيه يعني النهارده. ابونا بشوي ده سابق جيله، ذكي ذكي، مش حد يعني ما يضحكش عليه. فالمهم ابونا بشوي، سيبكم من قصة القنبلة عشان الوقت، انا بنحكيها مرة تانية، واضح ان انتم مستغربين من قصة القنبلة، فواضح انها مش معروفة، ما علينا. قصة القنبلة وابونا بشوي بيصلي القداس، المهم عدي قصة ده جزء صغير منها بس اللي هو فيه الحتة كلها يعني، لكن هي كانت اكبر من كده شوية، ده الحتة اللي فيها الاوتوماتيك ولا اللي بيسموه ايه مش عارف يعني، الحتة المهمة اللي في القنبلة يعني. المهم يعني ابونا بشوي الدنيا اتقلبت، والمباحث وامن الدوله والمحافظ، اسكندريه كلها كانت هنا في الكنيسه، ما كانش في حد على مكتبه، كله في الكنيسه، لان كانت فقره جديده كنيسه تتفجر، دي كانت حاجه يعني جديده. على كلام تاسوني انجيل، وبعد جاب اكل لم مين؟ لم مين؟ المحافظ ورئيس المباحث والجنائيات، وقول بقى من الصبح بقى، ومندوب من رئاسه الجمهوريه والجيش، قابل بقى، عمل لهم قاعده تحت علشان التحقيق والتصوير والنيابه العامه ومش عارف قصص كبير، لمهم تحت يعمل لهم قاعده علشان ايه ياخدوا راحتهم يعني في البحث الجنائي. الفراشين بعتهم يجيبوا اكل، وقفل عليهم باب الكنيسه. سوني انجيل بتقول لك قفل باب الكنيسه عليهم، حتى بيقولوا له هو انت قفل باب الكنيسه ليه يا ابونا؟ لا لا لا، عشان بس الناس ما تخشش علينا وقنبله وبتاع حاجه تحصل، خلي الناس تركز يعني. فقفل الباب وهو والمباحث والمحافظه والدنيا كلها ايه جوه حوش الكنيسه. الناس قاعده، وصلوا تقريبا لغايه 3 4 الظهر، ان ابونا لوقا جه على الباب وقال للفراش يعني نادي ابونا بشوي، وكان معاه حتى واحد اسمه استاذ جورج يعني اتنيح من قريب بشعره كده، كان يعني الاسبرتنجويه القدام هيفتكروه، شعره كده بيعملوا ابيض فرصاصي على جنب كده على الهواء. المهم استاذ جورج ده جه هو وابونا لوقا وقفوا على باب الكنيسه هنا نادي ابونا بشوي. فابونا بشوي خلصت تمام؟ الله ينور. اه تمام يا ابونا. طيب يلا يا جماعه احنا خلصنا، لو عايزين خبر على طول الحق يا مش عارف مين المحافظ ولا امن، الحق كنيسه العذراء كليوباترا تصلى فيها قداس. يا خبر ابيض، هي كنيسه العذراء ما كانش بيتصلى فيها؟ اه يعني فاهمين يعني كنيسه العذراء كليوباترا موقعها مميز، فطالما تصلى قداس بقت ايه؟ بقت ايه؟ بقت كنيسه رسمي. مين اللي عمل الفقره البهلوانيه دي اللي راح وتصلى؟ لان الدنيا كانت كلها مقلوبه، فلحق مخمخ قال لك دي انسب فرصه، ما هو الامن انسب فرصه، ابعت ابونا لقى على طول يصلي قداس هناك، وفي اي وقت يعني، يعني انا ما اعرفش كان مستعد ولا لا، هو استغل اللحظه وبعته يصلي قداس، بس الحق دشن الكنيسه صلي القداس، ما انت طالما صليت قداس دشنت انها كنيسه يعني.
وكان ذكاء من ابونا بشوي انه طبعا الناس لاموا ابونا بشوي كده، انت بتضحك علينا ابونا مقعدنا هنا وبتصلي هنا، هعمل ايه؟ ابونا لوقا ما سمعش الكلام، راح صلى هناك. تصوني انجيل بقى بتحكي القصه دي وهي مسخسخه على روحها من الضحك، ان ابونا بشوي ايه ضحك على الناس كلها، وفي نفس التوقيت اللي هم مش

يا رب في حكمة.

0: مين؟
1: مساء الخيرات، منورين الجماعه اللي ورا على الشمال، منورين الكنيسه، الجماعه الزحمه اللي في اقصى اليمين ممكن يكونوا مش باينين. فما كل مره بقف اقول نفس التعليق. نتمنى يكون عدم حضوركم خير، يعني اللي سامعيننا في الراكوتي. هنشوف سكتش مع بعض، يعني هو مش سكتش، فقره كده صغيره، وبعد كده المايك هيبقى معاكم، تعلقوا وتقولوا ايه رايكم. تمام؟ ماشيه. تمام، ماشي. مفتوح؟ لا لا، مش هينفع تاكلي لوحدك، هتبهدلي الدنيا. انا هاكلك بنفسي.
2: بصي حبيبي، ده طبقك.
1: لا، لبسي ايه اللي تلبسيه لوحدك؟ انت مش بتعرفي تلبسي لوحدك ولا تختاري، انا اللي هلبسك بنفسي.
2: بس ونشوف مين فينا اللي هيخلص الاول.
1: وريني شنطتك كده، كتاب الحساب. شكلك كده نسيتي كتاب الانجليزي.
2: ايه رايك حبيبي، تحبي تحضري شنطتك؟ سوري، ايه رايك؟ تنسيش حاجه؟
3: لا مش عايزه.
2: خلاص، انا واثقه فيكي وعارفه ان انت كبيره كفايه وعارفه تنظمي امورك.
1: الو، ايوه يا ميس. هي شكلها كده. معلش يا ميس، من فضلك تحطيهم حضرتك بنفسك في الشنطه بتاعتها. شكرا.
3: جاكيت في المدرسة.
2: طب تمام، ما تقلقيش، مدام نستيم في المدرسة روحي ما تلاقيهم، خديهم في حاجتك وحطيهم.
1: ايه رأيكم في السرعة دي؟ خلصنا، لحقتوا تلقطوا الدنيا حصل فيها ايه ولا تمام؟ في كده حصلت. شاركونا بالتعليقات. احنا عملنا يعني جانب لأم. طب اللي في السكتش ده بيحصل ولا ده سكتش مبالغ فيه؟ بيحصل انهي اكتر؟ الجانب كان فيه جانب ايجابي وسلبي، التنين بيحصلوا الجانبين الايجابي والسلبي. طب انهي اكتر؟ في صوت هنا قال سلبي. السلبي بيحصل اكتر. يا سلام،
4: هو انا بس لقيت تعليق صغير. هو شيء طبيعي ان الجانبين او الاثنين سيتويشن يحصلوا، او يتوقف على السن بتاع الطفل. ممكن لو الطفل لسه صغير في السن، انا لازم ان انا اعمل، لازم اديله مساحه ان هو يحس بحريته، يبين شخصيته ويعرف يتصرف لوحده. فهي لو طفل كي جي 1 كي جي 2، طبيعي انا لازم اعمل الجنب الشمال معاه، ان انا ابقى متحكم في كل حاجه. لكن لما يكبر شويه لازم اديله مساحته واحده واحده بالتدريج.
1: تمام، عشان ما اخلقش حاجه اسمها طفل ايه؟ برافو، حاجه اسمها طفل اعتمادي. الطفل الاعتمادي بيطلع، يعني ممكن نقول ان في نوعين من الستات، في ست بتربي راجل وفي ست بتربي عيل. ايه؟ اعتمادي. ماما اعملي لي، ماما خلي لي، هاتي لي. وماما من محبتها بتعمل ايه؟ بتقول حاضر، ده لو هي من محبتها وهي تنفذ. في بقى ماما مش هنقول كماليه، بس ماما مش بتثق في حد غير فيها هي تعمل حاجه بنفسها، ده نوع من

0: الأمهات يعني عندها مش وسواس، بس لو أنا اللي ما أكلتهوش محدش تاني هيعرف يأكله. لو أنا ما نسى الحاجة هيبقى فيها مشكلة. في نوع من الأمهات كده. وفي أم تانية تقولك زي السكتش، لا ما أنا أعملها أسهل وأسرع وهننجز، لو سبته هو هضطر أعيد وراه فتستسهل. نيجي بعد كده نشوف الأم اللي إن كان بدافع محبتها بتعمل كده، أو بتستسهل، أو عندها وسواس مش بتثق في حد، بلاش وسواس بس يعني هسهس كده ما بتثقش في حد غيرها. تعالوا نبص على الأم دي بعد شوية حلوين في التربية ومسيرة مع ما بيعملوش حاجة بنفسهم، أنا نفسي يساعدوني، أنا نفسي يشاركوني عشان ده ما كانش من الأول. طب لو أنا أم واتزحلقت في حتة إن أنا خلقت عندي، أعمل إيه؟ لو عملت كده ما كانش فيه يعني وعي كافي إن أنا أخلق طفل عنده استقلالية أو قادر يعتمد على نفسه مش على غيره. لو ده حصل أعمل إيه؟
1: وقد يصعب التغيير بس اكيد هاخد وقت، ولازم انا متدربه ان انا ادربه 1 2 3 بقى، كاني هبتدي تربيه من اول وجديد. يعني اعلمه يقعد يذاكر لوحده، اعلمه يرتب حاجته لوحده. فيها مخاطره شويه ان انا اجمد قلبي اسيبه حتى لو غلط مش مهم، عشان ابتدي احول المسار من شخص اعتمادي لشخص سوي.
0: حلو ان انا اعي. ناخد من كلام ميرا ونقول رقم 1 اقر واعترف ان اللي جاي هيحتاج فيه مجهود مني، تمام، وان انا اخطات في بعض النقط في التربيه، وابدا اسعى ناحيه التغيير. بس لما اجي اسعى ناحيه التغيير ما اروحش النهارده من الاجتماع واقول له خلاص هيشيل هو المسؤوليه، لكن اديله مسؤوليه صغيره قابله للتحقيق يقدر ينجح فيها. تاني، نديله مسؤوليه صغيره قابلة للتحقيق يقدر يعني يحققها وينفذها وينجح فيها، هيقدر ينجح في الحكاية دي. يوم يعملها أعمل إيه بعد ما يعملها ويحقق نجاح فيها؟ أشجع عشان ما يتعودش إن كل حاجة بيعملها بياخد قصادها تشجيع، مش بمبالغة لكن بالمعقول. بعد كده أبدأ أزود المهام بتاعته واحدة في التانية، وأبدأ أنا انسحب. سكتش ده اتعمدنا نعمله النهارده بالذات عشان احنا داخلين على المدارس، وبتصعبوا علينا جدا في فتره المدارس او ترابيزه السفره، ولو سابتهم عشان تاخد حد وتوصله الدرس وتجيب من الدرس وتوصل التمرين وتجيب على الولاد. بس اهدوا شويه على نفسكم وتشيلوه معاكم في مسؤوليات، شيله عشان الضغط يخف من عليكم. الكلام سهل بس ينفذ، حاساكم عايزين تقولوا كده. حد حابب يشارك؟
2: يعني انا بنتي الكبيره هي حد معتمد على نفسه قوي وبتحب تعمل حاجتها بنفسها، بس في اوقات يعني احنا كان عندها كورس يو سي ماس، وطبعا الهوم ورك بتاعه بيبقى كبير، فطبعا انا لازم اعملي اعملي اعملي اعملي عشان تقوم تتحرك يوم الكورس تبدا تعمل. فاتفقنا انا وباباها مره ان احنا هنسيبها، روحي مش عاملاه. وانا كلمت الميس قلت لها هي جايه مش عاملاه ومحتاجه تتصرفي معاها. فدخلت معاها قالت لها فين الواجب؟ فقالت لها لا ما عملتوش. قالت لها طب معلش انت هتقفي على جنب شويه جنب ماما. فوقفت واتحرجت وزعلت. المره اللي بعدها عملت، اللي بعدها رجعنا تاني قالت لي طب ما اقفي جنبي وانا بتذنب. هي بدات تشوف حل للعقاب اللي بتتعاقبه. فبحس ان خلاص ما انا محتاجه ارجع ازن تاني، لان انا لو ما زنتش هي هتبدا تاقلم نفسها مع العقاب اللي هتتعاقبه. في المدرسه نفس الكلام، حبيبتي المدام هتزعق، اعملي المدام هتزعق، ما هي هتزعق لي وهقول لها معلش وهرجع مكاني. اقول لها طب ممكن توديكي لرئيسة القسم؟ قالت لي اسمها مدام يوستينا، مدام يوستينا جميله، مدام يوستينا. جدا جدا بطريقه مستفزه.

0: لما الطفل يبقى متصالح مع العقاب يبقى العيب في ايه؟ ها؟ في الولد. احنا مالنا؟ حد عنده رأي؟ لو هو تصالح مع العقاب ايه؟ سهلة خالص، سهلة. هعاقبك واخد منك المايك.
1: احنا ممكن نجرب كذا اسلوب، يعني ممكن مثلا اجيب حاجه حلوه واخبيها، مثلا ما عملش الواجب بتاعه فاقول انا كنت جايب لك حاجه حلوه بس مش هديها لك بقى طالما ما عملش الحاجه الواجب بتاعك. دي مره. المره اللي بعديها اجيب حاجه حلوه صغيره واقول له دي على قد الواجب اللي انت عملته. مش كل مره يبقى متنوع الاسلوب بتاع العقاب، فهو يبقى مش عارف العقاب جاي منين، يعني اللي هو محتار يعمل ايه. تمام. فكل مره هيجري انه يعمل الدوفار بتاعه بسرعه عشان يشوف انا جايب له ايه او هعمل له ايه. واحده واحده هيتعود انه يبقى خلاص ايديه واخده انه يعمل الواجب اول حاجه. مره زي ما حضرتك بتقول ان احنا نسيبه يتعاقب مع المدرسه، هيجي بعد كده متذنب، لا انا هعمل الدوفار. تمام. بعد كده عمل الواجب، مره تانية ما عملهاش، خلاص ما خدش الحاجه الحلوه اللي انا كنت جايبها له. يعني انا وريته حاجه حلوه بس مش هديها لك عشان انت ما عملتش الواجب. تمام. جبت لعبه مش عارف وخبيتها وقلت له في حاجه انا جبتها بس مش هديها لك الا لما عشان انت ما عملتش الواجب، خلاص انا رجعتها للراجل. فيبقى عارف ان هو بيخسر وانت مجهزه مفاجآت للحاجات اللي هو بيخلصها. يبقى هو بيجري عشان يستنى المفاجاه، بيجري انه يخلص عشان يستنى انت هتعملي ايه، هتعمل ايه او ايه اللي هيحصل. بس هي دي برضو ممكن تقلب بحاجه تانية، تقلب ان هو كل مره بيعمل عشان ياخد، بس هو ممكن بقى بعد كده يعني هو بس ينتظم على انه يبقى الدفار دي حاجه مستمره عليه، ان هو مواظب عليها، واحده واحده اخف بقى المقابل. يعني يعني
2: السن شويه اكبر مش هينفع معاك الكلام ده، لان احنا مش يعني الموضوع ده التحفيز والكلام ده هيبقى ينفع لغايه سن معين، 6-7 سنين بالكتير. بعد كده مش هنقدر نواجه او نكافئ اللي هم مستنينه مننا، ومهما عملنا مش هيبقى يعجبهم. هتعود على ايه؟ مش عارفه. بس لا، هم كل مدى سلوكياتهم بتختلف، مفيش حاجه. حتى لو احنا كنا بالشكل ده بعد شويه سلوكياتنا بتتغير وطريقه حياتنا بتتغير،
0: وكل طفل بيختلف عن الطفل التاني. مفيش طفل شبه التاني. ماما عارفه مفتاح ابنها، ماما عارفه ايه العقاب اللي هيجيب سكه مع ابني، انت عارفه مدخله هيبقى منين. بس قبل ما اروح لسكه العقاب ممكن اروح لسكه ايجابيه اكتر اللي هي التعزيز. ناقش معاها فعايزه تعمل ولا مش عايزه تعمل، ولو التعزيز اللي هو المكافاه او التشجيع، التعزيز الايجابي ان انا اكافئ او اشجع واشوف. طب ايه رايك حاجه ايجابيه؟ يعني لو حليتي الواجب او قعدتي كده هنعمل حاجه ايجابيه هي بتحبها، مش شرط تكون حاجه ماديه تاخدها في ايديها، بس اجرب اني مقابل الحاجه اللي هتعمليها هيبقى في فعل ايجابي، وايجابي هيفرحك انت مش هيفرحني انا. بتاعت العقاب ممكن اكون بسحب منه وقت، انا مش هعرف اقول وسيله عقاب ولا وسيله تعزيز. عارفه ايه السكه اللي هتنفع تمشي مع اولادها فيها؟ ركزي كذا مره في تصرفاتك. انا بربي طفل يعرف ياخد مسؤوليه وقرارات، ولا بربي واحد متكل على طرف تاني في حياته؟ هبقى حد من اصحابه ولما يكبر متجوز علشان حد يكمل له باقي الشيله. فاهمين حاجه؟ مايكل قول معاك المايك. كمان خرج اجيال. شكرا.
3: ايه رايكم فقره بتبقى حلوه لما بيبقى كلها تناقش كده؟ وعلى فكره بيبقى بنستمد منكم خبرات كبيره.

0: كتيرة. اليوم كمان اليوم النهاردة يوم مش عادي بقى، يعني الاسم العنوان نفسه أبونا مينا هيتكلم معانا في موضوع اسمه العدل الإلهي. أنا شايف أن أنتم ما تفوتوش اللحظة دي في السؤال، يعني أبونا هيتكلم وعلى كده ايه نسأل بقى، لأن موضوع العدل الإلهي ده في أسئلة. احنا حتى لما أبونا قاعد يتكلم معانا في نقطتين ثلاثة يعني كل دماغنا ايه ده عملت كده حوالين دخلوا ببعض، فايه لازم نركز لأن هم قوي قوي ومحتاجينه، يعني في عصرنا ده على الواقع محتاجينه. فيعني ما تفوتوش اللحظة دي في ان ايه نسأل، وفرصة ان أبونا مينا فايه افتحوا في الأسئلة. طب مش عارف ايه، لان هو موضوع بصراحة ايه يعني جميل قوي قوي قوي، وفرصة ان هو اتفتح، فيبقى ايه كلنا نطلع مبسوطين وفاهمين وفرحانين. هنرنم
1: ممكن نقول مع بعض ترنيمة تقوي يا نفسي.

0: بسم الله وابن الروح القدس الان واحد امين. الناس بتصيف ولا ايه؟ بيصيفوا عندهم حق بصراحه، ما احنا خلاص كده في الهزيع الاخير قبل المدارس. مالكم كشرتوا كده لما قلنا مدارس؟ نشكر ربنا، كان المعسكر الناس انبسطت خالص، كان هدفه جميل قوي، اسمه يا رب تكلم في ان عبدك سامع. اتكلمنا في الشكر واتكلمنا في الطاعه واتكلمنا في كذا بركة كبيرة خالص. الموضوع بتاعنا النهاردة تقيل شوية، اللي هو ايه اسمه ايه؟ العدل الالهي. العدل والحقيقة بيبقى فيه ساعات اسئلة فيه صعبة شوية، بس انا مش هبدأ اتكلم، انتوا اتكلموا. يعني ايه اللي بتسمعوه ساعات في العدل الالهي ونجاوب عليه ازاي؟ بس اسمع الاول انتوا بتسمعوا ايه، او انتوا ممكن في دماغكم ايه؟
1: انا يا رب اللي بيحصل لي كده.
0: ليه يا رب بيحصل لي كده؟ مش معنى أنا
1: عشان يحصل لي كل
0: ده. حد بيفكر كده؟
1: في طبعا.
0: كفايه كده. ايه تاني استاذ ملاك؟ تعالى لنا هنا، انت قاعد بعيد ليه على جنب كده؟ التواضع ده مين؟ اتفضل. موضوع كبير العدل الالهي دوت.
2: العدل الالهي في الكتاب المقدس نفسه شخصيا، يعني ليه ربنا بتدخل في حياة ناس يحولها من الشر للخير، وفي ناس سايبها في شرها زي ما هي من غير ما يتدخل، سايبها ويقول ان هو ربنا هو يتصرف، هو مديله عقل يتصرف، ما في غيره عنده عقل وده ربنا اتدخل في حياته. زي مثلا بولس مثلا لما كان مثلا ليه زي مثلا نينوى بعت لهم حد، في غيره مثلا زي سدوم وعمورة سابهم يهلكوا. نفس الفكرة يعني.
0: هنصعب الأسئلة، هنجيب أعلى حاجة. إيه تاني؟ ميرا،
3: في بنات ثانوي في الامتحانات إحنا مغشناش، بس مخدناش حقنا زي اللي غش
0: كذا بنت قعدت معانا. موضوع ثانوية عامة ونتيجة ثانوية عامة دي عاملة مشاكل جامدة قوي. يعني في بنت صحيح، يعني في بنت كانت أو يعني مش بتصلي من ساعة النتيجة لغاية النهاردة، يعني معناها دخلت الكلية في الآخر، بس الصدمة بتاعت النتيجة عاملة لها تشك جامدة قوي. إيه تاني؟ هنا هنسمع.
4: اقول
0: ده اجابه صح من السؤال، دي اجابه من السؤال، يعني ده تفسير للكلام اللي اتقال. صح.

اه ده تفسير اللي بيحصل. يعني انا مش شايفه اللي بيحصل قدامي وربنا شايف كويس، فانا بفكر باللي حصل لي النهارده بس، متضايق عشان كده، فانا محدود والله غير محدود. ناس اغنياء جدا وناس مش لاقيه تاكل. اه نقطة المقارنات، يعني فكرة انا اقارن طب الاسرة دي اللي مش عارف بيروح يتفسحوا 5 مرات في السنة، والاسرة دي قاعدة في الساحل الشرير زي ما الاخت طلعت ديت قالت لك اكتر حاجة عندي ان هو بقلق على عياله طول النهار وهم في الساحل لغاية 4 فاكر يا رب يعدي الصيف عشان يعدوا. طبعا الناس طلعت

0: تريق يعني. انت دي مشكلتك في الحياه كلها ان قلقان على العيال في الطريق في الساحل شفتوها ديت، فعملت جاب كبيره. ممكن حد يقول لك لا ايه الناس دي يا عم والناس ديت، فتعمل مقارنات. هو ربنا ليه سمح ان دوت يشتغل هنا وده يشتغل هنا؟ تمام. ايه تاني؟ مصعب لفة جاية.
1: يعني دايما بسأل مثلا ليه حد زي أمنا إريني اتولد متحوط بظروف خلتها أو ساعدتها ان هي تبقى حد حلو قوي، وحد تاني بيتولد في أسرة بيلاقي بابا صعب جدا، مامته صعبة جدا، هل دول هيبقوا إيكوال قدام ربنا؟
0: احتفلنا بمين؟ قديس أغسطينوس اتولد في أسرة ايه؟ حلو قوي. بابا مامته كانت تقية جدا وعلمته المسيحية، بس بابا كان وثني. بس مشكلته انه دخل في وسط اصدقاء سوء فبوظوا كل اللي حصل في تربيته. يعني دي اجابه بسيطه لغايه ما نقول يعني ملاك تهرش بس. اميره
2: ليه ممكن ربنا يسمح بمرض حد صغير او حد سليم حلو؟
0: ليه يا ربي بتسمح بانتقال حد مثلا والتاني لا؟ يعني ليه تاخد الشيخ اللي هو بيتمنى الموت؟ يعني يكون عند مثلا بناول حد قريب، يا ابونا صلي انا زهقت، يا ربنا ياخدني بقى كفايه كده، ومطوله ومعمره وبتستحمل المرض فتره طويله، وواحده صغيره تتنيح وتروح السماء. حاجه غريبه زي العريس اللي انتقل امبارح في يوم فرحه دوت. تمام. بس مين انا عارف انت تقول ايه. ايه رايكم؟ أسئلة طبعا كلها صعبة وكل ده الأسئلة بتتقال، لكن خلينا نتفق على حاجة مهمة قوي. يعني مثلا الأسئلة ديت بيقول لك أسئلة ممكن اسمها أسئلة حتمية أو ممكن طبيعي جدا حد يفكر فيها. أنطونيوس قديس أنطونيوس كان سأل السؤال دوت، ليه يا رب تنجح دورك الأشرار؟ وهو بيصلي يعني، وبيقول له يا رب ليه يتاخد ده صغير والشيخ مش عاوز يموت؟ وليه يا ربي لكل اللي انتوا اسئله اللي انتوا ايه قلتوها؟ فسمع صوت من السماء بيقول له ايه؟ يا انطونيوس اهتم بذاتك لانك لا تفهم مقاصد الله. يا انطونيوس هو سمع صوت كده بيقول له يا انطونيوس اهتم بذاتك لانك لا تفهم مقاصد الله. وخلصنا كده خلاص. بس لا هو في الاخر يعني حته الايه انطونيوس لما حب كده، ساعات الواحد يقعد يقارن وساعات الواحد يقول يفاصل، وزي ما انت قلت الاسئله دي ليه يبقى اغنى وده لا يبقى اقل، ويعيش في حته الايه الدنيا او يعيش في حته ان هو الصحه او يحس يقول لك انا حظي وحش. انتوا عارفين الكلام ده، عشان كده قلت لكم قولوا كل اللي في نفسكم. تمام. لكن ازاي بقى انا من زيش من كتر الصراع ده كله بيني وبينكم؟ الاسئله دي كلها اجابتها معروفه واتكلمنا فيها كتير في الكنيسة عامة، يعني اللي هو العدل الالهي. لكن في الاخر انا بنسى ايه؟ بنسى نفسي قدام المقارنات وقدام الناس دي كلها. تقولي عشان نجاوب على الاسئلة ديت، هنجاوب بس في وسط الخناقة دي كلها ما تنساش عارف لو اهتميت بنفسك روحيا اعتقد حد تسألوها هتلاقوها بسهولة. فين هتلاقوها؟ هقرا عليكم كده مزمور رقم في صلاة الساعة الستة. اني اسمع الله لانه يتكلم بالسلام لشعبه وللقديسين والذين رجعوا اليه بكل قلوبهم، لان خلاصه قريب من جميع خائفين، ليسكن المجد في ارضنا، الرحمة والحق تلاقيا، البر والسلام تلاثما، الحق من الأرض أشرق والبر من السماء اطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها، البر أمامه يسلك ويسير في طريق إيه؟ خطواته الليلويا. طبعا بيتكلم عن العدل هنا وبيتكلم عن رحمة إيه؟ عن رحمة ربنا. الرحمة والعدل تلاثما أو تقابلا. بس نتفق على حاجة معينة لو سمحت، ما نحطش ربنا شماعة او قول ربنا ليه بيسمح بكده. ربنا في صفاته اقول مثلا يا رب انت اقف اصلي له اقول يا رب لو انت نجحتني هنبقى حبايب، لو انت جبت لي الشغل دوت هنبقى اصحاب، لو انت مش عارف كذا طب ما حصلش ان انا مثلا اشتغلت الشغلين اللي انا كنت عاوزها، اقف اقول له انت في سكه وانا في ايه،

بتاعتي حسب ما انا عاوز او حسب مشيئتي او حسب مشيئتي. المشيئة الشخصية زي ما قلت ورا محدودة. انا ما اعرفش يعني ايه الصح، اعرف ممكن النهاردة هاكل ايه، اعرف امبارح اكلت ايه، لكن ما اعرفش في المستقبل ايه اللي هيحصل. الشغل امبارح كان عامل ازاي، الشغل النهاردة عامل ازاي، انا شغال ايه، بكرة ما اعرفش سي في كنت رميته من 4 سنين كلموني النهاردة تعالى اعمل انترفيو ودخلت في شركة كنت بحلم بيها من زمان. واحد ما يضمنش بكرة في ايه. فانا على اساس ايه بقول ربنا ان عدله مش مظبوط او ربنا مش عادل. فالحقيقة ان اولا لما اجي افكر في حاجة في ربنا، انا اعرف مين ربنا، معرفتي بالله هي اللي تجاوب على الاسئلة دي كلها، ومعرفتي ربا ابعدها عن الرغبات الشخصية وعن المشيئة الايه الشخصية. شكاية السؤال المعروف يقولك اعرف مشيئة ربنا ازاي، فالاجابة بتاعتها المعروفة لما بصلي اكتر مشيئتي بتقرب من مشيئة ايه ربنا، فافهم مقاصد الله فين في حياتي، افهم مقاصد الله فين في حياتي، واعرف ان هو عادل، واعرف ان هو رحيم، واعرف ان هو بيدبر حياتي كامل، لان هو مين، هو ضابط الكل. دي مبدئيا كده، دي استنبة كده او بيزكس لازم نشتغل عليه، من هو الله. تاني حاجة ان الله في صفاته كلها مطلقة، ما ينفعش اقلل منها، يعني في محبته مش نص نص، يعني بيحب فلان ومش بيحب فلان، ده شغاله ب1000 وده شغاله ب10,000، هل الله ظالم غير عادل؟ يعني حضرتك خريج تجارة، ومين خريج تجارة، مين اللي يشتغل ب1000 ورائف يشتغل ب10,000، هل الله ظالم او بيحب هنا اكتر من هنا؟ طب جاوبوا عليها ازاي دي. لو انت تقول عدل الالهي، ربنا مش عادل، ده يشتغل ليه بقى معينه تجارة وعندهم نفس المميزات ونفس كل حاجة ونفس اللغة، وما حدش يقول بقى وعنده كورسات ولا هو اشطر، الاتنين شاطرين وكل حاجة اكوال في كل حاجة، ليه بقى ده يشتغل ب1000 وده يشتغل ب10؟ جاوبوا. لا الاتنين قد بعض. لا ما ايه المشكلة يعني، طب هيدي برضه حد يعرف، ها معوض نقص مرتب في حاجات تانية يعني، معوضه في الصحة والبركة. تمام، هي تفسير الحتة ديت ان هو ربنا هو عاوز ايه من الانسان، هو فارق معاه ده واخد 1000 ولا 10,000، ما انا اكلت النهاردة الاتنين بيناموا واكلين وشاربين، في حاجات ناقصة، الحاجات دي كلها تطلعات لكن ممكن تتغير، يعني ممكن بعد 10 سنين يتعكس، يبقى مين هيشتغل ب20 ورائف لسه 10,000، محدش عارف. التفسير بتاعها هو مثل الوزنات، ده يديله 5 وده يديله 2 وده يديله 1، فالمرتب اللي حضرتك بتاخده مش اقيسه على عدل الله. عدل الله بالنسبة لي مضمون 100%، جارانتي عليه كده 100%، ما فيهوش ولا قليل ولا ايه، ولا قيسه على محبة الله. محبة الله ثابتة لكل البشرية كله على صورته ومثاله، للمسيح وغير المسيح كله. فما ينفعش انا اجي اقول له اصل انت يا رب مش عادل، ليه ده يشتغل وده ما يشتغلش. لكن ايه بتفسيرها ديت؟ الوزنات، ده ياخد 5 مش هسيبه، هحاسبه على الايه؟ على 5. ده هياخد 2 مش هسيبه، هحاسبه على الايه؟ على 2. حضرتك خدتي 1 هحاسبك على 1. لما شفنا مين بقى اكتر واحد اعترض على العدل بتاع الله، اللي اخد ايه؟ الوزن الواحد، وقعد يحط حجج كتير. ايه الحجة بتاعته؟ الشماعة اللي علق عليها. الخايب لما يجي علق شماعة يقولك ايه؟ يقولك اصل انا عرفت ان انت سيد ايه؟ ظالم او قاسي، فانا قلت ايه؟ اخبيها وما تجرش بيها وخلاص، وما عادش يستخدم الامكانيات بتاعته اللي هو كان ممكن يجيب بيها، لان الخمسة اللي جاب 5 من 5 ده جايب كام في المية؟ واللي اخد وزنتين جاب كام في المية؟ يعني نتيجة قدام ربنا، والشبع اللي اخده ابو 5 والشبع اللي اخده والراحة ساتيسفاي بتاعته ان هو قاعد مرتاح وقاعد مبسوط كام في المية؟ اللي اخد 2 100%، نفس النسبة، لكن اللي اخد 1 جاب 0%، لانه دخل في حتة الايه؟ عدل ربنا فين؟ انا قليل، طب ده ليه احسن؟ ف
فعدو الخير دايما يحاول يدي اضواء

ويدي حاجات في العالم والميديا ونوع الموبايل ونوع العربية ونوع الأكل ونوع السكن، وقعد يقسم البشرية كلها الأنواع وتصنيف، مع أن ربنا يريد أن يكون جميع إيه؟ واحدا، اللي معاه واللي معهوش، الأبيض والأسود، المسيحي وغير المسيحي. دي رغبة ربنا كاملة كاملة، عشان كده قلنا كل صفاته إيه؟ مطلقة كاملة. ما ينفعش أنا أقعد أقسمها على حسب العطايا أو حسب رؤيتي للناس اللي حواليا أو حسب الفلوس. ربنا مش بتاع ورق، أكبر من كده بكتير، ولا حسب الصاج اللي معايا. ربنا مش بتاع صاج، عربية نوعها إيه ومش عربية نوعها إيه، ولا مش سكر. ربنا مش بتاع طوب ولا عواميد ولا حيطان. لا، لما اجي اقارن ربنا مش هقول له حيطان، اصل الحيطان ده احلى من حيطاني، ولا ورق اللي مع دوت اكتر من ورق اللي معايا، ولا الصاج اللي مع الراجل دوت اكتر من الصاج اللي معايا، ولا الصاج الموبايل دوت اللي مع دوت ارقى من دوت، وده اصله بياكل اكل كواليتي عاليه وبيدفع فيه كذا، والاكل اللي باكله انا الكواليتي بتاعته قليله. فعش كده، هل اقارن ربنا ادخله في المعادله ديت واقيم عدلي بربنا بحاجه زي كده؟ الا لما يكون بقى الانسان ده جواه زي صاحب الوزنه الواحده، هو مش عاوز يشتغل، هو مش شايف اللي في ايده، وفي الاخر الاثنين ابو خمسه والاخد اثنين اتقال لهم نفس القول، كنت امينا في القليل فساقيمك على الايه؟ ادخل الى فرح سيدك. يعني النتيجه في الاخر كانت ايه؟ ده شبعان وده شبعان، زي شبهوها كده بالازازه اللتر وازازه نص لتر، دي مليانه ودي مليانه على الاخر. هتقدر تقول ان النص لتر حاسب نقص؟ لا، ليه؟ لانه مليان، جاب اخره، يعني ربنا اداله وشبعه على حسب ايه؟ الوزنه اللي هو واخدها، والتاني برضو مليان. ففكره ان الواحد يبص ويقارن بين شعبه وشعبه، بين تصرف في الطوفان وتصرف في سدوم وعموره والتصرف في حاجات تانية كتير، الحقيقه دي فكره بتشتت او بتطلع عدو الخير حاططها جوانا، بتخلينا اولا نشك في عدل الله، ونشك في محبه ربنا، ونشك في ايماننا بربنا. في الاخر هو بيلعب كده عدو الخير، اكتر حاجه يلعب بيها المقارنات، واكتر حاجه يلعب بيها اللي احنا نكون مختلفين ويفرق ده ونحط فئات وتصنيف عشان يزود التفرقه اكتر. ولكن الله في حبه واحد لجميع البشريه، ما مش ده اللي خلقه ربنا وده اللي خلقه واحد تاني، ربنا خلق ده وده، ربنا خلق البيت ده جوز دول وجوز دول، ربنا جاب الوظيفه دي وجاب الوظيفه دي، ربنا يفرق معاه امانه، يفرق معاه حاجات غير منظوره، لان الاشياء المنظوره هي ايه؟ وقتيه، اما التي الاشياء غير المنظوره هي ايه؟ ابديه. حتى موضوع سدوم وعموره وحتى موضوع نوح، المنظور طوفان، وسدوم وعموره اباده كامله للشعب، لان كان في شر كبير قوي. قال لهم حتى لو في خمسه يا عم هطلعهم اعفي عن الماء، ما لقوش حتى، فالشر كان مستعصي في المكان ده. نوح كان كويس فطلع نوح هو البار ومعاه الثمان انفس ونجاه. فحتى ربنا في العمل في الحاجه زي كده عدله كامل، ورانا شكل العدل. طب الناس دي راحت فين؟ طب ذنبهم ايه؟ هو ارشدهم، قعدوا كام سنه يبنوا النوح الفلك مع نوح 120 سنه، وفي الاخر لم يدخل بينهم احد الا مين؟ الا نوح ومين؟ واولاده فقط، اللي هم استنفذوا الرصيد بتاعهم. ربنا انما طول انات الله انما تقدادنا الى الايه؟ الى التوبه. فلو سمحت ما تخليش عدو الخير يلخبط علاقتك بربنا، يخليك انا بقيم ربنا زي واحد مدير عندي في الشغل، او زي حد بيديني حاجه ماديه. لا، ربنا اكبر من كده بكتير قوي قوي، فعدله كامل. فانا قاعد ايماني الحقيقي بجد ان انا لما يحصل اي حاجه انا واثق ان عدل ربنا كامل. ربنا شايف الظلم اللي انا شفته، شايف الظلم اللي انا تعرضت ليه. طب ليه فلان بيكسب كتير مع اني انا ما عملتش نص اللي عمله؟ يا اخي ربنا شايف. ما اغسطينوس مامته قعدت تبكي عليه 20 سنه، كان ممكن في وسط ال 20 سنه دول، واخد بالك، حد يقارن نفسه بأسرة أم أغسطينوس. أنا مش معنى أغسطينوس نجح وفي الآخر بقى قريب من ربنا بعد ما صبرت عليه مامته 20 سنة، ربنا شايف إن ده في الآخر يبقى القديس مين؟ أغسطينوس. فمشيئة الله

0: اه في اغسطينوس ما خدوش ليه في وسط ال 20 سنه اللي هو كان ضايع فيهم، وساب واحد تاني واخد واحد قديس وكان عامل شغل جامد قوي وبيحب ربنا قوي، ليه ساب البايظ واخد الايه واخد السليم؟ حاجه غريبه قوي. سنه 49 سنه وعامل 7 كنايس وعامل خدمه ناريه وجاب ناس كتير للكنيسه، ومات بمرض صعب اللي هو الايه الكانسر بتاعه، وسمى المرض دوت مرض الفردوس. هل ساعتها حد قال لي اتخذ صغير؟ ده كان لسه لو قعد كمان 10 سنين كان بقى عندنا 30-40 كنيسة. ما تقالش كده خالص. هو عمل رسالته وعد ربنا كان واضح جدا كامل ونجح فيها، وكان امينا في القليل فساقيمت، ده اخذ الوزنه وتاجر بيها ونجح فيها ودخل للسماء. النتيجه مش بتاعت ابونا بشوي. النتيجه ما كانتش بتاعتنا احنا، لكن قاعدين في خير اهو وبيمتد ورحلات بتزيد ودخل في المجمع وعمل ربنا بيتسع بره شخص ابونا بشوي اللي هو الايه الجسد، لكن بركته بتتسع في العالم كله. ليه؟ لان الروح القدس هو اللي اشتغل بيه، هو اللي سمح ان الروح القدس يشتغل بيه مع انه اتاخد ايه صغير. انا فاكر ابونا تدرس في من حوالي 3 سنين كده في يوم الجمعه العظيمه كان بيوعظ وقال كده سؤال، قال الناس كده بتسال ليه الكانسر، ليه ربنا سمح بالكانسر دوت ان هو ليه واحده كويسه تبقى تقيه او واحد تقي زي ابونا بشوي كامل يجي له كانسر ليه، وواحد تاني بيبرتع في الشر وعمال يأذي ناس كتير وعمال يكبر وعنده اراضي بالهبل وعنده مش عارف كام شاليه في الساحل وعنده زي الناس اللي بنسمع عنها ديت وماسكين بوزيشنز كبيره في البلد وياخد وده عايش زي الفل؟ سؤال. عدل الله كامل، شايف كويس قوي، شايف ايه؟ شايف كويس قوي وعارف ان الانسان دوت ان هو هياخده ازاي، وعارف دوت ممكن يتوب كمان كام سنه، وعارف ان هو هيديله ايه كمان زي قديس اغسطينوس اكبر مثل، بعد 20 سنه هيبقى قديس اغسطينوس ويعمل كتب وعامل اغسطينوس بيقول فيها اعترافاته كلها، بيقول انا عملت كذا وفادت ناس كتير وادت رجاء لناس كتير. فابونا تدرس لما قال على الموضوع لو تعرفوا كم واحد دخل السماء عن طريق المرض دوت كنت عرفتوا قيمة المرض دوت. هتقولي بس صعب ايه؟ ان جميع الناس ايه؟ يخلصون. هيخلص بتجربة اهلا وسهلا برضو، هيخلص بدقيقة اهلا وسهلا، هيخلص وهو قاعد مرتاح برضو مش مشكلة، بس اهم حاجة ايه؟ يخلص. علشان عملت كده وانا صغير. ساعات بتخش في عدل ربنا ان ربنا مش هيسيب حقه على الارض. هل ده صح ولا غلط؟ ايه رايكم؟ نتناقش فيها دي. هنسال ابونا داوود السؤال دوت. ابونا داوود شاطر في الحته ديت. سؤال كده حته لازم اقول لك قاعد معانا النهارده فرصه كويسه يعني. احنا هنلاقيها كم مره دي. صحيح؟ هسال قدسك السؤال دوت. ممكن؟ اساله بقى السؤال ده. عندنا سؤال مهم قوي، هل عدل الله؟ احنا بنتكلم في عدل الله، دفاعيات بقى، حاجه بتاعت قدسك دي. احنا بنتكلم عن عدل الله، هل الله عادل ولا مش عادل؟ هل ليه اتعرض للمرض والتاني ما يتعرضش للمرض؟ موضوع كبير انا عارف. بس يعني قدسك قول لنا كده نقطة مهمة.
1: هو ربنا صفاته كلها متطابقة على بعض، يعني ما عندوش حاجة وحاجة وحاجة وحاجة، ما عندوش، مفيش حاجة اسمها صفات الله، مفيش الكلام ده. يعني محبة ربنا هي هي عدل ربنا، هي هي رحمة ربنا، هي هي صلاح ربنا، كل دي نفس الحاجة. دي حاجة تخص ربنا بدون ايه الخليقة بتاعته، قبل ما يبقى فيه خليقة. طب لما خلق الخليقة كان عنده بلان يخلي الخليقة دي كلها تتحد بيه من خلال المندوب بتاعه اللي هو الإنسان. طب الإنسان كان لازم يفضل طول الوقت مختار ربنا بمزاجه، مختارش ربنا، سقط العالم فسقطت الخليقة وسقط الإنسان. فبقى في

0: في أزمة اسمها السقوط. السقوط ده هو اللي جايب لنا المرض، واللي جايب لنا التعب، واللي جايب لنا هي معجونة في طبيعتنا. فاللي ربنا في تدبيره عمله انه دخل في العجينة البيضة دي وحط فيها بذرة جديدة تطهرها، اللي هو ايه؟ تجسد الابن. طيب نرجع تاني، ليه ناس بتمرض؟ عشان احنا لسه في عالم ساقط. مطلوب مننا ايه في العالم الساقط ده؟ ان كل واحد فينا يختار ربنا بمزاجه في الوقت اللي ربنا مديني فيه خير ارضي، وفي الوقت اللي ربنا سامح لي فيه بتجربة ارضية، افضل اختار ربنا بمزاجي، ده اللي ربنا عايزه. ما ينفع احنا مش كلنا زي بعض، انا محتاج مرض علشان سكة خلاصي، واحد تاني محتاج ابني يطلع عينه عشان سكة خلاص، عشان يقعد يسرق وتتكرس لربنا طول حياته. كل واحد فينا عنده رحلة، ربنا بياخد الـ الـ الـ الـ الـ الظروف المحيطة بالشخص ده اللي هي ناتجة عن الحريات اللي ربنا كبير، بس الحريات دي هو بيسيب مساحات لكل شخص. ربنا بياخد الظروف اللي نتجت عن الحريات دي ويطلع منها نحو خلاص. لو كانت القصه تخلص على ان عدل ربنا مش واضح، لكن لما ربنا ويقول لنا ان انا هديكوا القيامه دي فيكوا انتوا، وهديكوا سماء جديده وارض جديده وحياه جديده تشتغلوا معايا فيها، ما فيهاش تعب، ما فيهاش حقد، ما فيهاش خبث، ما فيهاش كراهيه، ما فيهاش اي حاجه من اللي احنا فيها دي. اصبروا معايا وانتوا في الارض دي، خليكم واثقين فيا، وخليكم انتوا المندوبين بتوعي وسط الضلمه. ساعتها احنا لما نقعد نقول هو فين عدلك يا رب لما تسمح لي بالظروف دي وفلان ما عندوش، ابقى انا اساسا مش فاهم خالص الرؤيه بتاعت ربنا. انا ماشي في رؤيه العالم اللي هي عايزه طول الوقت اشبع ذاتي باكبر قدر ممكن من، فمش فين عدل الله؟ عدل الله تم مع رحمته على الصليب، خلاص تم. دوري انا اعمل ايه دلوقتي؟ اخش معاه في الصليب ده، اقول له انا هموت واقوم معاك عشان تطلع لي الانسان الجديد اللي انت عايز، الخليقه الجديده، انسان شبهك. تقعد بقى تطهر فيا، تطهر فيا، تطهر فيا، تطهر فيا. الموضوع محتاج بس ان احنا ايه، الواحد يسيب نفسه لربنا، وما يعني ما يقعدش، مش بقول ما يسألش، بس ما يعني احنا مش هنحاسبه، يعني احنا بنحاول نفهم رحمته علينا. كان هو اتصلب عشاننا، لسه هنقول ان انت بتحبني لربنا، هو رحمة ربنا، هو محبة ربنا، هو صلاح ربنا، هو طبيعته. الواحد بس ايه يقول له حاضر وانا معاك في السكه، بس انت مشيني معاك، خليك معايا، سمحت لي بمرض خليك معايا، سمحت لي بضيقه خليك معايا، طب ضيقه انا وقعت نفسي فيها خليك معايا عشان اطلع نفسي منها
1: كده. ارسلهم اثنين اثنين، شوف اشكر ربنا بيعيني ازاي ده. ماشي يا ابو اتفضل يا مين.
2: كنت عايز اقول حاجه، تاملوا كده في قصه العذراء ست ام النور، يعني وهي مثلا جايه تولد، ما ينفعش تولد في ولاده يعني على سرير طبيعي، تولد في مزود وسط البهايم وانفاس البهايم. طب ايه يا رب اللي بتعمله ده؟ يقول لك تقول معلش ما فيش مشكله، ما عندهاش مشاكل. يقولوا لها روحي هتروحي تاخدي الطفل وتروحي تهربي مصر، ماشي اوكي مفيش مشكله، ترجعي تاني. طب هسكن في بيت نجار بسيط فقير، ماشي مفيش اي مشكله عندها، حياه تسليم. طب الابن الصغير دوت يسوع يكبر وما بيعملش اي حاجه، هو بينمو في القامه والنعمه وخلاص، يقول ماشي لتكن ارادتك ليكنك قولك، مفيش مشكلة. طب الفلوس على قد الحال مفيش مشكلة. طب يعني حياة تسليم فوق ما تتخيل طول حياتها لغاية الصليب.

0: طب ايه يا رب ده يجوز في نفسك سيف، تتحمل تحمل تحمل تحمل لغايه اخر لحظه هي متحمله كل حاجه بشكر وصمت وتسليم. فهي دي اعتقد يعني شوف العدل الالهي خد الحكم بتاعه على الصليب قدامها وهي شايفه المنظر وبتتالم لكن مسلمه امرها لربنا. اعتقد يعني الواحد
1: حد يعني وصله ولا مش مقتنع بالكلام ده اللي اتقال كله؟ لا قال برضه حاسس ان في ظلم، اللي حاسس يقول بجد. يعني نفسي اي حد قاعد حاسس ان هو يعني مجني عليه يقول انا حاسس ان لا انا مش في مزمور يقولك لماذا يا رب تنجح طرق الايه الاشرار، ليه بتنجح طرق الاشرار؟ واخدين بالكم؟ بس برضو نبدا بالكلمه سمعها انطونيوس، يا انطونيوس اهتم بذاتك لانك لا تفهم مقاصد الله. وصاحب الوزنه الاتنين دول اعتقد الاحلى اجابه تريح اي حد فينا، لما اهتم بذاتي زي ما قال كده ابونا داود، لو شفت نفسي وعلاقتي بربنا انا اعتقد هتلاقي الاجابات كلها. تقول انا شبعان بربنا، ربنا بيعزيني، ربنا هو اللي بيديني الصبر، ربنا هو اللي بيفرحني، انا واثق دايما بعدل الله بمحبه الله بصلاح الله. هو ده الايمان بقى، هو ده الايمان. فعدو الخير طبعا حرب التشكيك في الايمان هيجيبها ازاي؟ ايه المدخل بتاعها؟ الحته ديت، ده اعلى، ده موبايله، ده شغله، ده فلوس، ده بتفسح، ده مش عارف ايه، ده ساكن فين، ده ظروف، ده معاه، ده معهوش، بيلعب كده. لكن احنا ولادنا ربنا ثابتين، ايماننا ثابت مهما يحصل. زي ما قال كده ماجد قصه يوسف، قصه العذراء. اقول لكم على قصه يوسف الصديق، لسه كنا بناخدها مع مجموعه الصبح دراسه كتاب مقدس، قصه عجيبه. يعني اخواته ياخدوه، قول لي فين العدل هنا؟ قاعد في وسط ولاده مبسوط، واخواته قصدي مبسوط ومع باباه، ويجيب له قميص شيك كده وحاجه حلوه، يروح واخدينه ومتفقين معاه يضرب علقه محترمه من اخواته اقرب الناس ليه، كلهم يتلموا عليه لما عشان قال لهم حلم كلكم هتيجوا تسجدوا لي. وبعدين القصه واحنا ماشيين يقول لك استحاله يتحقق الحلم دوت، فين العدل بتاع الولد دوت اللي هو بسيط ومحبوب ويترمى ويتباع عبد؟ ولما يروح هناك الحته الاصعب بقى، الحته الاصعب بقى معايا بقى، مرات فوتيفار تحب تغلط معاه وتلح عليه، في الاخر يطلق لها يسيب لها الايه؟ القميص بتاعها وايه؟ ويمشي. يعني واحد مكانه يقول لك انا هغلط بسهوله بدل ما اتسجن، بدل ما يقتلوني. لو واحد النهارده ممكن يدور على الخطيه بسهوله، لكن ده رفض الخطيه من اجل وصيه ربنا، مع انه عارف ان النتيجه ايه؟ سجن. كان ممكن يقعد في السجن ويقول لك فين؟ اين عدل الله؟ بقى انا من اجل الله احافظ على وصيته وما اغلطش وفي الاخر اترمى الرميه ديت؟ احنا بنخدم خدمه سجون، في ناس مظلومه جوه كتير قوي خالص. عندي قصه زي شبه بتاعت يوسف كده خالص، برضه راح زياره وحد حب يغلط، واحد حب تغلط معاه ما رضاش، اتهمته بحاجات، اخد 7 سنين، مع انه شخصيه كبيره قوي، شخصيه حلوه قوي يعني، اخد 7 سنين. وحد تاني كان في يعني قصص كتير مش هحكي عليها يعني، بس في ناس فعلا مظلومه. وعاوز اقول لك ان اغلب اللي جوه مظلومين اصلا في تربيتهم من الاسر بتاعتهم. يعني في واحد مثلا والدته بتبيع مخدرات، ده هيكون فين ده؟ في السجن. واخوه تاني في سجن تاني، العيله كلها ومبسوطين، هو بقى يعني بقى تفكيرهم كده. هتقول لي فين عدل ربنا؟ لا ليه دي تربيه كده وليه يطلع كده؟ فلما ربنا يسمح انه يخش المكان دوت، ده ممكن يكون دي الفترة اللي هيتنقى فيها عشان يخش الايه؟ السماء. حالة اعدام، واخد اعدام. وشفت حد سألوني بعيني، الراجل ده اسمه يعقوب، هو قال لي قول اسمه، هو اخد الحكم وتنفذ فيه خلاص، قديس قديس. ده كان الناس اللي بتيجي كلها بتشهد بقداسته، الناس اللي جاية جداد يعلمهم الصلاة، وكاتب رسائل رائعة لأهله والعياله وكل حاجة، وقدم في مهرجان الكرازة واخد مركز تاني وهو هناك، وبقينا بنقدم له. فكان مصدر توبة انه يتحط في واحد تاني يقول لي انا كنت هيتعدل حالي غير ما اجي هنا، انا كنت خارب الدنيا بره، كنت خارب الدنيا بره. بس مين يعي الدرس؟ مين يفهم عدل الله؟ هو ربنا بالظبط، لكن هو هدفه انه

0: يخش ويخلص هذا الايه هذا الانسان. فيقول كده ايه يا ملك تفضل
1: اسمح لي. يعني في جزء برضو من احساس الانسان بظلم الله او بعدم وجود العدل من ربنا هو ان الانسان غير راضي. يعني انا اتفق برضو مع الاستاذ ماجد في الجزء ان الانسان لو عنده جزء في حياته التسليم ورضا هو ما بيقولش ليه الا لو قارن نفسه باشياء اخرى. يعني ان انا فعلا اضع نفسي في مقارنة مع اخرين ده اللي بيتعب وده اللي بيحسسني ان الله مش عادل معايا او مش منصف لي. برضو دايما نفتكر في كل الامور اللي احنا بنعيش بيها ان الله هدفه برضو ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. فخلاصي غير خلاص فلان غير خلاص. يعني الطرق كثيرة. وبرضو لازم افتكر في مخي ولازم تبقى قدامي الآية دي ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. يعني انا عقلي البشري محدود لظروفي المحيطة. نعم بالضبط لكن انا بالظروف المحيطة بي انا بنظر في مجتمع ضيق جدا فبالتالي بحس ان الله مش عادل معايا في الحياة. لكن لو بصيت على نطاق اوسع يعني احيانا كده ممكن يكون عندي زميل مثلا امشي معاه ممكن يكون ناقم او انا اللي ناقم او جزء ده. ولكن لما بنتكلم مع بعض نبين المميزات اللي الله معطيها لكل واحد فتلاقي النقمة دي قلت وانعدمت. يعني تشعر فعلا ان الله انت شبعان زي الازازة اللي هي اللتر زي الازازة اللي هي الصغيرة كله مليان وشبعان.
0: يعني والعكس يعني ممكن لما امشي مع واحد وفاكره يعني ان هو ياما هنا وياما هناك لما امشي معه ونقعد نحكي مع بعض يقول يا اخي ده انت طلعت ده انت عندك حياتك صعبة قوي. يقول اصل مراتي عندها مرض مش عارف كذا ومامتي مش عارف بروح اعولها ويا راجل فالواحد يتكسف على نفسه يتكسف على نفسه. هو عدو الخير عاوز يلعب في الحتة ديت في ايماننا. لكن تخيلوا بقى عكس ايه مظاهر الانسان اللي عنده ايمان او اللي عنده واثق مش قاعد مش فارق. ان حرركم ابن الله فبالحقيقة تقولون ايه ربنا حررنا في الحتة ديت. قال مفيش حاجة تتسلط عليكم مفيش حاجة تزلك مفيش حاجة ولا مقارنة ولا حاجة تحس ان في حاجة ناقصاك مفيش حاجة. ده هيخلي ايمانك ايه منبعها مش دروشة ولا اخلاء ولا فكر تكريس. لا منبعها ان ايماني واثق فالله. زي ما باكروس كان حاطط كده رسالة بسيطة لا يوجد شيء على الارض يستطيع ان يقدرني طول ما انا مفيش حاجة تستطيع انها ايه تزعلني. ليه؟ لاني انا متكل على هذا الحصن في ضابط الكل فاهم كل حاجة وعارف مستقبلي وعارف ماضية فاحص القلى والقلوب تمام. طب ليه ربنا بيتأنى بيشبهها كده زي واحد ضابط مع مسدس وبعد كان ممكن بسهولة راح طلع المسدس وايه ويموته. لكن في قانون بيحكم الايه بيحكم العدل. قالوا لا ده انت تاخده وتحطه قال طريقة ان هو ايه موته يا عم وخلصنا منه. عدل ربنا كده في عدل هو ربنا حطه منهج حطه انه خلاص الانسان كنت ممكن اموتك في لحظة لكن تعالى خد القانون هأدبك من يحبه الرب يؤدبه علشان في الاخر تاخد البراءة عشان تاخد الايه تاخد البراءة. فالله يعمل بميزان للمظلوم والمتعدي للاثنين بميزان ثابت متعدي زي قديس اغسطينوس كده. ثق في هذا انت عاوز ممكن واحد ضايقك ويا ربنا ياخده ليه موجود ده عمال يخرب يا اخي انت مالك ربنا انت اللي قاعد واعي ومرتاح وفاهم ان ربنا عادل ما يتأثرش باللي بيحصل ولا ينقم على ولا يتضايق من نفسه ولا يتضايق من الاخر ويقول انا مخنوق وانا متضايق عمال عدو الخير دي كلها

0: العدو الخير. الكلام ده صعب ولا سهل؟ ايه رايكم؟ صعب ليه؟ ده ايمان. ما انا واثق ان ربنا ملكنا كل همكم عليه، ما ده ايمان. كل اشياء تعمل معاه للخير، وعد من ربنا وايمان. قال لك لا تخف، ايمان. ليه ايه اللي بيخليه ما تخافش؟ ايه اللي يخليه ملكنا كل همكم عليه؟ ايه الحاجات دي كلها؟ ليه؟ لانه هو عادل وشايف كل حاجه وفحص القلى والقلوب ويعمل كل حاجه في وقتها. فربنا حاسبها، انا اتكل عليه وخلاص، ده المطلوب منك فقط لا غير. نعم.
1: يعني احنا فعلا اوقات كتير قوي بنبقى شايفين نعم ربنا وخيره في حياتنا، بس يجي عدو الخير ينغصها بفكره المرض ده، الخوف من بكره. ازاي نرد عليه الفكره دي ونوقفها بسرعه؟
0: اقول لكم مثل حلو. انت لو حصل مثلا ايام الانفجارات بتاعت اللي حصلت في القديسين وكده، فواحد قدم شهيد، اسره قدمت شهيد، واسره ابنها مصاب، واسره ثالثه مثلا حاجه بسيطه، هتخش للاسره دي تقول لها ايه؟ اللي عندها شهيد هتقول لهم ايه؟ تقول لهم يا بختكم انتوا قدمتوا شهيد فين؟ في السماء. لو تخش الاسره اللي فيها مصاب هتقول لهم ايه؟ ها؟ هتقول ربنا ادالك فرصه عشان تتوب، يا ربنا ما خلاكش شهيد ولا ادالك فرصه عشان تبقى ايه؟ يعني هو فين عدل الله بقى؟ ليه اخذ ده وخلى ده مصاب وخلى دوت يطلع منها سليم؟ اللي طلع منها سليم قال له ربنا، واللي مصاب قال له ربنا ادالك فرصه عشان تقدم توبه وما خدكش شهيد علشان تبقى الحياه. والشهيد يا بخته راح السماء. فالاثنين هدفهم ايه؟ ده مات وده اتصاب وده طلع سليم، لكن في الاخر كونكلوجن واحد، ان كلهم يخشوا فين؟ سواء ده دخل شهيد، سواء ده دخل مصاب، سواء ده دخل قضى حياته شويه وبعد كده ايه؟ ربنا اخده، كان هو اخد الدرس وكرس حياته الباقيه لايه؟ لربنا. والتاني يقول له اداله ربنا اداله فرصه. فالرسالة واحدة، العدل. فأكتر من معوقات العدل الإلهي إن أنا أشك فيه أو أقلق منه عملية الزمن، ضغط الزمن، ضغط الأحداث اللي بتحصل. فيقول لك إيه اللي يحصل؟ عدل ربنا، الوقت مفيش وقت، البنت اللي مش عارف كذا، فيبدا يلعب بالزمن ويضغط على الانسان، يقول لك فين ربنا ما ظهرش ليه؟ ويبدا الانسان يخش في خوف وقلق، واول ما يخش في خوف وقلق يفقد الايمان بتاعه ويفقد ثقته في الله. والمؤشر الرئيسي لدخول السماء هو الايمان الحقيقي، مش الايمان الظاهري، مش وقفه الصلاه اللي هي باستمرار بدون قلب وبدون ايمان. هقول له يا رب انا بقول لك فلنشكر صانع خيرات، وانا من جوايا نار، انا ناقصني حاجات كتير وعندي تذمر، ما عنديش رضا زي ما ملاك قال. لا، ده انا واقف وبصلي وعندي ايمان، فلنشكر صانع خيرات. حتى لو انا ايه اللي بيقول فلنشكر صانع خيرات ساعات بيعمل بايده ازاي كده وكده، دي معناها ايه؟ ها؟ اشكرك على الحلوه وعلى الايه وعلى المر، اشكرك على الحاجه اللي اديتها لي والحاجه اللي ايه اللي ما خدتهاش ببساطه. ايه يا عم اللي ضمنك ان انت تعمل كده؟ اشكرك على دي ودي، على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل ايه؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ ان الله عادل، ان الله صالح، ان الله محب. هو ده الايمان القوي مع الاختبارات والمعرفه الاختباريه بربنا. اختبار يضعف فيه يخش في اختبار اصعب، يبدا يوقف على حيله، اختبار تالت يبقى مش فارق معاه لانه ما ربنا عدى عليا مرتين وثلاثه وشفنا الموضوع خلص ازاي، ما كنتش اعرف انه هيخلص بالحلاوه ديت خالص. مفيش موضوع زي ما قال بابا شمودة كده، قال لك كله للخير ومصيرها تنتهي وربنا ايه؟ موجود. ايمان قوي قوي. ضعف الايمان هو اللي يخلي الانسان يشك فين؟ في العدل. ده اصل المرض مش العرض. العرض ان انا اقول ربنا مش عادل ده العرض، لكن اصل المرض هو ضعف ايمان. هو ضعف ايه؟ ارجع لكلمه بتاعت انطونيوس اللي سمعها حاسس ان هي يعني شخصيا لمستني، او يعني حسيت ان هي دي

0: اكتر حاجه انطونيوس اهتم لما سال ربنا، قال له لينا ده يموت وده غني وده فقير وده مش عارف معهوش وده معاه، فقال له يا انطونيوس اهتم بذاتك لانك لا تفهم مقاصد الله. خليك في نفسك، خليك في الوزنه اللي معاك الخمسه، ولا حتى لو معاك واحده قوم يا عم اشتغل ومالكش دعوه. وياما ناس اشتغلت بواحده وبقى عندهم خمسه وبقى عندهم عشرة. كنت امينا في قليفه ساقيمك على الايه؟ على الكثير، مش ماديا، مش بتكلم عن الماديات، لكن بتكلم عن الايه؟ عن السلام الداخلي. يا عم قوم صلي. في واحد يحصل له فقد معين ولا يقبل التعزيات، يقول لك الله غير عادل. يا عم انت قمت صليت، قمت قريت وصيه ربنا، قمت عملت مطانيه، قمت حضرت قداس، ورب بعت لي تعزيه، بعت لك الالهي، هتلاقي ربنا يفتح لك قوة السماء ويسكب عليك تعزيات وتقول يا رب كفايه، انا فهمت مقصدك، انا فهمت انت عاوز تقول لي ايه. ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن عجيب هو الله. صحيح كلب شو ده عامل وعظه جميله اسمها الهنا الطيب، اسمها ايه؟ الهنا الطيب. فبيتكلم عن طيبه الله، لكن البشر يعني قاسين جدا وربنا طيب قوي، يقبل المراه الزانيه ويقبل السامريه، واحنا النهارده ولاده في المعموديه ونخطئ كل يوم ويقبلني لما اجي اقدم توبه واعتراف. كم مره؟ 14 مره زي الانبا موسى، ولا كم مره؟ مفتوح اوبن بوفيه، تعالى يا عم اقدم ومالكش دعوه. الهنا طيب عشان يثبت ايماننا مش عشان التساهل، انما طول آنية الله، انما تقتادنا الى الايه؟ الى التوبه. طريق شرير اغسطينوس 20 سنه استنى علشان انت هاخدك في الاخر تبقى القديس اغسطينوس. وقتها اول 20 سنه يا عم خدوه يا عم، ده تخرب الدنيا بره، ده مبوظ الدنيا خالص. فين عد ربنا اللي سايبه كده يبرطع في الارض ويؤذي الناس؟ بعد 20 سنه يبقى القديس اغسطينوس ويكتب اعترافات اغسطينوس، الاف وملايين من الناس تتوب على ايه؟ على ايده. حاجه عجيبه، حاجه عجيبه. حد عنده اسئله؟ لسه ما وصلتش ولا تمام؟ فريد، رحمة ربنا. هو قال الرحمة والعدل ايه؟ طلاقية او تلاسمة ماشيين مع بعض. الصواب والعقاب. هل من عدل ربنا ان هو لازم يحاسبني على الحاجه الغلط على الارض ولا فوق؟ طب انت افرض توبت عنها وقدمت توبه حقيقيه وبطلتها وعوضت الخساره اللي انت اللي عملتها واذيت حد، يعني هل ساعتها ربنا برضه هيطلع؟ حلو خالص. خلاص الحكم صدر، انت هيحصل لك كذا. طبعا دي حلها في الصليب. حلها فين؟ في الصليب. لان في الاخر ربنا نفذ الحكم اللي هو على ادم وحواء ان هم ايه؟ موتا ايه؟ تموت. الحكم طلع في المحكمه، فعدله كامل ما فيهوش اي فصال. لكن الرحمه بتاعته حط قدامنا ايه؟ قدامنا الصليب. فقال لك بس انا هنفذ الحكم ده فين؟ عليا، لما اخد صوره بتاعتك واخد الصوره المشوهه اللي حصلت لك واخدها عليا والخطيه بتاعتي عليا واعمل الذبيحه بتاعتي واجي في الاخر برحمتي اشيل حكم اللي صدر ايه؟ بالموت. فرحمه ربنا تقابلت مع العدل بتاعه فين؟ على الصليب، بدون نقصان للايه؟ للرحمه ولا نقصان للايه؟ للعدل. وصلت ولا؟
1: والكنيسة بتبين لنا الموضوع ده يا ابونا في الليتروجية نفسها، لما الشماس بيقف على الجسد بيقف بشمعة ثم صليب، وده بيفكرنا بعدل الله برضو.

0: رحمته. يعني العدل كان الموت وطرد آدم وحواء من الجنة، وبالتالي الملاك نزل ومعاه سيف من النار علشان يمنع دخول آدم وحواء من الجنة. لكن بالنعمة استحقنا ان احنا بالظبط. وحتى الوقفة طول يعني جنب ابونا كده في الكنيسة في اثناء التناول علشان بالظبط عشان الناس تشوف ان كان عدل الله او عدله بس بلا الرحمة، بدون رحمة كان الحكم حكم الموت اللي انت بره وليك انك تتحرق لو قربت، لكن بالصليب قدرت تقرب،
1: قرب البعيد زي ما بيقول. سؤال: هل العدل الالهي يكون في الحساب كمان؟ يعني اللي استحمل في حياته واتحرم كتير هيكون هيكون ده عند ربنا مكافأة ولا يساوي وما يتساواش يعني باللي كان مرتاح في حياته؟ ايه رايكم؟ حد يجاوب. يعني يقولك واحد كان تعبان في الارض، عارفين الغني والعذر، واحد كان مرتاح في حياته والتاني ايه شاف في حياته ما لا يرى، حياة قاسية، اسرة صعبة وتحديات صعبة وحياة ناشفة وما شافش متعة، فلما يطلعوا الاتنين فوق في السماء هل مرتاح دوت هيبقى كده استوفى اجره، ولا والتاني هيبقى يخش يتنعم جوه في السماء ويقول له بقى تعالى غيظك بقى عشان ايه؟ عشان انت انا تحت انت خدت حقك، زي واحد يقول لك ايه انا هخسر هنا وفوق كمان. واخدين بالكم؟ نعم، يبقى دنيا واخره زي ما بيقولوا. يعني ايه رايكم؟ ها خليك في حالك ده انا
2: لا. ابونا في اجابه هنا. ابونا في اجابه.
1: وانا عاوز بصراحه خليني في حالي زي بتاعت انطونيوس ديت. خليك في حالك بالظبط كده.
3: ابونا في راي،
1: ده استوفى بلاياه وده استوفى لا بس ماشي، بس ده بقى هي المقياس الوحيد. اللي مرتاح ده كان بيعمل شر، افرض راجل كان تقي وكويس يعني، ولو عشان كان عايش كويس وكده معناه ان هو يعني ما يخشش السماء، ده يبقى التاني اللي بيسال عنده صغر نفس يعني او عنده حقد للممكن كده. فايه المقياس اللي هو يقيس ده مرتاح ولا مش مرتاح؟ عماد
3: ابونا انا كنت هتكلم في النقطه دي. هو يعني اللي شايف ان اللي قدامي ده مرتاح هو شايفه من وجهه نظره هو، لكن هو ما يعرفش الخبايا اللي جواه. ايه
1: بالظبط زي ما قلنا،
3: ممكن هو شايفه مرتاح من ناحيه الفلوس، من ناحيه حاجه واحده، لكن هو ولا شايفه مرتاح نفسيا ولا عنده سلام ولا عنده ايه ناقصه ايه بالظبط، وحاجات كتيره جدا مخافيه كان اعظم زي ما بيقول. فهو مش شايف غير بند واحد واللي باقي وراه كل ده هو مش شايف.
1: ممكن يكون هو كان اخد 5 وزنات وتاجر بيها وربح، والتاني اخد وزنه اللي هو بس هو للاسف هو عايش في حته الايه النقد والخير.
4: يمكن النقطه بتاعت الوزنات اللي كنت قلتها بتتكلم عليها، هو ربنا مش هيحاسبك على حاجه ما اديهالكش. ربنا مش هيحاسبك على، يعني ربنا مش هيحاسبك انت عملت ايه بالفلوس وانا ما اديتكش فلوس، بس انا هحاسبك على حاجه تانية انا اديتها لك. انا اديت لك صحه، اديت لك مخ، اديت لك كنيسه، اديت لك حد ممكن يساعدك، اديت لك حد كان جنبك، اديتك اسره، انت الحاجات دي كلها عملت بيها ايه؟ فهو كل واحد ليه وزناته. وزناتك شبه وزنات فلان؟ لا. فلان وزناتك شبه وزنات علان؟ لا. بس هو اخد وزنات شكلهم كذا عمل بيهم ايه؟ فلان اخد وزنات شكلهم كذا عمل بيهم ايه؟
1: روماني كان
2: لا. هو في ابونا يعني في اسئله بتبقى صعبه ولو دورنا على اجابات ليها بتبقى متعبه، هي مش محتاجه الاجابات اكتر ما هي محتاجه ثقه وايمان في محبه ربنا وانه صانع الخيرات.
1: يعني خليك في نفسك وايه اهتم بذاتك ومالكش دعوه بحاجه تانية، سيب ربنا هو اللي يشوف كل حاجه. سيب حاجه منك. حد عنده اجابات تانية؟ استوفينا العدل، تمام، اتفضلوا. مره جاب نعمه ربنا سؤال
5: هيبقى مطروح.
0: مثل الوزنات اللي خد الوزنه ودفنها خدها منه في الاخر واداها لصاحب الخمس وزنات. طب ليه ما اداهاش لصاحب الوزنتين؟ ده عايزين نبقى نتكلم فيها او نفكر فيها، لان برضو ممكن يكون الله اعطى شخص امكانيات او هو نماها بجزء الحرية، زي ما قدس ابونا كان بيقول برضو الجانب الحرية المحدودة. طب ليه ما ادهش بوزنتين؟ ليه ادهها للخمسة؟ اكيد الخمسة ده كان افضل في حاجة معينة، هو ممتلئ. يعني الاثنين سمعوا نفس الكلام، نعما ايها العبد الصالح، لكن في الاخر المكافأة الزيادة اعطيت لصاحب الخمسة. فده سؤال
1: نفكر فيه. المرة جاية معنا ابونا بولس، ابونا بولس ويسا، بقاله فترة ما جاناش بيعنا، فجاي بقى مرة جاية هيتكلم عن موضوع جميل واسمه الكرمة المشتهاة. عارفين احنا داخلين على عيد النيروز، فعندنا موضوعين مهمين حابين نعرضهم، اول حاجة الكنيسة، وتاني حاجة هنتكلم عن البداية والنهاية، ده يوم 11/9 ليلة المدارس. هيبقى ابونا انجيلوس اخو ابونا رفائيل من استراليا، وهيبقى معنا الجمعة يوم 11/9. موضوع جميل قوي، بداية ولا نهاية؟ فهيتكلم عن بداية حاجات، وهل هي نهاية ولا دي بداية جديدة؟ الموضوع يعني هيبقى ظريف خالص. ده ابونا انجيلوس. مرة جاية ابونا بولس هيكلمنا عن كرمة المشتهاء الكنيسة، ايه افضل شكل كنيسة، الكنيسة، الاعضاء الكنيسة، هل دي في بيتي ولا برا بيتي، والكنيسة المشتهاء كرمة دي، بتكلم عن الكنيسة عامة وبتكلم عن بيتي كمان، موضوع ايه جميل خالص نحتفل بيه بعيد النيروز. تفضلوا نصلي.

نصلي مع بعض ترنيمة إلهنا عظيم. تصلي لو ممكن نطلع الترنيمة.

اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول في الشكر يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي في الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس لتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. تعيشوا كل مرة.

بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور كلها أمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أعطينا يا الله نراك في هذه الصلاة، واسمعنا عندما نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إله. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقابلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بينا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها رب عنا، عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من نعم الرأفات محبة البشر لوجه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود من الآن وإلى الأبد. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومس قصر رأفاتك، تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، تطهرني لأني أنا عارف بإثمي خطيتي أمامي في كل حين. ليك وحدك أخطأت، والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت. لأن يا نذاب الآثام حبل بي، وبالخطية ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستورتك. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في أحشائي. قلبا نقيا اخلقه فيا يا الله، وروحا

المستقيم، جدد فيه أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عضدني، فأعلم للأثمة تركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فليخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. الذبيحة لله الروح المنصح، القلب المنكسر المتواضع لا يرزل الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على ماذا

قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع عنا كل نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

كل ربي عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون

أشار فاليدن توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني لتدخل تربتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحييني تفيض شفتاي الصبح إذ ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها أمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعداء وليهرب من قدام وجهي كل مبغض اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك مين هللويا هنصلي الخدمة الأولى هنبدأ بالمزامير وبعدين المزمور 119 نفتح الأجبية هنلاقي في مزامير للخدمة الأولى الثالث والسادس والاثناشر 69 و85 و90 يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإلهي أنت يا رب أنت وناصري مجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت لأن الرب ناصري فلا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعاديني باطلا أسنان الخطا سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه باركته هللويا يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك ارحمني يا رب فإني ضعيف اشفيني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا وأنت يا رب فإلى متى عد ونجي نفسي وأحييني من أجل رحمتك لأنه ليس في الموت من يذكرك ولا في الجحيم من يعترف لك تعبت في تنهدي أعوم كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي شاخت من سائر أعدائي ابعدوا عني يا جميع فاعلي الإثم لأن الرب قد سمع صوت بكائي الرب سمع تضرعي الرب لصلاتي قبل فليغزى وليضطرب جدا جميع أعدائي وليرتدوا إلى ورائهم بالخزي سريعا جدا هللويا إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني إلى متى أردد هذه المشهورات في نفسي وهذه الأوجاع في قلبي النهار كله إلى متى يرتفع عدوي علي انظر واستجب لي يا رب وإلهي أنر عيني لألا أنام نوم الموت لألا يقول عدوي إني قد قويت عليه الذين يحزنونني يتهللون إن أنا زللت أما أنا فعلى رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخلاصك وسبح الرب المحسن إلي وأرتل اسم الرب العالي هللويا اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وعيني ليغزى وليخجل طالب نفسي وليرتد نعما نعما وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يلتمسونك وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب أما أنا فمسكين وفقير اللهم أعني أنت معيني ومخلصي يا ربي فلا تطئ هللويا أمل يا رب أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا احفظ نفسي لأني بار يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك
ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب رفعت نفسي، لأنك أنت يا رب صالح وبديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انصت يا رب لصلاتي واصغي إلى صوت تضرعي، في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني. ليس لك شبيه في الآلهة يا رب ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب إلى طريقك فأسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم إن مخالف الناموس قد قاموا علي، طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف ورحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، اعطي عزة لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيغزو، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. هللويا. الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول الرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحي تعتصم. عدله يحيط بك السلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من سقطة وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل ومجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك. لأن يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحياة وتسحق الأسد والتنين، لأنه علي اتكل فأنجيه، أستره لأنه عرف اسمي. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الشدة فأنقذه وأمجده، وطول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. هللو. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب

أعترف للرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. ليقول بيت إسرائيل إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. ليقول بيت هارون إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. ليقول أتقياء الرب إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي وأخرجني إلى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. صوت التهليل والخلاص في مساكن الأبرار. يمين الرب صنعت قوة. يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا أحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا. يا رب سهل طريقنا. مبارك الآتي باسم الرب. باركناكم من بيت الرب. الله الرب أضاء علينا. رتبوا عيدا في الواصلين إلى قرون المذبح. أنت هو إلهي فأشكرك. إلهي أنت فأرفعك. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وصرت لي مخلصا. أشكر الرب فإنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. هللو. نصلي ترنيمة يسوع بيدور عليّ.

Sois deinem, sois deinem, Alleluia, Alleluia, Chenefron, emi fiut, nimi bshiri, nimpi ebne vmoith, oheb unut inut. Tazbeht الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل من اليوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من دراتين مزامير معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا آمين. هنصلي في القطعة الفردية. طوبى هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يفحصون عن شهادات ومن كل قلوبهم يطلبون، لأن صانع الإثم لم يهو أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزى إذا ما اطلعت لجميع وصاياك. أشكرك يا رب استقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك وحقوقك أحفظ فلا تر

كيف عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك، غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك، انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت، جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درسي وحقوقك.

الشكر. ضع لي يا ربنا ناموسا في طريق حقوقك فأتبعه كل حين، فهمني فأبحث عن ناموسك وأحفظه بكل قلبي، اهديني في سبيل وصاياك فإني إياها هويت، أمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى الظلم، أردد عيني لألا تعين الأباطيل، وفي سبلك أحيني، ثبت قولك لعبدك في خوفك وانزع عني العار الذي حذرته، فإن أحكامك حلوة. ها قد اشتهيت وصايا

اذكر لعبدك كلامك الذي جعلتني عليه أتكل، هذا الذي عزاني في مزلتي لأن قولك أحياني. إن المتكبرين تجاوزوا ناموس إلى الغاية، أما أنا فعن ناموسك لم أمل. تذكرت أحكامك يا رب منذ الظهر فتعزيت، الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. ذكرت في الليل اسمك يا رب وحفظت شريعتك.

خيرا صنعتم عبدك يا رب حسب قولك، صلاحا وأدبا ومعرفة علمني، فإني قد صدقت وصاياك. قبل أن أتواضع أنا تكاسلت، فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبن مثل اللبن قلبهم، وأنا لهكت بناموسك. خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم حقوقك. ناموس فمك خير لي من ألوف ذهب وافي. ضاء المجد لك بالبشر. طاقت نفسي إلى خلاصك، وعلى كلامك توكلت. كلت عيناي من انتظار أقوالك، قائلتين متى تعزيني. صرت مثل زق في جليد، ولحقوقك لم أنسى. كم هي أيام عبدك، متى تجري لي حكما على الذين يضطهدونني. تكلم معي مخالف الناموس بكلام هذيان، لكن ليس كناموسك يا رب. قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، وأما أنا فلم أترك وصاياك. حسب رحمتك أحييني، فأحفظ شهادات فمك. المجد بشار. محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من أعدائي، أكثر من جميع الذين يعلمونني. فهمت لأني شهاداتك هي درسي، أكثر من الشيوخ فهمت لأني طلبت وصاياك. من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك. عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم، لأن

متجاوز الناموس أبغضت ولناموسك أحببت، لأنك أنت معيني وناصري وعلى كلامك توكلت. ابعد عني أيها الأشرار فأفحص عن وصايا إلهي، عضدني حسب قولك فأحيا ولا تخيب رجائي. أعني فأخلص وأدرس في وصاياك كل حين، رزلت سائر الذين حادوا عن وصاياك لأن فكرهم ظلم. عصاة حسبت سائر خطاة الأرض فلهذا أحببت شهاداتك في كل حين. سمر خوفك في لحمي لأني

عجيبة هي شهاداتك، لذلك حفظتها نفسي. أعلان أقوالك ينيلي ويفهم الأطفال الصغار. فتحت فمي واكتذبت لي روحا لأني لوصاياك اشتقت. انظر إلي وارحمني كرحمتك الذين يحبون اسمك. قوم خطواتي كقولك ولا يتسلط علي أي إثم. انقذني من ظلم الناس وأحفظ وصاياك. أضيء بوجهك على عبدك وعلمني حقوقك. غاصت عيناي في مجاري المياه لأنهم

صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب إني أبتغي حقوقك، صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك، سبقت قبل الصبح وصرخت على كلامك توكلت، سبقت عيناي وقت السحر لك في جميع أقوالك، اسمع صوتي يا رب كرحمتك وبحسب أحكامك أحيني. وعن ناموسك ابتعدوا، قريب أنت يا رب وكل وصاياك حق هي، منذ البدء عرفت من شهاداتك أنك إلى الدهر.

الرؤساء اضطهدوني بلا سبب، ومن أقوالك جزع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أبغضت الظلم ورزلت، وأما ناموسك فأحببته. 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت وخلاصك يا رب، وصاياك حفظتها. حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك وكل طرقي أمان.

0: رخصاصي اوثي اوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل بشارت انجي معلمنا ماري متى الانجيل بشير تلميذ الطهر بركات علينا.
1: حينئذ يجب ملكوت السماوات 10 أذار أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن كن جالات و5 حكيمات. فأخذت الجالات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن. فقالت الجهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجاب الحكيمات قالت لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحري إلى الباع وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال حق أقول لكن إني لا أعرفكن. فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان، والمجد لله دائما.

حنصلي أول ثلاث قطع في الثلاث خدمات. هاهوذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله، من أجل والدة الإله ارحمنا. دوكسا باتريكي.

تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب، واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمي متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي، لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب دهن دسم، وينعم عليك بعرس مجدي الإله الحقيقي كنين. ستوثي أونا ستوني أون آمين. أنت هي سور خلاصنا يا والدة الإله العذراء الحس المنيع غير المنثلم. ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك، ردي إلى فرح وحصني كنيستنا عن رؤساء نحاربي، وتشفعي عن سلامة العالم، لأنك أنت هي رجاؤنا يا والدة الإله. كينين كآئين كستوثي آمين. أعطني يا ربي نبيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين أعتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا، وأقتلني عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمعنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا: إن إيمانك خلصك ذوكسا باتري. مضماتي إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الرديئة، ويأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة، تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنعم على نفسي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني. كينين كآئين ستوثي أونا ستوني أون آمين. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعمة، العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك. يا والدة الإله، يا أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا. كينين كآئين كستوثي أونا ستوني. بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، وبأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي.

حاضر، اهتم يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق عليه أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك. آمين. يا باب الحياة العقلي، يا والدة الإله المكرمة، خلصي الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد، لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء، من أجل خلاص نفوسنا. كينين كأين كستو ثئوناستوني أونون. آمين. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس، أيها الصالح، وخلص نفوسنا دوكسا باتري، كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك، وخلصنا ونجي نفوسنا. كينين كآئين كإستوثي أوناستوني أونون. آمين. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. نحط توبتنا ونحط الأولاد ونحط الكنيسة، نحط ضعفاتنا ونحط احتياجاتنا، نحطها قدام ربنا واحنا بنقول كيريا ليسون، نطلب بخشوع، نطلب بقلب مكسور، نطلب باحتياج شديد انه يرحمنا. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لينا خطايانا الكثيرة. امين. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، ارحمنا يا الله. كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، ارحمنا يا الله. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. قدوس قدوس قدوس رب السباقوت، السماء والأرض ملؤتا من مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضعفتك كل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كون معانا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهر. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا،

أبانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع كلنا لنفهم أقوالك المحيي، انهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل: تعالوا إلي مبارك يا أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونة، ولا تجازينا من أجل كثرة أثمنا، إنك أنت وحدك المتحنن الطويل الأناة كثير الرحم، بشفاعة سيدتنا والدة إله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له، طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى، الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة في كل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا للعمل بوثائق، قدس أرواح، طهر أجسام، قوم أفكارنا، ناقي نيات، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، حوطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس غير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. هنصلي: يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا الخاطئ 10 مرات. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطئ. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي، ارحمني أنا عبدك الخاطي. ناخد دقيقتين نرفع قلبنا لربنا، نصلي من أجل توبتنا، من أجل أنه يعمل فينا.

صلي من أجل البعاد اللي تعبوا بسببنا واللي قصرنا معاهم. صلي من أجل خلاص كل نفس في العالم، إن ربنا يسوع يعلن نفسه لكل حد.

Jesu afi diorok fi diorok fi diorok ye Jesu afi gahim kelli masir wil anin tul layali fil haya عايش أسير والآثام فوق احتمالي في الجحيم كان لي مصير والأنين طول الليالي في الحياة عايش أسير

حبيتك والعيون فيها دموع أحلى صورة للخشوع يا رب.

بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. إلهنا ومخلصنا الصالح ربنا يسوع المسيح، شكرا يا ربي، شكرا يا ربي إن أنت هنا وإن أنت معانا وإن أنت جوانا وإن أنت فاتح حضنك لينا. شكرا يا ربي إن أنت مت على الصليب عشان تفضل يا ربي صورة حبك لينا هي صورة حضنك اللي انت فاتحه دايما لينا، واحنا خطاه واحنا انجاس واحنا بعاد واحنا مقصرين، واحنا يا ربي مش بنحبك خالص زي ما انت بتحبنا، واحنا لسه مش بنحب بعض زي ما انت بتحبنا، واحنا لسه بنحب ذواتنا بطريقة يا ربي بتبعدنا عنك، لسه يا ربي بعاد، لسه حضنك مفتوح. شكرا يا ربي ان انت قمت من الموت بجسدك عشان تقولين ان اجسادنا البايظة دي مش هتفضل كده على طول، وانها هتقوم من الخطية ومن الفساد ومن الموت من الاوجاع ومن الامراض، وان احنا هناخد جسد نوراني زي بتاعك اللي انت قمت بيه ونعيش حياتك ونتجدد ونبقى صورتك بجد، نبقى شبهك بجد ونشوفك ونشوف مجدك. شكرا يا رب ان انت اعددت لينا يا ربي اللي الملايكة يا ربي بتشتهي يا ربي انها تشوف. الملايكة ما تقدرش تشوف مجدك لكن احنا هنشوفك يا ربي. شكرا يا ربي على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. شكرا على نعمتك، شكرا لأنك صالح وإن إلى الأبد رحمتك. شكرا من أجل يا ربي كنيسة، من أجل جسدك ودمك، من أجل المزامير، من أجل كلمتك اللي في الإنجيل، من أجل الأسرار، من أجل التوبة والاعتراف. شكرا يا ربي على الباب المفتوح لكل واحد فينا دايما. يا رب يسوع نطلب منك ان انت تبقى جوانا وان روحك يسكن فينا ويرتاح فينا ويعمل فينا ويكون يا ربي هو المحرك لحياتنا. نطلب منك يا ربي انك تتمم مشيئتك في حياتنا. اكشف لينا يا رب عن كل ما بيعطلنا ان احنا نكون معاك، ونور لينا الطريق ازاي نشتغل معاك، ازاي نستقبل نعمتك ونشتغل مع نعمتك عشان نشيل الحاجات اللي معطلانا عنك ونقرب منك ونعرفك ونحبك ونعيش معاك ونعيش لك يا رب كل ايام حياتنا. كرس قلوبنا يا ربي ليك، كرس قلوبنا يا ربي ليك يا رب. ولادك يا ربي، ولادك البعاد، ولادك ملهمش غيرك. رجع يا رب كل نفس بعيدة، كل نفس تايهة يا ربي، كل نفس مش لاقياك. احنا خطاة لكن يا رب عارفين ان انت موجود ومسكين فيك، لكن هم مش عارفين. انت رجعهم، اذكر يا ربي خدامك وخدماتك وكل اللي ليه تعب في كنيستك، اعمل فيهم، اعمل فينا المجد اسمك يا رب. اذكر يا ربي قلوبنا قدسها، اذكر يا ربي مخادعنا قدسها، اذكر افكارنا ونياتنا قدسها، اذكر وقتنا قدسه يا رب، اذكر حياتنا يا رب تكون بتاعتك. خلينا يا ربي ننور بنورك ونكتشف يا ربي رسالتنا اللي انت عايزنا نعيش لها. خلينا نكون شهادة ليك يا رب في هذا العالم الساقط المظلم اللي يا رب وضع كله في الشرير. احنا بتوعك يا رب مش بتوع الشيطان،
وهنفضل بتوعك يا رب كل أيام حياتنا. قوينا نكمل السكة يا رب، نكون معك فيها. أذكر كل أب وأم، كل بيت، كل عيلة. أذكر البيوت اللي فيها تعب، أذكر ولادك اللي يا ربي مش لاقيين، يا ربي مش لاقيين شغل، ولادك اللي مش لاقيين نعمة، ولادك اللي مش لاقيين بركة في حياتهم. أنت اديهم بركة حتى وهم بعيد عنك عشان يرجعوا لك يا رب. أذكر اللي في الأمراض واللي في الضيقات، أذكر اللي في الغربة واللي في الجيش، أذكر ولادك يا ربي اللي على القهاوي، ولادك يا رب التايهين، أذكر اللي ملحدين أو بيقولوا على نفسهم كده لكن هما بيدوروا عليك وهما مش عارفين إن هما بيدوروا عليك. أذكر يا ربي اللي مربوطين برباطات الشياطين، فكهم يا ربي وحلهم بقوتك. أذكر يا ربي الكهنة والأساقفة أبونا البطرك، أذكر هذه الكنيسة وكل كنيسة، أذكر الرسامات، وابعت يا ربي رعاة صالحين لكرمك. أذكر خلاص نفس كل إنسان في العالم، أذكر الأطفال والشيوخ، أذكر الشباب، أذكر الفتيان، أذكر البنات، أحفظهم وصنهم يا ربي. أذكرنا في ملكوتك، إحنا بنحبك يا رب ملناش غيرك، خليك معانا يا رب. أجل خاطر شفاعة أمنا العذراء وبركة أبائنا الرسل وبركة مريم مرقس وبركة رؤساء الملائكة يوحنا المعمدان وبركة القديس أغسطينوس وقديسة مونيكا وبركة يا ربي الأنبتكلة وبركة كل قديسيك يا ربي، بركة أبونا بشوي. اسمعنا يا رب نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة.

لكنك جينا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

جسديا، انزع من عقولنا نوم الغفلة، واعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح. السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب. افتح شفتيه

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

فالتسبيح بالمزامير دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير لأنها غذاء الروح. ماري إسحاق الصوفي.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض مياتان لمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معصار محصين كي نكون

أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

الهوس الرابع يتكون من المزامير 148 149 150، وهي تتكلم عن التسبيح الذي هو عمل الملائكة وعمل الكنيسة الدائم في السماء. فلنسبح الله في جميع قدسيه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي،

الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور. أنر يا رب عقولنا وقلوبنا، وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح، وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما إذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الأعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف
وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين
والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور، ولك نسجد.

0: الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها آمين.
1: إنجيل يوحنا. الأصحاح العشرون. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معه، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات. فمضى التلميذان أيضا إلى موضعهما. أما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والآخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقالا لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني، فقالت له: يا سيد إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو أول الأسبوع وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم، فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معه. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. الأصحاح الحادي والعشرون. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من قانا الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. قالوا له: نذهب نحن أيضا معك. فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. فقال لهم يسوع: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس: هو الرب. فلما سمع سمعان بطرس أنه الرب اتزر بثوبه لأنه كان عريانا، وألقى نفسه في البحر. وأما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا تغدوا. ولم يقصر أحد من التلاميذ أن يسأله: من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. فبعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية: يا سمعان بن يونة أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. قال له: ارعى غنمي. قال له ثالثة: يا سمعان بن يونة أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. قال له يسوع: ارعى غنمي. الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة، فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة

باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بصلوات ورعاية أبينا الطوباوي المعظم البابا شنود الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المركز القبطي للصوتيات والمرئيات، بكنيسة السيدة العذراء وماري جرجس بغبريال بالأسكندرية، يقدم بكورة أعماله الدرامية ابن الدموع، قصة حياة القديس العظيم أغسطينوس وأمه القديسة مونيكا، مراجعة نيافة الحبر الجليل الأب بخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها، إشراف القس بولا مكرم راعي الكنيسة، الدراما الإذاعية ابن الدموع، صياغة درامية مايكل نبيل، رؤية وإخراج سامح سامي.

إن حياة القديسين صورة من حياة المسيح، فهم أعضاء جسده الذين يحيون حياته نفسها ويمتلئون بالنور الإلهي.

مقتدين به ويحيى هو فيه. علشان كده اخترنا النهاردة اننا نسمع سوا سيرة القديس العظيم أغسطينوس، السيرة اللي كتبها هو بنفسه، وده حصل لما ساب لنا كتابه اعترافات أغسطينوس واللي تناول فيه حياته الطويلة بكل ما فيه.

هب لي يا رب كيف أبدأ؟ فما الذي أقول يا رب وأنا أجهل كيف جئت إلى هذا العالم؟ ولكنني سأكتب كل ما أعرف وأعلم منذ البداية.

0: ارتبطت حياتي بحياة أمي القديسة مونيكا ارتباط عجيب. الست العظيمة دي كانت ملازماني دايما زي ظلي، وكنت بجهلي بهرب دايما من الظل ده. ياما عانت معايا ومع أبويا باتريك اللي كان للأسف وثني. كتير حاولت قبل ما تولد ترجعه عن وثنيته، لكن دايما كان بيعاند ويرفض. وفي يوم 13 نوفمبر لسنة 354 للميلاد بمدينة من مدن أفريقيا كانت ولادتي.
1: الحمد لله على سلامتك يا ستي مونيكا.
2: الله، الولد شكله جميل قوي على فكرة، يشبه لأبو السيد باتريك خالص.
1: لا، ما يشبهش أبوه، لازم ما يشبهش أبوه. قصدي يعني باين عليه يشبهني أنا أكتر.
3: طب وهتسميه إيه بقى يا مونيكا؟
1: هسميه أغسطينوس.
2: وش معنى يعني أغسطينوس؟
1: أغسطينوس معناها الملك الصغير، والملك الصغير يبقى ابن الملك الكبير.
3: ومعناه إيه بقى الكلام ده؟
1: معناه إن ابني أغسطينوس هيكون ابن الملك المسيح، وابن الملك لازم يكون ملك. هو مش كل مؤمن بالمسيح هيملك معاه في ملكوته، ده غير إنه هو كمان على الأرض هيحرره المسيح من الخطية والشهوة والفساد.
4: ستي مونيكا، أحضر العشاء ولا هتستني سيدي باتريك؟
1: باتريك؟ لا، حضري العشاء.
2: صحيح يا مونيكا، أما فين السيد باتريك؟ مش المفروض إن هو يبقى جنبك في الظروف دي؟

0: أغسطينوس يا حبيبي، ابتسامتك حلوة قوي. يسوع يحميك يا حبيبي ويحوطك بملائكته ويكون معاك دايما. عارف يا أغسطينوس، نفسي أشوفك بتكبر قدام عينيا،
1: بس تكبر في الروح قبل الجسد وتعرف المسيح قبل ما تعرف العالم.
0: بقولك ايه يا أغسطينوس، ايه رأيك لو تنام وانا بقرالك الكتاب المقدس؟
2: قد ايه كانت فرحانة ام جولتي، خصوصا انها كانت دايما بتتمنى اني امشي في طريق المسيح زيها. مسكينة يا امي، ما كنتيش عارفة ايه اللي هيحصل لي بعد كده، اصلي انا كنت ابنها البكر، وكمان كان عندي اخ واخت تافيخوس وبربتوة. وفي يوم مرضت مرض شديد، وكان عمري وقتها 13 سنة.
3: أغسطينوس تعبان قوي يا باتريك،
4: مش قادر يا امي، بطني وجعاني قوي. مش قادر
3: يا باتريك، ارجوك اتحرك، شوف له طبيب بسرعة.
5: طبيب ايه دلوقتي؟ احنا في نص الليل، انا هخلي الخادم يعمل له حاجة سخنة وهو هيبقى كويس.
6: يا خادم يا ولد، يا خادم حاجة سخنة بسرعة يا ولد.
5: وبعدين أغسطينوس ابني راجل، والراجل بيستحمل، صح يا أغسطينوس؟ سامعة بيقولك خلاص يا ابني، ما سمعت.
3: ايه يا باتريك، حرام عليك، الولد تعبان فعلا، بلاش اسودك تطول ابنك هو كمان، الولد ملهوش ذنب.
5: انت تخرسي خالص، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت هنا خدامه وبس، تسمعي اللي انا اقوله. الطبيب قال، وبعدين هو مش المسيح بتاعك الطبيب الشافي؟ ما تصلي له يا اختي عشان يشفيه.

0: ولا فالحة بس توجعي دماغنا طول النهار بالكنيسة والصلاة والمسيح؟ أنا زهقت خلاص منك ومن ولادي. بقولك إيه، أنا ماشي، أنا خارج، الشرب أحسن من النكد ده 100 مرة. أنا ماشي، وبيخلي المسيح بتاعك ينفعي. ها؟ خلي المسيح بتاعك ينفعي
1: كده برضو يا باتريك، كده برضو. معلش يا حبيبي، معلش. يلا نصلي. ربي وإلهي يسوع المسيح، ابنك أغسطينوس يا رب مريض، اتحنن يا رب وقوي ضعفه وضعفي، اشفيه زي ما شفيت ناس كتير. فأنت يا رب طبيب نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، ما تسيبناش يا رب. فأنت يا رب رجائي وملجئي الوحيد، فبك يا رب أحتمي. اشفيه زي ما شفيت الأبرص وفتحت عينين الأعمى.
2: أنا بقيت كويس يا أمي، خلاص مش حاسس بأي وجع صدقيني.
1: الحمد لله، أشكرك يا يسوع، أشكر المسيح اللي شفاك يا حبيبي.
2: المسيح؟
3: المسيح مسيح إيه اللي شفاه يا خرفان أنتِ؟ انت لسه ما فوقتيش من الوهم اللي انت فيه ده. مسيح ايه اللي شفاك؟ اغسطينوس راجل واستحمل شويه مغصوب بقى كويس، ولا مسيح ولا حاجه. انت مهما تعملي مش هنولك للبال. لا لا، ولا اغسطينوس ابني، الراجل. فاهمه؟ فاهمه يا خرفانه ولا لسه شويه؟ اما صحيح مجنونه. تعالى تعالى يا ابني، سيبك منها، دي مجنونة. المسيح تعالى.
1: ربنا

0: يوستينا.
1: ازيك يا ديدورة؟
0: ازيك يا ست فبرا؟
1: ازيك يا ديدورة؟
2: مين يا ديدورة؟
0: دي ست يوستينا والست فبرا يا ستي.
2: خليهم يتفضلوا.
0: اتفضلوا.
3: سلام يا مونيكا.
1: سلام يا مونيكا.
3: سلام ونعمة. اتفضلوا.
4: احنا جايين النهارده مخصوص عشان ما شفناكيش في الكنيسه امبارح زي عوايدك.
3: غصب عني صدقوني، اصل اغسطينوس كان تعبان قوي امبارح.
4: وعامل ايه دلوقتي؟
3: نشكر المسيح بقى كويس دلوقتي.
4: نشكر ربنا بركه انه بقى كويس. الا قولي لي يا مونيكا، انت عمتي اغسطينوس ولا لسه؟
3: للاسف يا يوستينا لسه، بس صدقيني انا طول الليل بفكر في الموضوع ده، خصوصا اني كنت خايفه قوي على حياته ليله امبارح.
4: طب ومستنيه ايه؟
3: ما انتوا عارفين يا فبرا ظروفي كلها، وعارفين ظروفي مع ابو باتريك.
4: ايوه، بس ظروفك مع السيد باتريك ملهاش دعوه بمسؤوليتك عن حياه ابنك الروحيه.
5: وبعدين سامحيني يا مونيكا، افرضي لا قدر ربنا ان مرضه ده كان قضى عليه قبل ما تعمديه، كان يبقى ازاي الحال دلوقتي؟
3: اغسطينوس بقى زي الحصان الجامح يا فبرا، بيعمل كل اللي عايزه ومش همه ان كان صح ولا غلط. وباتريك بيساعده على كده اكتر. وبصراحه اخاف لو عمدته وسر العماد ده سر مقدس، انه يرجع لخطاياه اللي كان بيعملها قبل العماد. ساعتها هيكون العماد دينونة عليه مش نعمة. اغسطينوس لازم يتوب الاول ويكون ايمانه بالمسيح ايمان حقيقي، ساعتها بس يستحق انه يتعمد بجد.
6: لا يا امي، ما كانش عندك حق، كنت لازم اتعمد في الوقت ده، لان العماد كان الوسيلة الوحيدة اللي بيها تداوى نفسي واسامي. لكن امي برضو كانت معذورة، لأنها لاحظت إن سلوكي في تدهور مستمر، فخافت تعمدني عشان ما تعرضش نعمة المعمودية فيا للأهانة، الأهانة اللي ممكن تحصل بسبب خطاياي وشروري الكتيرة. لكن على الرغم من كده، أمي القديسة مونيكا برضو ما سابتنيش، وكانت دايما تبكتني على أسامي وتقولي
3: يا أغسطينوس يا ابني، فوق واعرف المسيح ده هو كل حياتنا، ومن غيره احنا ميتين، من غيره احنا ميتين.
7: كفايه، انا زهقت بقى من الصوت ده.
8: ايه ده؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه يا اغسطينوس؟ خليك معانا يا اخي وما تسرحش مننا.
7: انا معاكم اهو. ها هنعمل ايه
8: يعني؟ تفتكر ممكن نعمل ايه في البرد اللي احنا فيه دوت؟ ساعه وشئت، انا مش مستحمل بصراحه. عندي فكره، الاول نتدفى

0: وبعدين نبقى نفكر. تحب نبعت تجيب لي جلابه بطانيه؟ لا دم خفيف يا اخويا.
1: ولا نجيب لك احسن شويه نار من جهنم.
0: جهنم؟
1: ايوه جهنم، مش عارفها ولا ايه؟
0: يمكن عظمتك هتتشوي فيها لما تموت وتريح.
2: لا لا لا من فضلك ما اسمهاش يموت، اسمها يتنيح زي ما بيقول الجماعه المسيحيين.
0: ما تفكرنيش بيهم، دول يا جدع شويه ناس مخرفين. قال بيأمنوا بواحد اسمه المسيح، والمصيبه ان بيقولوا عليه انه ربنا.
2: النسيب الاكبر ان الههم ده اتصلب واتضرب واتهان كمان، ايه رايك بقى؟
1: ما هم علشان يحبوكوها بيقولوا انه قام من الموت بعد ما مات على الصليب.
0: وبالذمه ده كلام يخش على حد. بقول لكم ايه؟ كفايه بقى كلام في الموضوع ده، وخلونا في البرد اللي احنا فيه، انا مش قادر استحمل. انا ماشي.
2: امشي. امشي يا عم تعالى.
0: حرام عليك
3: يا عم تعالى.
0: ايه بس؟
2: كل حاجه وليها حل. امال اغسطينوس بيعمل معانا ايه بس؟ يا اغسطينوس. ايه ده؟ ده مش معانا خالص النهارده يا اغسطينوس.
1: ها؟
2: ها؟
1: ايه؟
2: انت مش معانا النهارده خالص.
1: مين قال كده؟
0: يعني انت معانا؟
1: ايوه طبعا معاكم، امال بهزر؟
0: طب ما تشوف لنا حل في البرد دوت اللي هيموتنا.
1: البرد اللي هيموتكم؟
0: ايوه.
1: بسيطة خالص. شايفين الجنينة اللي هناك دي؟
0: مالها؟
1: ايه رأيكم لو ننط بسرعة وناخد من الكمبيوتر اللي على الشجر هناك دي؟
0: بس يا جنينة انت مش خايف؟
1: خايف؟ وانا من امتى كنت بخاف انا؟ يلا بينا منك لوف.
0: مالها؟ تملي سكاته دوت بيختمها بمصيبه.
2: طب اسكت انت، انت عايز تضربها وسايبها
1: بتقول حاجه ولا ايه؟
2: لا ما بيقولش ده. مفيش حاجه، مفيش حاجه رئيس، خلاص سكت.
1: بحسب. يلا بينا.
4: وطوا صوتكم، الدنيا ليل. اطلع انت على الشكر الاول، انا هسنده معاك.
0: اسند رجلي يا راجل.
4: انت ما تخش.
0: خد ايدي
4: رجلي يا اختي، وسط على رجلي.
1: كل ده عشان تنطوا صور، انتوا دايما كده خيبانين.
4: خلاص خلاص يا ريس،
0: ارفعني يا ريس.
4: يلا بسرعة.
0: بس
4: صوت
0: وقع.
4: يلا هات الشجر اللي هناك دي. يلا تاخد ديت
2: يا عم، اي واحدة.
4: طب بس انا خد دي كاملة اهو. بس
0: انا عندي اللي بتاكل فوق زي ما تحت.
4: مش بشوف لكم ان هي من اللي مستويه. اخي طعمها وحش قوي.
2: لسه ما استويتش يا مغفل.
0: امال ما تعبنا نفسنا ونطينا السور ليه؟
4: عشان نتدفى. لما نطينا السور الدم جري في عروقنا.
0: امال انا لسه سقعان ليه؟
4: اهدى فيك يا حبيبي.
0: ازاي؟
4: بصوا مين اللي جاي هناك دي.
0: انا مش شايف مفيش حد.
4: مفيش حد.
0: وصار بس الكمبيوتر عملت مفعول يا رايق.
4: اسكت انت وهو. مفعول ايه يا احمد انت؟ دي الخدامه بتاع الجيران، مش شايفينها ولا ايه؟
2: صحيح دي هناك اهي، مش شايفينها.
4: طب نعمل ايه رايكم؟ ايه رايكم بقى لو
0: ايه؟
4: لا
2: يا عم لا، ده لسه مضروب منها اول امبارح.
0: انا بص عايز اضطر الجيران.
4: ليه لا؟ انتم مش عايزين في الدفع.
0: ايوه عايزين بس.
4: مفيش بس. اجري بسرعه، هدوها هدوها، اجري بسرعه.
0: حاضر حاضر.
2: انت
0: بنت
5: مين؟
2: ودخلتي
5: هنا ازاي؟ سيبوني.
4: هدوها هنا
5: يا بنتي. يا بنتي
4: تعالى عند الرئيس. ما تخدش ايه يا بنت، لو نطعني بكلمه هتبعد بالسكينه دي.
0: باين شايفه السكينه اللي في ايده دي؟ لو نطعت بكلمه هتبعد بيها. ده ما بيحصلش، انت اخت مش عارف.
5: طب خلاص خلاص مش هنطق. بس انتوا عايزين ايه؟
4: عايزين ايه؟ عايزينك انت طبعا يا حلوة.
6: يا باتريك أرجوك، إذا ما كنتش أنت عاوز تبقى مسيحي فما تحرضش أغسطينوس على كده هو كمان.
7: بقولك إيه؟ ده ابني وأنا حر فيه، أربيه زي ما أنا عاوز مش زي ما أنت عاوزة، ولا عاوزة يطلع مسيحي خايب زيك؟
6: المسيحية عمرها ما كانت ضعف يا باتريك، بالعكس دي منتهى القوة. وصدقني صدقني انت لو حاولت تقرب من المسيح هتحس بالقوه الروحيه.
7: كفايه بقى الكلام الفارغ اللي وجعت دماغنا بيه. بقولك ايه؟ ابعدي ابعدي عن وشي دلوقتي، وخلي بالك انا بحذرك، ابعدي عن اوغسطينوس احسن لي. اوغسطينوس لازم يطلع شبهي ويبقى له كده منصب كبير في المدينه زي ابوه. انت مش سامع الناس بتقول ايه؟ السيد بدر، السيد الوجيه بدر.
6: ربنا يرحمنا.
7: ايه ده؟ انت بتترحمي عليا يا مجنونه انت ولا ايه؟ وبعدين انت عايزه ايه تاني؟ ما انا سبت لك تفيخ وسبت البيت وتربيه. كانت ايه النتيجة؟ طلعتهم لي مسيحيين. عاوز اغسطينوس يطلع شبههم؟ لا انسي، اغسطينوس ده حاجة تانية، ذكي نبيل طالع لابوه تمام، عشان كده لازم انا اللي اشكله زي ما انا عاوز، فاهمه ولا برضه لسه شويه؟
6: مهما تعمل مش حاسبكم تضيعوا، والمسيح قادر يغيركم.

0: سمعنا منك يا شهوة صوتا يقول هيا للأمام. فعلا أنا كنت بعبد الشهوة، أي شهوة شريرة، لذة جسد، سرقة، حب انتقام، حب مال وشهرة ومركز. وكانت لذتي الكبيرة مش في إني أعمل خطية، لا، اللذة كانت في حب الخطية نفسها. حتى لما سرقت أنا وأصحابي سمر الكمثرى، ما سرقتش لأني اشتهيت الكمثرى أبدا، ده حتى الكمثرى اللي عندنا في جنينتنا ألذ وأحسن منها بكتير. لكن لذتي الحقيقية كانت في السرقة نفسها. أي سرقة، سرقة الكمثرى أو حتى سرقة جسد خدامة مسكينة. واستمريت في خطيئتي زي وحش كاسر. وفي يوم رجعت البيت على خبر وفاة أبويا بدرك اللي مات وهو مسيحي. قدرت أمي تأثر فيه بقداستها وصبرها وكلامها الجميل. لكن العجيب إن إيمانه ده ما أثرش فيه، بل بالعكس.
1: إيه يا أستاذ؟ أنت خلاص هتسافر فعلا ولا إيه؟
2: أمال بهزر يا أبو مخ تخيل.
1: وعلى فين العزم بقى يا علامة؟
2: على قرطاجنة، أتعلم، أدرس، أشوف الدنيا.
1: قرطاجنة؟ وهتتعلم إيه بقى هناك يا سيادة الفيلسوف؟
2: كل اللي نفسي فيه، خطابة، بيان، فلسفة. عايز أقول لك إن العلوم اللي أنا اتعلمتها هنا في طاجست أقل بكتير من مستوايا. كفاية بقى.
1: عندك حق، أهو تكون حر وترتاح من أمك اللي دايما معكرة مزاجك.
2: معاك حق، عارف أنا قربت أقتنع من عندك مخ.
3: أغسطينوس يا حبيبي، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة قوي قبل ما تسافر.
2: حاجة إيه يا أمي؟
3: المسيح يا أغسطينوس، أعرف المسيح يا ابني. أوعدني يا ابني.
2: أوعدني أوعدك بإيه بس؟
3: أوعدني إن هناك في قرطاجنة ما تمرمخش نفسك في وحل ودنس الخطية. رد عليا يا حبيبي.
2: أرد أقول إيه؟ يا أمي أرجوك ريحي نفسك وكفاية بكا بقى.
3: لو بكايا ممكن يطفي النار اللي بتحرقك، أنا مستعدة أبكي وأصلي طول عمري عشان خلاصك.
2: خلاص، أنت مش بتصلي لي؟ كفاية عليا وكفاية عليكي كده. عن إذنك، أنا ماشي عشان اتأخرت.
0: وفعلا وصلت قرطاجنة، وهناك درست الفلسفة والمنطق والموسيقى والرياضيات والخطابة والقانون. وكنت بحلم إني أشتغل محامي أو قاضي عشان أنال شهرة أوسع. قد إيه كان الكبرياء مليئ. كان بالنسبة لي الدراسة والقراءة والاطلاع هي أهم الحاجات اللي حوصل بيها لأهدافي. وفي وسط الكتب الكتير اللي كنت بقراها في الجامعة، قريت كتاب لفيلسوف اسمه ششرون. الكتاب ده كان بيتكلم عن ضرورة الأخلاق في حياة الناس. وبعد ما قريته لقيت نفسي مشتاق لحياة العفة والأخلاق والبحث عن الحقيقة. فبدأت أقرأ الكتاب المقدس لإحساسي إني حلاقي فيه الحقيقة اللي بدور عليها. لكن مع الأسف قريته في الوقت ده زي أي كتاب فلسفي، قريته بكبرياء عشان كده ما استفدتش منه بحاجة، لدرجة إني اعتبرت كتب ششرون أفضل مني. وفضلت زي ما أنا بدور على الحقيقة في كل مكان، لحد ما ابتدى زملائي في الجامعة يدخلوا جوه عقلي التعاليم المانية.
4: أنا شايف إن التعاليم المانية وصلت صديقي أغسطينوس للحقيقة اللي فضل كتير يدور عليها.
2: عارف يا سيد بيكيو، المانية بالرغم من إنها مذهب فلسفي غريب لكنه جذاب مثير، وخصوصا إن المذهب بيقول إن فيه إلهين، واحد للخير

0: والتاني للشر. إله الخير هو إله السماء والروح والقداسة، وإله الشر هو إله الأرض والجسد والنجاسة.
1: تمام. ومن هنا نستنتج إن العالم المادي شرير ونجس، والجسد بالطبع لازم يكون نجس لأنه عايش فيه.
0: يعني معنى كده إن الجواز يعتبر نجاسة؟
2: طبعاً نجاسة. ده مش الجواز بس، عندك مثلاً أكل اللحم الحيواني يعتبر برضو شر ونجاسة.
1: يا سلام، هي دي بقى العفة الحقيقية بجد.
2: وبكده نوصل لنقطة مهمة، إن الإنسان لو عمل الشر فده يكون غصب عنه لأنه في الجسد، والجسد طبيعته شريرة زي ما قلنا.
1: ومن ناحية تانية الشر حيبقى مبرر، لأننا من وراء الشر ده بنرضي إله الشر، ولا إيه رأيك يا أغسطينوس؟
0: مش عارف، أنا محتار بصراحة، مش قادر أخد قرار أو أستقر على رأيي. حاسس زي ما أكون ماشي في قلب الليل ومش عارف طريقي فين، وكل ما أحاول أعرف فين طريقي أفشل. أفشل لأن الضلمة محوطاني من كل ناحية، كأني ماشي في طريق مسدود.
3: أنت باين عليك تعبت وعايز ترتاح. كفاية كده النهاردة علي.
4: لا مش كفاية، ده في خس يا ابني.
5: يا أمي، ده أنت عينيكي دبلت من كتر البكا، كل ده ليه؟
4: أخوك أغسطينوس يا تفيخس.
5: ماله يا أمي؟
4: قالولي إنه غرقان في قرطاجنة في بحور الخطية والفجور. يا خسارة يا خسارة، خالي بوعده ليا كده برضو يا أغسطينوس يا ابني، كده برضو.
5: يا أمي يا أمي، أنت خلاص ما بقيتيش مسؤولة عنه. أغسطينوس دلوقتي كبر وخلص دراسته، وكمان بيشتغل مدرس كبير لعلوم الخطابة، والناس في كارتاجنة هناك بتهتف باسمه وبعلمه. المفروض يا أمي إنك تفرحي بيه مش تبكي عليه.
4: لا يا تفيخس يا ابني، لا، إزاي أفرح بغصن جف وقرب يهلك وبينحرق بالنار؟ إزاي؟
5: أيوة يا أمي، بس ده بقى مشهور جدا.
4: أوعى تفتكر إني أفرح لأنه بقى مشهور، أبدا. أنا فرحي الحقيقي إنه يكون معروف عند المسيح، حتى لو كان مجهول من كل الناس. الكتاب يا تفيخس يا ابني بيقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟
5: عندك حق يا أمي، بس يا ريت أغسطينوس يعرف كده.
4: هيعرف، أنا واثقة وحاسة إن ربنا مش هيسيبه.
6: مونيكا بتبكي ليه والحزن مالي نفسك؟
4: أغسطينوس ابني اللي من لحمي ودمي هلك.
6: ما تخافيش يا مختار، انت شايفه قطعه الخشب اللي انت واقفه عليها دي؟
4: ايوه شايفاها، مالها؟
6: ابنك دلوقتي هيجي وهيقف جنبك على نفس قطعه الخشب دي.
4: وده معناه ايه؟
6: معناه ان ابنك أغسطينوس هيخلص ومش هيهلك، لان ابن الدموع مش ممكن يهلك ابدا. ابن الدموع مش ممكن يهلك ابدا.
7: وحكت لي امي القديسه رؤيتها، لكن لكبريائي رديت عليها رد محمل بالسخريه وقلت لها:
0: الحلم ده معناه انك هتكوني زيي في يوم من الايام، طالما احنا الاثنين واقفين على قطعه خشب واحده.
7: لكن امي الحكيمه ردت عليا رد عجيب، كان ليه تاثير غريب جوه قلبي.
4: لا يا ابني، الملاك قال لي ان انت اللي هتكون معايا مش انا اللي هكون معاك. وبعدين انا شفتك في الرؤيه، جيت وقفت جنبي. صدقني يا أغسطينوس، صدقني يا ابني،

0: أنت يا يسوع، فأنت حصن حياتنا وبك نحتمي.
1: مسكينة يا أمي، أنت لساك بتبكي. أقولك إزاي دلوقتي؟ مش لازم أقولك، لكن إزاي؟ ما أنت لازم تعرفي. يا رب يسوع.
2: يا بيتوى، يا بيتوى.
1: نعم نعم يا أمي.
2: تعالي.
1: أيوه حاضر يا أمي، أنا جاية.
3: إيه بربتوى يا بنتي؟ مالك؟ في حاجة؟
1: لا مفيش حاجة يا أمي.
3: بربتوى،
1: بصراحة أغسطينوس.
3: ماله أغسطينوس؟
1: سمعت أغسطينوس بيقول لصديقه إنه مسافر كمان شوية على روما.
3: روما يا أغسطينوس؟ هو إحنا خالصين وإحنا هنا في قرطاجنة عشان يسافر لروما بلد الفساد والشر؟ يلا بسرعة يا بربتوى، لازم نحاول.

0: لا يا أغسطينوس، ما تروحش روما. روما لا.
1: روما؟ روما ايه بس؟ انا مش مسافر روما، انا جاي المينا علشان مستني واحد صاحبي. ايوه، واحد صاحبي راجع من روما. انت دايما كده ظلماني يا امي.
0: ما تكدبش يا أغسطينوس، لاني سمعتك وانت بتقول لصاحبك انك مسافر على روما.
2: اسكت انت يا برمتو، من امتى كان بيطلع لك صوت
0: كده؟ برضه يا أغسطينوس الحق عليا.
2: ايوه الحق عليك، لان من الواضح ان سمعك تقيل، وديك عملت مشكلة ونزلت أمنا على ملا وشها بدون داعي.
0: يعني أنت مش مسافر روما فعلا يا أغسطينوس؟
1: قلت لك يا أمي مش مسافر، أنت مش مصدقة ليه؟ عموما هقولك على حاجة. بص يا أمي، شايفة الكنيسة اللي هناك دي؟
0: أيوة يا حبيبي شايفها.
1: إيه رأيك لو تستني فيها أنت وبربتوة على بال ما استقبل صاحبي اللي جاي من روما وأجي أخدكم من هناك على طول؟
0: اوعى تكون بتكذب عليا يا أغسطينوس يا ابني.
1: أكذب؟ أبدا، أنا مستعد أحلف لك عشان تصدقي.
0: لا يا حبيبي ما تحلفش، انا مصدقك. يلا بينا يا بربتو يا بنتي، يلا. سلام يا
1: سلام. سلام يا احلى ام في الدنيا.
3: وخدعت امي اللي صدقتني، واتسللت ودخلت السفينه اللي رايحه روما، روما اللي كنت شايف اني هحقق فيها اللي ما قدرتش احققه في قرطاجنة. وهناك في روما قعدت اشرب واشرب واشرب من ميتها، واحاول اني ارتوي منها، لكن العجيب ان كل ما كنت بشرب اكتر اعطش اكتر واكتر، لغايه ما دبرت العنايه الالهيه شيء غير مجرى حياتي كلها. في يوم بعت حاكم ميلانو لحاكم روما يطلب منه استاذ يدرس الخطابه والبيان للطلبه في جامعه ميلانو، وبالفعل وقع الاختيار عليا من الحاكم عشان أسافر ميلانو. وهناك حصل اللي ما كنتش أتوقعه.
4: هاي أليبوس، لسه كتير على الكنيسة؟ إحنا بقالنا كتير ماشيين.
5: لا يا أغسطينوس، إحنا تقريبا وصلنا، الكنيسة هناك أهي.
4: بقى كل التعب والمشي ده علشان خاطر أسمع فلسفة إمبروسيوس بتاعك؟ هو ممكن يكون كل ده على الفاضي وتطلع فلسفته زي غيره.
5: صدقني صدقني يا أغسطينوس، أنا عرفت المسيحية بسبب وعظات القديس إمبروسيوس.
4: لا، بقولك إيه يا أليبوس، انا جاي معاك الكنيسه دي علشان خاطر اسمع فلسفه، فلسفه وبس، فلسفه واحد اسمه امبروسيوس. هي فلسفه مسيحيه صحيح، لكن انا ما يهمنيش الا البلاغه الموجوده فيها، انما بقى هتقول لي المسيحيه والمسيح والايمان هسيبك وامشي.
5: لا تمشي فين بقى بعد المشوار ده كله تقول لي امشي؟
4: يبقى خلاص خلينا اصحاب من غير سيره المسيحيه.
6: ولذا أقول لكم يا أولادي إن إلهنا يسوع المسيح هو إله المتضعين وليس إله المتكبرين. إن المسيح إلهنا اتخذ صورة عبد، تألم وأهين، وأطاع حتى الموت، موت الصليب، واقتبل العار من أجلي ومن أجلكم، وسفك دمه الطاهر السمين ليمحو بي خطيتي وخطاياكم. إنه الله الذي ظهر في الجسد فقدس الجسد، ودخل العالم المادي فقدس العالم، وعاش بين البشر فقدس حياة البشر. وإذ دخل إلى قلوبنا طهرها وغرس فيها نبتة ملكوت ومجده والرجاء في الدهر الآتي. لذا قال ربنا يسوع: لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. وكذلك قال لبطرس الرسول: ألا يقولوا عن شيء ما إنه دنس أو نجس. إن إلهنا إله واحد، إله للكل، ولا يوجد ما يسمى بإله الخير وإله الشر كما يدعي الذين يتبعون الهرطقة الشيطانية المسمى بالمانية.

0: عارف يا أليبوس، أنا حاسس إن المسيح قريب مني قوي، لكن في نفس الوقت بعيد عني.
1: وما تقولش ليه إن أنت اللي بعيد عنه. على فكرة، من الواضح إنك اتأثرت بعظات القديس أمبروسيوس.
0: أنا طول حياتي بدور على الحقيقة، ولغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي وأنا لسه بدور، لكن للأسف ما قدرتش لغاية دلوقتي ألاقيها. يمكن يكون مر عليا وقت تخيلت فيه إني لقيتها، لكن مش قادر أمسكها. أنا شرير قوي يا صاحبي، خاطئ، دانس، نجس، ضال.
1: وإلهنا المسيح جه علشان الخروف الضال، ساب 99 اللي قدام عينيه وراح يدور على الخروف الضال.
0: ولقاه يا قلبوس؟
1: لقاه يا أغسطين. على فكرة، في حاجة كنت عايز أديها لك.
0: حاجة إيه؟
1: الكتاب ده.
0: كتاب؟ ويا ترى في إيه الكتاب ده؟
1: في سيرة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، أب الرهبنة في العالم، واللي كتب الكتاب ده الأنبا أثناسيوس الرسولي، بطريرك اسكندرية.
0: القديس أنطونيوس؟ أنا سمعت الاسم ده قبل كده من أمي، بس ما اهتمتش أعرفك.
1: القديس أنطونيوس كان في صبا غني قوي، سمع مرة وصية المسيح اللي بتقول إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك ووزعه على الفقراء وتعالى بعد.
0: وعمل إيه؟
1: وزع أمواله وراح الصحراء، عاش مع المسيح، عاش راهب ناسك متعبد، كانت الأرض بالنسبة له سماء، أو كأن السماء نزلت على الأرض.
2: وسبت أليبوس وفضلت ماشي تاني بفكر، فرحان شوية وحزين شوية، وفي وسط حزني ده لقيت رجلي بتاخدني البستان محجور، وكان ساعتها الوقت متأخر قوي، كان في إيدي كتاب فيه رسائل بولس الرسول. وفجأة
3: خد وإقرأ، خد وإقرأ.
4: إيه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ ولا أنا يمكن بيتهيألي من كتر التعب.
3: خد يا أغسطينوس وإقرأ وإقرأ.
4: أكيد الصوت ده بعتولي المسيح، لكن أقرأ إيه؟ يمكن يقصد أقرأ رسائل بولس الرسول دي. أكيد هذا وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور، لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدميرا للجسد لأجل الشهوات.

وبدأت أقرأ الكتاب المقدس بروح جديدة وبعين وقلب جديد. ومع مرور الوقت كنت مندهش من قوة كنيسة المسيح ومن المعجزات العجيبة اللي فيها، وتعجبت بالأكتر لما قريت نبوءات العهد القديم اللي انطبقت بشكل كامل على المسيح. الكتاب المقدس كان هو الجسر اللي وصلت منه للطريق اللي كنت بدور عليه من زمان. وفي سنة 387 نلت نعمة المعمودية على إيدين القديس أمبروسيوس أنا وأليبوس اللي كان لسه ما تعمدش، وسمحت كمان العناية الإلهية